في خصومة بباطل لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نوع من العذاب. أضف إلى ذلك أن لو صودرت أموالهم باعتبار أن هذه الأموال أموال عامة أخذوها عن طريق الحيلة وعن طريق السرق، سواء أموال ما يعني من المال العام، موظف في الدولة وفعل 3000 لتر الجيب من حال البترول، لا جيبه، من أنت؟ كم عاد يشرب؟ سواء كم عاد يستهلك؟ وفعل لك كذا إلى بيته، وهذا 5000 لتر، وهذا مدري كم ذا طن لا بيته، وهذا الذي حصل. هذا شأن المنافقين، أنه عندما تنتزع منهم الأموال يعد نوعا من العذاب في الدنيا، عندما تأخذ أموالهم يعد، عندما يفقدون مناصبهم، عندما يفقدون مكانتهم، عندما يفقدون أموالهم، عندما لا يبقى لهم قيمة في المجتمع، هذا أيضا نوع من العذاب. قال بعض الناس بنوا بيوت من قيمة الكدام، هذه بيخرجوها من الفرق، أي بيوت هو قصته كيس بعد كيس بعد كيس بعد كيس، يومي هو بيمه بيشل من قصر السلاح منزل بيبيع، الباري بيحسيها كدام، على الله من قديم ملايين كدام، هو الرجل ما هو داري أبدا، سوي الجهال عمر البيت ده، والله بيقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت، تجي شواي الله أنك الله أنك الله أنك الله أنك الله، اللي بيشل حذاء ولا قنظر من هنا كان الناس دخلوا يصلى ويذكر الله وحسي عند الحذاء وشل الحذاء ورحله وباعها وأكل قيمة حذاء لا بطل، يجي يوم القيامة والحذاء معلق في رقبته، أي موقف هذا؟ نعوذ بالله من الخزي في الدنيا وفي الآخرة. إن النفس أمارة بالسوء يا إخواني، النفس ما يقسموا يشتوي الدودة، ماتت المره، الرجال تزوج بثنتين مثلا، تزوج بثنتين، واحد معها تركه واحد ما بيش معها تركه، قد مع من هذا عيال ومع من هذا ما شل المال حقتي وبيعه وصروا أول لا سرده وقتلته، جهال هذه من المرح صاحبة المال ما جالهم شيء، ما يفعل الصلاة وصيامه قد مه ظلم وأخذ مال الناس وبيحاكي نفسه أنا أب أفعل ما شئت، أنت مالك لأبيك، أنت مالك لأبيك، إذا جاء وأنت بحاجة فقير ما بيش معك شيء، على الولد أن يطيع أباه، أما أن تصادر مال ابنك هذا من الظلم، هذا من الجور، هذا من الطاغوت، هذا من البغي، ما يجوز. على كل حال كما يقال الشيء بالشيء يذكر، لكن من باب التذكير فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا تعجبك أموالهم أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق حذرك القلب، وتزهق أنفسهم، لما واحد تخرج روحه على الدنيا أي حينه ما يبصر راقت مه يبي يشلوا السيارة، يلا سلم السيارة هي غير عهدة عندك، كبد تخرج سيارة حق الدولة، قالوا سلم السيارة كبد تخرج روح أخرج، وتزهق مه أنفسهم وهم كافرون. لاحظوا عادة ما يذكر يربط بين الأعمال الذي هي السلوك والممارسة والعمل وبين الكفر، لأن الممارسة في الحقيقة تكشف عن معدن الإنسان، عن هوية الإنسان، عن إيمان الإنسان من عدمه، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، والقرآن يؤكد هذا المسألة فيقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم ما آمن بالله من ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، حديث عن رسول الله صلوات الله عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. في أحاديث كثيرة تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا كشفت الأعمال عن فسق وفجور وظلم
دل ذلك على أن الإنسان في إيمانه شك، حتى لا نقول الرجال بيكفر لها الناس ويفسق لها الناس يبدع لها الناس. أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، لكن علينا أن نعرض أنفسنا على كتاب الله، الله يجيرنا من عذابه. علينا أن نوفق بين أعمالنا وأقوالنا ونياتنا مع نصوص القرآن التي تحدثت عن المؤمنين ومن هم المؤمنون. أنتم تسمعون قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم عندما قال لا يقتل القاتل حين يقتل منه وهو ماذا؟ ما هو مؤمن، هو بيقتل أو ماشي. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. فنفى عنه صفة الإيمان، ففي أي صفة هو عندئذ؟ والعياذ بالله. واضح وماشي. فالمسألة خطيرة ليست سهلة. قال ولا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. هذه عادة أصحاب الدنيا، إذا شبه في المسألة خروج وجهاد وبذل وعضاء جاءوا يعتذروا، قالوا يا رسول الله هذا كان الحر وهذا كان البرد وهذا كان البيت عورة، سواء هم في منأى عن ذلك ببعد، ولكن هذا حالهم. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، تسروا كيف عضف الجهاد مع الإيمان بالله، لأنه لم يكن هناك جهاد مع عدم إيمان، ولم يكن هناك إيمان لا جهاد ما فيه، والجهاد هو إفراغ الوسع والجهد وبذل المجهود. سواء لو ما يجي ساعة الحرب مستعدين، ما بيش حرب، على كل حال نحن مجاهدون في كل المه، نيتنا صالحة مستقيمة متوفرة في شرق شرق غرب غرب كما يقول المجاهدين بحر بحر، لو والله لو خط بنا. هذا حال من المؤمن. قال وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول. من هم أهل الطول؟ أصحاب الدنيا، أصحاب الدنيا. من يأكل الزلات وكم عي جنبه، من أصرفها والزلات الذي في البنك والذي في البيت والذهب الذي خلينا السبايك والده، من يأكلها؟ فذلك يستأذنوا، استأذنك أولو الطول منهم. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. إلى هنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واكفنا بحلالك عن حرامك وبضاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا، سرنا وعلانيتنا، دنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن شملتهم رحمتك وعمتهم مغفرتك وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة، واجعلنا من عتقائك وضلقائك ونقذائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.
1: آفاق أف أم، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في المحاضرة الماضية تحدثنا في آخرها على ضوء الآية القرآنية المباركة في قول الله تعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وتحدثنا عن كيف يسعى الطغاة وعلى مر العصور من فرض معادلة الاستباحة على المستضعفين لكي تكون معادلة ثابتة وقائمة، ولكي تكون مقبولة بحيث لا يكون هناك من جانب المستضعفين أي تحرك لرد فعل أو لدفع ظلم أو سعي للتخلص مما هم فيه من الاضطهاد والظلم والعذاب. وبحيث إذا كان هناك أي تحرك في هذا الاتجاه ضد الظلم ضد الطغيان لرد فعل من طغيان الطغاة يجرم، يلام، تطلق الحملات الدعائية لتشويهه. وهذا ما يسعى طغاة العصر، الأمريكيون والإسرائيليون، أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل ومعهم بريطانيا والغرب وعملاؤهم، ما يسعون ويحاولون ويعملون على أن يكون قائما في واقع أمتنا الإسلامية المستضعفة والمظلومة شعبا شعبا، و اتجاه أي جهة يستهدفونها بطغيانهم وظلمهم، بل إلى درجة أن تنطلق معهم أبواق الصهيونية، أبواق الخيانة والعمالة التي تؤيدهم وتناصرهم وتعمل لمصلحتهم في أوساط الأمة، ولا سيما من حركة النفاق. حركة النفاق هي حركة كبيرة في هذا العصر في أوساط الأمة، فيها زعماء، فيها حكومات، فيها أنظمة توظف كل إمكانات شعوبها وبلدانها في خدمة اليهود الصهاينة. فالدعاية التي واجه بها ذلك المستكبر موسى عليه السلام حينما اتجه ليبطش به بهدف إنقاذ ذلك المظلوم المستضعف منه كانت بعناوين معينة: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أنت قاتل بهدف التشويه وتصوير موسى عليه السلام على أنه كأي مجرم قاتل يمارس جرائم القتل بغير حق. ثم في قوله: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني تمارس الجبروت والطغيان وتفتك بالآخرين وتمارس العنف بغير مبرر وتسعى لأن تفرض إملاءاتك بالقوة على الآخرين، وهكذا فيما يدخل تحت هذا العنوان. وما تريد أن تكون من المصلحين، تشكيك في نوايا وتوجهات وأعمال موسى عليه السلام أنها لا تهدف إلى إصلاح واقع ومواجهة فساد وطغيان، وهذا ما يعمله المستكبرون الطغاة ضد المظلومين المستضعفين مع الاستهداف لهم بالطغيان بالظلم بالاضطهاد بالقتل بالجبروت. مثلا في ذلك العصر كانوا يقتلون المستضعفين بدون رحمة، لا يرحمون حتى الأطفال الرضع بعد ولادتهم، يذبحونهم ويرتكبون جرائم إبادة جماعية، وبالتأكيد يقتلون حتى من الكبار لأتفه الأسباب، ويمارسون أنواع الجرائم ضد المستضعفين وكأنها أعمال عادية لا تجرم لا توصف بأي توصيف يجعلها في خانة شر أو إجرام أو طغيان أو ظلم أو فساد أو غير ذلك. لكن أي تحرك من جانب المستضعفين، ومن ذلك تحرك موسى عليه السلام كتحرك في الاتجاه الصحيح ضد ذلك الظلم والطغيان، يجرم يشوه. في عصرنا هذا يحدث ذلك بشكل تام. على سبيل المثال عندما تجمع اليهود الصهاينة من أصقاع الأرض برعاية بريطانية وغربية، ثم اتجهوا إلى فلسطين لاحتلال فلسطين واضطهاد وظلم الشعب الفلسطيني بكل أشكال الظلم، وصلوا إلى فلسطين بشكل عصابات مسلحة ومنظمة برعاية بريطانية وغربية، وبدأوا يمارسون جرائم القتل بأبشع الأشكال، يستهدفون الأطفال والنساء والكبار والصغار، يعتدون على بعض القرى فيبيدون معظم سكانها بأبشع الطرق والوسائل، يفجرون بالديناميت تجمعات الشعب الفلسطيني في الأحياء السكنية والمدن، يبيدون بعضهم في مساجدهم أو بعض القرى يجمعونهم في المسجد ثم يبيدونهم في المسجد بشكل كامل، جرائم كثيرة جدا وبرعاية وحماية بريطانية إلى مرحلة معينة، وأصبحت تلك العصابات بشكل كبير بأعداد كبيرة وهائلة ومنظمة ومسلحة ومجهزة، ثم سلمت لها بريطانيا كل التجهيزات العسكرية اللازمة التي كانت بحوزتها في فلسطين، وزادت عليها وتركت لها فلسطين في وضعية كانت بريطانيا فيها حتى تشارك في ضمان أن يبقى الشعب الفلسطيني مضطهدا وشعبا أعزل لا يمتلك السلاح لا يمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسه وعن عرضه وأرضه ومقدراته ومقدساته، وكذلك كانت تساهم في ما يتعلق باستغلال علاقتها بالأنظمة العربية التي كانت موالية لها في أن تلعب نفس الدور في الخذلان للشعب الفلسطيني وفي التثبيط للشعب الفلسطيني ومنع أي تحرك قوي في مرحلة مبكرة يحرر الشعب الفلسطيني ما هو فيه من الاضطهاد والظلم. ثم ما بعد ذلك الشعب الفلسطيني في كل تحرك يتحرك فيه وهو شعب مظلوم مضطهد معتدى عليه محتلة أرضه، وكذلك البلاد العربية لأن فلسطين أصلا أرض عربية ومن البلاد الإسلامية، فأي تحرك عربي إسلامي فلسطيني يعتبر بأنه تحرك مجرم في الدعاية الغربية، تحرك إرهابي وإجرامي وغير مقبول، ويهب الغرب بريطانيا أمريكا الدول الغربية لدعم اليهود الصهاينة بكل أشكال الدعم، بينما كان اليهود الصهاينة مستمرين في الإجرام ضد الشعب الفلسطيني في توسيع الاحتلال في القتل بشكل مستمر لا يتوقف يوميا، ثم ضد البلدان العربية الأخرى، ثم ضد لبنان والشعب اللبناني ونفس المسألة تترافق حملات دعائية إعلامية ضد أبناء هذه الأمة الذين هم في موقف الدفاع والحق المشروع الواضح عن أرضهم وعرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، لكن تترافق دائما الدعايات الإعلامية المكثفة والعناوين والتبريرات الزائفة التي يجعل منها الغرب الكافر الظالم الجبار الطاغية عنوانا دائما لدعمه وتبرير دعمه لليهود الصهاينة. لكن في هذه المرحلة ساءت الأمور كثيرا، لأن البعض من الأنظمة العربية آنذاك كانت تؤدي دورا ولكن في إطار التستر والتخفي، دور سياسي، دور خفي في التثبيط، في الدعم السري لليهود الصهاينة وما أشبه ذلك. في هذه المرحلة وخلال هذه السنوات والفترة الأخيرة، يعني من بعد 2000، أصبحت بعض الأنظمة العربية واضحة ومع الوقت أكثر وأكثر في ولائها لأمريكا وإسرائيل، في تصهينها، في ولائها للصهيونية، في خدمتها للصهيونية، في عملها لصالح الصهيونية، وأصبحت تعادي بشكل مكشوف ومتزامن تعادي كل أبناء هذه الأمة الأحرار الذين يقفون في إطار الموقف الإنساني الديني الأخلاقي القيمي الحق ضد طغيان أمريكا وإسرائيل واليهود الصهاينة والغرب الداعم لهم. فأصبحت بعض الأنظمة واضحة في أنها تقف بجانب أمريكا وإسرائيل، وأنها ضد أي طرف، أي شعب، أي نظام، أي جهة لا تقبل بالخضوع والولاء لأمريكا وإسرائيل. وأصبحت الأمور واضحة بحيث تسخر الإمكانات المادية والإمكانات الإعلامية بكلها، ومعها كذلك الموقف السياسي وأحيانا الموقف العسكري والموقف الأمني وكل أشكال الدعم للأعداء. فأصبحت حركة النفاق مكشوفة أكثر من أي مرحلة مضت. حتى في هذه الأيام مع العدوان السافر الغاشم الظالم الإسرائيلي اليهودي الصهيوني الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، على الشعب الإيراني المسلم، والمسألة في غاية الوضوح اعتداء بغير أي وجه حق، اعتداء ظالم غاشم إجرامي وحشي لقتل الشعب الإيراني، لقتل قيادته، للاعتداء على رجاله وأبنائه، لارتكاب أبشع الجرائم حتى في استهداف المدارس، مدارس البنات والإبادة الجماعية في قتل البنات واستهداف الطالبات والبنين كذلك، والاستهداف للشعب الإيراني المسلم. ومسألة أنه عدوان مسألة واضحة، لم يسبق من إيران أن كانت هي في حالة هجوم وكان أولئك في حالة دفاع عن النفس، ومسألة أن أولئك أيضا الأمريكي جاء من أقصى الأرض، من آخر الدنيا إلى منطقتنا هذه للاعتداء على شعوبها، ومن هذا عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، وكذلك اليهود الصهاينة هم تجمعوا من أصقاع كثيرة من الأرض وأتوا إلى منطقتنا هذه بشرهم وطغيانهم وعدوانهم وبأهدافهم المعلنة الصريحة الواضحة في السيطرة على هذه المنطقة بكلها، وبعدائهم الصريح والواضح للإسلام في مبادئه، في قرآنه، في نبيه، في مقدساته، في شرعه، في نهجه، حتى في هويته العامة، وكذلك للمسلمين بشكل عام. هم في موقف العدوان، وهم جبهة كفر وجبهة شر وجبهة طغيان وجبهة إجرام تمارس أبشع الجرائم، ومعروف في حالهم على مدى عقود طويلة من الزمن. أما الأمريكا على مدى أيضا قرون فيما فعله بالهنود الحمر، اليهود كذلك في تاريخهم، ثم أيضا في هذا الزمن وهذا العصر تاريخ كله إجرامي، التاريخ المعاصر عدوان وإجرام وظلم وفساد. الصهيونية العالمية أهدافها من أسوأ الأهداف، كلها شيطانية، كلها شيطانية، حتى أنهم يمجدون الشيطان ولديهم طقوس شيطانية ويسعون إلى إخضاع الشعوب لهم. وفضائح جيفري إبستين تكشف الشيء القليل، وليست هي الوحيدة فيما قد كشفت شيئا من حقيقة أمرهم وخفايا أحوالهم. هناك فضائح كثيرة لهم كلها في سياق يكشفها الله سبحانه وتعالى من مصاديق قول الله جل شأنه: والله مخرج ما كنتم تكتمون وما هو ظاهر للعلن. هي أمور واضحة، المسألة أن هناك جبهة كفر، شر، طغيان، إجرام، عدوان أتت إلى ساحتنا الإسلامية لتستهدف شعوب أمتنا وبلدان أمتنا بكل أشكال الظلم والطغيان والإجرام والإفساد. ثم حينما يتحرك أحد ضد هذا الطغيان في موقف الدفاع، في الموقف المشروع إنسانيا، قانونيا، أخلاقيا، قيميا، دينيا، معترف به في كل ما لدى أهل الأرض سواء أصحاب القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وغير ذلك، أو الأعراف الدولية، أو من ينتمون إلى الدين الإلهي والقيم الإلهية. مسألة واضحة، لكن انظر كيف هو الإعلام العربي في معظمه، تجد الكثير منه فعلا في صف الطغاة، في صف المجرمين، يبرر لهم إجرامهم، يمجد طغيانهم، يمارس الحرب النفسية ضد شعوب هذه الأمة معهم، يجرم الموقف الحق الذي هو في الدفاع عن النفس، بل إلى درجة عجيبة جدا في قصة القواعد الأمريكية المنتشرة في بلدان عربية في مقدمتها دول الخليج. قواعد أمريكية يقوم الأمريكي منها بتنفيذ عدوانه الغاشم الظالم الإجرامي لقتل أبناء الشعب الإيراني المسلم، سواء من كانوا منهم في موقع المسؤولية في النظام الإسلامي أو من بقية أبناء الشعب من طلاب وغيرهم. ثم عندما يرد الجانب الإيراني على تلك القواعد التي تعتدي عليه والتي تستخدمها أمريكا لقتل الشعب الإيراني المسلم، يغضب، تغضب الأنظمة العربية، توصف دفاع الشعب الإيراني المسلم وحرسه الثوري المجاهد وجيشه المجاهد، توصف ما يقوم به من دفاع عن نفس استهداف لتلك القواعد المعتدية عليه بأنه عدوان عليها هي، يعني على السعودية، على قطر، على البحرين، على الكويت، على الإمارات وهكذا، وينبرون للتصدي لكل عمليات الاستهداف لتلك القواعد الأمريكية ومحاولة الدفاع عنها في محاولة لتأمين الحماية لها في الوقت الذي هي تعتدي. فهم يعملون على توفير الحماية والغطاء السياسي والعسكري والمالي لتلك القواعد التي تمارس العدوان على أبناء أمتهم. الشعب الإيراني المسلم هو جزء من هذه الأمة، مسلمون من هذه الأمة الإسلامية، ومع ذلك يسعون إلى توفير الحماية، هم يقدمون الدعم المالي لتلك القواعد، البعض منها يتكفلون بكل نفقاتها المالية، يقدمون الغطاء السياسي والإعلامي. فإذا بهم في الأخير يريدون أن يكون المستضعفون مكتفين ومكبلين، لا يدافعون عن أنفسهم بحجة أن تلك القواعد التي تعتدي على أولئك المستضعفين المظلومين هي تعتدي من بلدانهم بحمايتهم. يعني فأي بلد عربي أو إسلامي، أي شعب مظلوم تعتدي عليه أمريكا، طالما هي تعتدي من قواعدهم فعليه أن يقبل بذلك، أن يسكت، أن لا يدافع على نفسه. لماذا؟ لأن تلك القاعدة المعتدية إما في السعودية وإما في أي بلد خليجي، وبالتالي على أي شعب أن يسكت وأن لا يصدر منه أي رد فعل، وأن لا يدافع عن نفسه، وأن يترك المجال الأمريكي ليقتله ويدمر بلده ويرتكب أبشع الجرائم بحقه دون أي موقف ولا رد فعل. هنا نرى حالة الطغيان الواضحة، الظلم المكشوف، الإجرام المفضوح، والمعادلات التي هي معادلات فرعونية ظالمة قائمة على البعد عن كل القيم الإنسانية، عن الحق، عن العدل، عن الخير. فتظهر حركة النفاق متوائمة ومنسجمة ومتعاونة مع الكافرين الظالمين المعتدين، وليس هذا فقط ضد الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، بل وحتى تجاه أي شعب آخر. الحال نفسه يصطفون مع الطغاة، مع الجبابرة، مع الظالمين، ويمكنونهم لاستهداف شعوب هذه الأمة وظلم أبناء هذه الأمة، ويريدون في نفس الوقت من هذه الأمة أن تكون خانعة خاضعة دون أي رد فعل. ومن ثم أيضا تنطلق حملاتهم الدعائية الإعلامية لمناصرة الطغاة، بل والفرح معهم. يعني البعض من المنتسبين لحركة النفاق في الأمة كانوا فرحين بما ترتكبه أمريكا وإسرائيل وما نفذه العدو اليهودي الصهيوني من جرائم قتل ضد أبناء الشعب الإيراني المسلم وضد القيادات الإيرانية المسلمة. ففرحوا مع اليهودي الصهيوني أنه يقتل من أبناء أمتهم الإسلامية، فرحوا معه، اشتركوا مع اليهودي الصهيوني في تأييد جرائمه، في الفرح بجرائمه، في السرور بجرائمه، في الابتهاج بجرائمه، وفي نفس الوقت في الحرب الإعلامية والدعائية معه، وفي أشكال أخرى من التعاون مع العدو اليهودي الصهيوني. وهذا غباء رهيب جدا، وضلال مبين، وخسران مبين أيضا، لأن العدو اليهودي الصهيوني همه مع الأمريكي أن يتخلص من أحرار هذه الأمة لكي يكمل مخططه الصهيوني الذي يسحق بقية أبناء هذه الأمة بما فيهم من كانوا منافقين وموالين له، لن يقدر لهم ولاءهم له. سيقول كما قال لمن قبلهم: ماذا نفعل لكم وأنتم أغبياء؟ حين قال البعض منهم آنذاك في مراحل تاريخية، في مراحل تاريخية: لماذا لا تفون بوعودكم لنا؟ قالوا: كانت وعود مخادعة، وماذا نفعل لكم؟ البريطاني من قال لهم ذلك؟ لأنكم صدقتم هذا الخداع، هذه مشكلتكم أنكم أغبياء. هكذا سيقولون لهم من جديد. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. بعد انتشار خبر الحادثة السابقة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، ومع معرفة الفراعنة بالقضية، انزعجوا جدا وعقدوا اجتماعا على مستوى أعلى: إن الملأ يأتمرون بك. وخرجوا في مؤتمرهم ذلك بقرار هو القتل لموسى عليه السلام. مستوى الاجتماع اجتماع من الملأ من القادة، والقرار الذي خرج به الاجتماع هو القتل لموسى عليه السلام، وكانوا يدرسون كيفية التنفيذ بعمليات أو لإجراء القتل، كيف تكون الإجراءات لتنفيذ ذلك القرار. استنفارهم تجاه تلك الحادثة واتجاههم لإجراء حاسم هو القتل، هو يهدف إلى إنهاء تحرك موسى عليه السلام وقطع أي أمل للمستضعفين وترسيخ حالة الاستسلام. وهذا ما يحاولون دائما كمنهجية من مناهج الطغاة العمل على ذلك. ولكن نجد هنا دورا مميزا ذكرته الآية القرآنية المباركة: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هذا الرجل كان معه اطلاع على ما دار في ذلك الاجتماع وبالقرار الذي صدر، وأنهم يدرسون إجراءات التنفيذ، وبادر هو مسارعا يسعى بهدف إيصال الخبر إلى موسى عليه السلام والنصح له بالخروج من المدينة، وحاول حتى أن يسبق جلاوزة الفراعنة قبل أن يصلوا هم إلى موسى عليه السلام. بعض يقولون أن هذا الرجل هو الذي كان فيما بعد بعثة نبي الله موسى عليه السلام بالرسالة مؤمن آل فرعون، وهذا متوقع، ومن الواضح أنه كان رجلا بما تعنيه الكلمة، يمتلك قيم الرجولة والشهامة والوفاء، وكان مستاء من طغيان فرعون، وكان متعاطفا مع المظلومين، وكان يعلق الآمال على موسى عليه السلام وتحركه ويتعاون معه. فمن الواضح اهتمامه الكبير ومبادرته ليسبق وصول المجرمين إلى هدفهم في قتل موسى عليه السلام، ولذلك ذهب وهو في آخر المدينة، من أقصى المدينة، من آخر نقطة فيها، مقارنة بالمكان الذي فيه نبي الله موسى عليه السلام لما قبل البعثة بالرسالة لموسى عليه السلام. فذهب وهو يسرع، ومن الواضح أنه كما ذكرنا يعرف موسى عليه السلام. قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فأخبرهم باجتماعهم وقرارهم وأنهم يدرسون إجراءات التنفيذ لذلك القرار. فاخرج إني لك من الناصحين، ويشجع نبي الله موسى عليه السلام على الخيار الأنسب لتلك الظروف، وهو الخروج من المدينة لضمان سلامته، لأن أي موقف فردي يقوم به نبي الله موسى عليه السلام في تلك الحالة بشكل شخصي وبشكل وحيد، كما شرحنا سابقا، ليس له قيمة في خدمة الموقف والقضية. ففي مثل تلك الظروف الحل هو الخروج. وكان هذا الدور الذي قام به هذا الرجل الذي يمتلك قيم الرجولة والشهامة في مبادرته إلى موسى عليه السلام وإخباره بالخطر الذي يهدد حياته ونصحه له بالخروج، كان إسهاما مهما ودورا مفيدا يخدم قضية موسى ويخدم موقف موسى وتوجه موسى. فإسهام مهم جدا مبادرته لهذا البلاغ، لإبلاغ موسى بذلك الخبر. وهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. يعني مثل هذا الرجل كان بإمكانه أن يتجاهل الأمور وأن يعتبر نفسه غير معني بما يحدث، ولكن لو سكت ربما كان لذلك آثار وأبرار. لكن في إطار التدبير الإلهي من جهة، وما يجريه الله على أيدي الناس، والبعض يؤهل نفسه لأن يكون أهلا لدور مفيد ونافع، وأن يحقق الله على يديه أمورا مهمة. فالبلاغ الأمني، الإشعار بالمخاطر تجاه ما يسعى له الطغاة، ما يخطط له المجرمون، ما يسعى لتنفيذه المجرمون، هو مهم جدا. هو يدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. لذلك كان لهذا البلاغ أهميته. بلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس، حان بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم، ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ سيطرة وسطوة الطغاة والجبابرة والظالمين. نبي الله موسى عليه السلام تلقى الخبر بجدية واتجه للخروج، لأنه نصحه قال فاخرج إني لك من الناصحين، يعني مع إخباره بالخطر بمؤامرة الأعداء وما يسعون له، هو في نفس الوقت قدم له رؤية للتعامل مع الموقف، هي الرؤية الأنسب لوضعه ولما يخدم قضيته. فاخرج إني لك من الناصحين، هو أدى واجب النصح، واجب النصح يعيه كما قلنا من يمتلكون القيم الإنسانية الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه الآخرين تجاه الواقع، بل ويحملون حتى روحية الإحسان والاهتمام. فخرج منها خائفا يترقب، يعني بادر على الفور بالخروج من المدينة، ولكنه حتى مع الخروج يواجه مخاطر ربما كان لديهم نقاط، لديهم انتشار من جلاوزتهم في أماكن كثيرة، ولذلك كان خائفا وكان يترقب، فالمخاطر قائمة حتى أثناء الخروج وأثناء السفر وفي الطريق، والتوقع للملاحقة والبحث عنه، ولديه معرفة بهم وبأساليبهم، فذلك كان مع خوفه يعمل على الاحتراز مما يعرفه عنهم من أساليب، من إجراءات، من تصرفات، ويعرف كيف هي أساليبهم في الرصد، في الرقابة، في الملاحقة، وكيف يعمل تجاه ذلك. ولهذا في قوله يترقب نأخذ منه أنه لم يكن فقط يعني ينتظر ما سيفعلونه به، وكان يعرف ما هي إجراءاتهم، أساليبهم، وما هو المتوقع منهم تجاه البحث عنه والسعي للوصول إليه، وفي نفس الوقت يتخذ الإجراءات المناسبة لذلك. قال رب نجني من القوم الظالمين، فهو يأخذ احتياطاته بقدر الإمكان، ولكنه دائما في كل أحواله وفي كل ما يواجهه من مخاطر وفي مختلف ظروفه كان عظيم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني فيما مر بنا وفي هذا المنعطف من قصته وفي المراحل الآتية نجد كيف كان موسى عليه السلام دائم الالتجاء إلى الله، عظيم الالتجاء إلى الله، منقطعا إلى الله ومعتمدا عليه ومتوكلا عليه. هنا نجد هذا الالتجاء إلى الله، قال رب نجني من القوم الظالمين، هو يثق بالله ويتوكل على الله وينقطع إلى الله في مختلف الأحوال. وهذا درس مهم لكل المؤمنين، وكان في تحركه دائما مستندا إلى الله وملتجئا إليه ومتوكلا عليه، وخرج وهو غير نادم في ما هو فيه، يعني فيما هو فيه من حالة خطر، هو خرج وهو في إطار موقف عظيم في مواجهة الظالمين، ليس لديه الحسابات التي لدى البعض أنه أضر بمصالحه وسبب تهديدا وخطرا على حياته، فما عند الله خير وأبقى وأعظم عنده مما عند فرعون، ولا ينظر إلى الشكليات قصور فرعون، الرفاه الذي لدى فرعون، الوضع المعيشي ونحو ذلك. وموسى يثق بالله أنه لا يضيع أولياءه، فإلى أين يذهب موسى عليه السلام؟ إلى أين يتجه؟ لأن بقية المدن في مصر وحتى الريف تحت سيطرة الفراعنة، ويمكن أن يصلوا إليه أينما ذهب في أي مدينة أو منطقة في داخل مصر وتحت سيطرتهم وسلطتهم. تحدث عن ذلك في المحاضرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام،
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد اثنان، ورد العدد اثنان في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة اثنين مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية، ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفاء. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم؟ هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وما أدراك ما شامير الأولين اختتتها.

Aqua.

Yeah.

وجعلنا

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح.

وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تبنج وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في الحلقة 42 من برنامجكم، من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات الحلقة السابقة عند الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية بعضا من أحكام الصيام، يذكر الله في هذه الآية بعض أحكام الصيام. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يذكر أهل التفسير ويذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن الصيام أول ما أوجبه الله، أوجبه الله في اليوم والليلة، أن يصوم الصائم يومه وليلته، وكان محدد له وقت محدد عند غروب الشمس ودخول المغرب أن يفطر ويأكل ويشرب، ثم يمسك بعد ذلك ويواصل الصيام. كان وقت الإفطار وقتا محددا، إذا مضى ذلك الوقت ولم يفطر فيه الصائم فلا يجوز له أن يأكل أو يفطر بعد مضي ذلك الوقت. فلما كان في ذلك مشقة وكلفة، وحصل هناك بعض القضايا التي يذكر أهل التفسير وأهل الفقه أنه حصل لبعض الأنصار عنة كبير، أنه نام عند وقت الإفطار ولم يستيقظ إلا بعد مضي ذلك الوقت المحدد للإفطار، فأمسك وأتم صيامه إلى اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني كان يغمى عليه من شدة الجوع، أصابه عنة شديد، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم الله من حال المسلمين أنه يقع منهم بعض التفريط، وكذلك لأن صيام الليل والنهار، صيام الليل أيضا كما قلنا لا يفطر إلا في الوقت المحدد، وممنوع من الفطرات الذي منه هو اتيان النساء والجماع. فقال الله سبحانه وتعالى تخفيفا على عباده المؤمنين: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل الله سبحانه وتعالى أن يأتي الزوج زوجته في الليل، ولم يعد هناك مانع كما كان من قبل، بل رفع الله ذلك الحكم وأنزل حكما جديدا، وهو إباحة الأكل والشراب في الليل إلى طلوع الفجر، كما يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث يكون هو الرفث تعبير عما كما يقول المفسرون هو تعبير عما يستحيا من ذكره، وهو كناية عن الجماع هنا. هن لباس لكم إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا التعبير من الله سبحانه وتعالى على سبيل على سبيل المجال. فهن لباس لكم أي ستر، نساؤكم ستر وحصن في النساء أو في الزوجات، تحصين للأزواج، وكذلك العكس، هن لباس لكم، هن تحصين لكم عن المعصية وستر لكم وعفة، وكذلك أنتم تحصين للنساء وستر لهن وعفة لهن بما أباح الله بين الأزواج مما منعه على غير الأزواج. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني كان يحصل بعض الأخطاء والزلات في هذا في هذه المسألة حينما كان الصيام واجبا في الليل ولم في الليل ومنه هذه المسألة عدم إتيان الزوجة. فقال الله كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ورفع هذا الحكم الذي كان فيه الذي كان سبب لأن يحصل منكم مخالفة لله سبحانه وتعالى فتاب الله عليكم بما فعلتم وتبتم عنه وعفى عنكم وقبل توبتكم. فالآن الأمر أصبح مباح، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الآن أصبح الليل مباحا للأزواج في أكل وشرب في الأكل والشرب وقضاء حوائجهم من شهوة الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم، هذه مما حل الله لكم، كتب الله لكم ما حل الله لكم من الأكل والشرب والجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن أباح الله الأكل والشراب من بعد خروج النهار ودخول الليل وقت المغرب إلى طلوع ضوء الفجر، حتى يتبين كلوا واشربوا واستمروا في الأكل والشراب طيلة الليل إلى هذا الحد الفاصل إلى هذه الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط الأبيض هو ضوء النهار الذي يبدأ عند الفجر ينتشر كالخيط في الأفق من جهة المشرق، وسواد والخيط الأسود يذهب من هذه الجهة ويحل بدلا عنه بياض النهار الذي يظهر كالخيط مجاز يظهر كالخيط في الأفق. ومعنى يتبين هنا ذكر الله يتبين ولم يقول يبن، ومعنى تبين أن يراه الناظر بغير تأمل وتكلف. ولذلك ينبغي ألا يسارع وألا يكون الصائم في هذه المسألة ويدخل إلى الصلاة إلى صلاة الفجر ويؤذن ويدخل إلى صلاة الفجر قبل دخول وقتها، لابد أن ينتظر حتى يتبين من ذات نفسه، يتبين ويكون بائنا واضحا خصوصا في الأوقات التي لا غيم فيها ولا أمور تحجب ضوء الفجر والخيط الأبيض من الفجر، حينما يكون الجو صحوا في الوقت المعتاد من الصحو وعند أهل النظر المتوسط، لا يشترط أن يكون من أهل النظر الحاد القوي ولا أهل النظر الضعيف، أن يرى أهل النظر المتوسطون في نظرهم في ما بين القوة والضعف يرون ضوء الفجر منتشرا بصورة واضحة بينة لا تحتاج إلى تكلف ولا تأمل. وينبغي أيضا قبل ذلك أن يمسك الصائم، لأن الحدود كما يذكر الله سبحانه وتعالى بعد، لأنه هذا حد فاصل من الله سبحانه وتعالى بين وقت يجوز ويباح فيه الأكل والشراب وبين وقت ممنوع على الصائم فيه الأكل والشرب. فينبغي على الإنسان المؤمن الصائم أن يحتاط لنفسه ويمسك قبل دخول هذا الوقت حتى لا يفاجأ بأن يحل هذا الوقت وهو لا زال في أكل وشراب أو نحوه من المفطرات، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا حكم آخر من أحكام الصيام، أنه يجب على الصائم أن يمسك عن المفطرات إلى دخول الليل، واضح إلى الليل وليس إلى آخر النهار، لم يقول إلى آخر النهار ثم أتم الصيام إلى آخر النهار ولا إلى غروب الشمس، بل قال إلى الليل، إلى أن يدخل أول مرحلة أو أول وقت من أوقات الليل. فالآية واضحة، ثم أتم الصيام إلى الليل، فأول ما يبدأ وقت الليل بدخول وقت صلاة المغرب هنا يصح للصائم أن يفطر. ولا ينبغي على الصائمين الاستعجال، قد صام ساعات طويلة فينبغي عليه أن يتحرى ويتأنى حتى يصح دخول الليل بصورة واضحة جلية لا لبس فيها. إذا كان الوقت لا زال يحتمل أن يكون في آخر النهار ويحتمل أن يكون قد دخل الليل، فليتأنى ولينتظر حتى يصبح الأمر واضحا بينا أنه قد دخل الليل فيفطر. وهنا أحيانا يصيب بعض الصائمين تردد أو شك أو اضطراب حينما يسمعون بعض الواعظين والخطباء يحثون ويشددون على تعجيل الفطر وتأخير السحور، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يستحب للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحور، ويوردون أحاديث كثيرة ويشددون في هذه المسألة حتى كأنها هي الصيام، وهذه المسألة يجعلونها أعظم من فريضة الصيام نفسه. فهذا لا ينبغي التشدد في هذه المسألة، بل ويهولون على من يتأخرون ويتأنون إلى دخول الليل بأنهم قد أشبهوا في أعمالهم اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وحتى هذه التهويلات. هذا لا ينبغي أن يكون ممن لديه فهم، ممن لديه علم راسخ من العلماء الربانيين، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يلتزموا حدوده سبحانه وتعالى، وأن يتحروا لأمور دينهم، لأن يتحروا لأمور دينهم دون التهويلات. هذه ليست هذه التهويلات مما ينبغي أن يكون أن يتخذه الخطباء والوعاظ في مثل هذه المسائل، ففيها فسحة، بل وفيها أيضا لا يلزم التحري والتأني. إذن فينبغي على الصائم أن يتحرى إلى دخول جزء بسيط من الليل حتى يتبين له أن الليل، ثم يفطر. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا حد من الله سبحانه وتعالى، وحكم جديد من أحكام المتعلق من الأحكام المتعلقة بفريضة ملازمة لفريضة الصيام، فريضة إذا أوجبها الإنسان على نفسه الاعتكاف ونذر به، ولكنه عبادة. الاعتكاف عبادة عظيمة، وهو حبس الإنسان نفسه في المسجد عبادة لله سبحانه وتعالى، أن يحبس نفسه وينوي الاعتكاف في المسجد، ولا صح الاعتكاف إلا مع الصيام، سواء كان في شهر رمضان أو في غير رمضان، ينبغي لا يصح الاعتكاف إلا مع الصيام. فإذا عزم الإنسان المؤمن على الاعتكاف في الليل والنهار، ونوى أن يعتكف لله ليلا ونهارا عددا من الأيام كالعشر الأواخر مثلا، فلا يجوز له أن يترك المسجد ويخرج لمباشرة زوجته، فإنه ممنوع من هذه المسألة من مباشرة زوجته وهو معتكف. وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله. هذه الذي أشار إليها الله وذكرها بهذه الآية من مسائل وأحكام متعلقة بالصيام، ومنها هذه المسألة وهذا الحكم، أنه حرم على المعتكف أن ينقض اعتكافه ويخرج إلى أهله لمباشرة أهله بما ذكر الله سبحانه وتعالى. هنا هذه حدود من الله، ينبغي على الإنسان أن يلتزم حدود الله ويعمل كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما حدد وجنن ووضع من الشروط لعباداته التي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يتعبدوه بحسب هذه الحدود وهذه الفروض وهذه الشروط. فلا تقربوها، أي لا تقربوا من حدود الله، لا تتركوا الصيام، لا تدخلوا في الحدود التي ضربها الله لكم في المسائل التي ذكرنا في الأكل والشراب، إلى حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى الإمساك والصيام، إلى دخول الليل، إلى عدم مباشرة النساء في الاعتكاف. هذه حدود من الله لا تقربوها. هذا في حين قال لا تقربوها تأكيد للنهي عن مخالفة تحديد الله سبحانه وتعالى الذي حددها في هذه المسائل. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذا بيان من الله في هذه الجملة والتكرار، ترغيب في تعلم معاني القرآن، ودفع لكيد الشيطان الذي يوسوس للإنسان ويزين له المصاعب في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله يبين آياته للناس، يوضحها ويشرحها حتى تكون بينة للناس، لا لبس فيها ولا غموض، لعلهم باتباع هذه البينات وهذه الآيات الواضحات يكونون على تقوى من الله باتباع آياته وامتثال أمره ونهيه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هنا نهي من الله سبحانه وتعالى في مسألة هامة من مسائل الحياة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. جعل الله سبحانه وتعالى تداول الأموال، ضرب الله في الأموال حدودا وتشريعات في تداولها وتناقلها وتملكها، تملك الأموال وانتقالها من يد إلى يد بواسطة البيع والشراء أو الهبات أو المواريث أو الصدقات أو غيرها، هذه التي أباح الله انتقال المال من يد إلى يد بواسطتها. ولكن هناك مسائل ينتقل بواسطتها المال باطلا، فقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تتعرضوا لأكل أموال الناس بغير وجه حق، بغير الطرق التي حددها الله سبحانه وتعالى لكم والوسائل الصحيحة والوسائل الجائزة التي أباحها الله سبحانه وتعالى لكم في أكل في انتقال الأموال من يد إلى يد. وقال تعالى وتدلوا بها إلى الحكام، إذن فالباطل أكل الناس أموال الناس بالباطل بما حرم الله سبحانه وتعالى من الرشوة أو الذي على الحكم أو كسب الأشياء المحرمة، مهر البغي وكسب المغنية والأموال التي يتحصلها الإنسان من بيع وشراء في الخمر مثلا أو من أي معاملة محرمة أو من جهة الربا، فهذه من أكل أموال الناس تدخل في هذا الحكم الإلهي والنهي الرباني من أكل أموال الناس بالباطل. إذن فمن وصل إليه مال من طريق محرم، من طريق ربا أو رشوة أو مهر بغي أو غيره، أو من طريق الاحتيال أو من طريق الغش، فهذا هو أكل من أكل أموال الناس بالباطل وتدلو بها إلى الحكام. أصل الإدلاء بها بالأموال إلى الحكام يكون ليحصل الإنسان على غرضه من حكم بغير ما أنزل الله، أو أن يأخذ ملك حقه ملك غيره من الأملاك بواسطة الرشوة، تدلو بها إلى الحكام للرشوة لترشوهم لتأكلوا بهذه الرشوة، وهذا المال التي تدفعه الرشوة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، تأكلوه أكلا آثما، تأكلوه بواسطة الرشوة أو الهدية التي تهدونها إلى الحكام، أو الرشوة التي الأموال التي تدفعونها للحكام لهذا الغرض، لغرض أكل أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بغير الحق، تأكلوه بالباطل، تأكلوه بالإثم، وأنتم تعلمون أن هذه المسألة مما حرم الله عليكم، فتتجرؤون على معصيته وتدفعون هذه الرشاوى وهذه الهدايا التي لا تطلبوا من ورائها إلا أن تحوزوا أموال الناس فريقا من أموال الناس بغير الحق، وتأكلون أموالهم بالباطل، وأنتم تعلمون أن هذه المسألة مما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لكم أن تستخدموا الأموال هذا الاستخدام. الله سبحانه وتعالى جعل الأموال وملكها عبادة ورزقهم من الأموال ليستخدموها فيما أحل الله سبحانه وتعالى، ليستخدموها فيما أباح الله، ولكن إذا استخدموها فيما حرم الله سبحانه وتعالى فستكون وبالا عليهم، وستكون فيها ويكون فيها الخسران والهلاك، لأن المال هذا أمر عظيم ومسائله مسائل عظيمة يتهاون فيها كثير من الناس. ترى من الناس من يحسن العبادة لله إذا كانت صلاة وإذا كانت صيام وإذا كانت هذه العبادة دعاء أو قراءة القرآن أو تسبيح أو تمجيد لله سبحانه وتعالى، ولكنك إذا رأيته يتعامل مع المال يتعامل معه خلاف شرع الله وخلاف منهج الله سبحانه وتعالى، تراه يسرع إلى الإيداع في البنوك الربوية ليحصل على الفوائد الربوية، تراه يبيع بالربا، تراه يغش في بيعه وشرائه، تراه يتحايل في المواريث ويأكل أموال الورثة بدون وجه حق، تراه إذا تنازع وتخاصم مع أحد على مال من الأموال يهدر وينفق الأموال الطائلة لاسترضاء الحكام وشراء ودهم وشراء أحكامهم ليأكل أموال الناس بالباطل، تراه يحرص على الشبر من الأرض أن يأخذه وهو بغير وجه حق، يأخذه أخذا باطلا، تراه لا يراعي حدا من حدود الله، وهو يظن ويتخيل ويعتقد أن عبادته تلك في العبادات التي لا ضرر عليه فيها من صلاة وصيام ودعاء وقراءة قرآن، لا كلفة فيها مالية ولا مشقة فيها مالية، تراه طائعا زاهدا عابدا فيها، وتراه في الأموال لا دين له ولا يلتزم بحد من حدود الله، فلا يبغي ولا يجوز للإنسان. وهذه مسائل الأموال خطيرة وخطيرة جدا، ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي حينما جاء شخص يستأذنه في البيع والشراء فقال له أفقهت في دينك؟ قال لا. قال الفقه ثم المتجر، يتفقه في دينه حتى لا يقع في الربا ويرتطم في الربا ويقع في أكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون من عباده في كل مسائل الحياة، وبالأخص أن نتعبد الله سبحانه وتعالى في أموالنا، ولا نأكل أموال الناس بالباطل وندلي بأموالنا إلى الحكام لنأكل فريقا من أموال الناس بالإثم، وأن يجعلنا من عباده في كل مناحي الحياة، نسأله ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، ونستودعكم الله، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام.
3: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع على آخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره. هذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم جاء دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.
1: مفردات القرآن الكريم.
4: يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
5: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم في مسائل الطلاق، ووقفنا في بعض أحكام الطلاق الخلعي المسمى بالطلاق البائن بينونة صغرى. وهناك مسائل قد تلتبس حتى على بعض الحكام ويحكم بكونه خلعيا وهو رجعي، لهذا أحببنا أن ننبه عليه كما نص عليه في متن الأزهار وبينه العلماء الأعلى، وهذا مما يجب الوقوف عليه والتأمل عنده حتى لا تزل القدم بتحليل أو تحريم. فإحنا قلنا إذا اختل ما ذكرنا أو بعض أو يعني الطلاق الخلعي إذا اختل يعني وصار مختله رجعيا، إذا كان يعني هذا لأن الطلاق الخلعي بائن بينونة صغرى، أما البينونة الكبرى فله حكم آخر إذا طلق ثلاثا متخلية رجعا. قد قلت لكم هيا بسروا

0: لأنه صرت البيع والشراء، الثمن مقابل العين والعين مقابل الثمن. وها هنا العوض هو أن تخلعه، أي أن تخرج من عقدة النكاح التي ارتبط شأنه بشأنها وشأنها بشأنه بعقد النكاح، فأرادت أن تخرج من هذا العقد فتعطيه. فقلنا إذا صار كله لغير الزوج ولم يصر حتى البعض فإن الطلاق يصير رجعيا ولا يكون يعني خلعيا. من تمام شروط الخلع أن يصير العوض كله أو بعضه للزوج حتما. فإذا قالت طلقني وأنا سأعطي زوجتك 1000 مقابل الطلاق، قال أنت طالق، أمد ما أخذت الزوجة 1000 وراجع، قلنا المراجعة الصحيحة، قالت كيف صحيحة وقد سلمت 1000 ريال مقابل الطلاق، قلنا صح سلمت 1000 ريال مقابل الطلاق لكن لم يكن العوض للزوج فهو رجعي ومراجعة الزوج صحيحة، وعلى الزوجة التي أخذت 1000 أن ترده لصاحبته شرعا، وجوبا أن ترده لصاحبته، لأن 1000 أخذته في غير مقابل بغير طيبة من نفسه. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هيبسروا عبد مسأل مهم قوي، بيغلطوا قوي هيبسروا. إذا طلقها انتبهوا هذا، إذا طلقها وكان العوض من الزوجة وهي غير ناشزه، الناشز العاصية، والعصيان في حق الزوجين أن تمتنع مما يجب عليها أو أن تفعل مما يجب عليها المنع. سروا هذا النشو تأكل ذوات الروائح وقت طلبه إياها لفراشه، هذا عصيان، أو امتنعت منه من غير عذر شرعي، هذا عصيان، أو أدخلت بيته من قال لا تدخلي كذا وكذا، المهم عاصية أو بتشتمه وهو يعني صابر لم يتفوه بشتم ولا سب، المهم قالت هم يسمى بلغة اليمنيين سمن على عسل، متفاهمين مستأنسين، يعني هذا الكلام مستأنسين متفاهمين، كما قال الله إن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولكن قالت له طلقني 1000 فقال أنت طالق، فأعطت 1000 أو سلمت 1000 مقابل الطلاق وطلق، فهذا رجعي. هيقولوا ذا هو مقابل عوض، قلنا طالما وهو أي العوض من الزوج وهي غير ناشزة وكان الطلاق عقدا لا شرطا فهو رجعي. فضو هذا ولا مهمة هذا الصدق، هذا بيقع غلط رجعيا، لأنه احنا بنقول من شروط، لكن عند بعض العلماء عندما تطلب الطلاق لأنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله قالوا يعود إلى الحال، لأن مشيئة الله تتعلق بالمصالح، فإن كان على خير ووئام وطلاق غير واقع، لأن الله يعني أمرنا بالتعاون على البر والتقوى وأمرنا كما قال يعني معاشرهن بالمعروف، طالما وهو معاشر لها بالمعروف فمشيئة الله ها هنا حاصل وتعلق الفعل بها. وإن كان على غير ما يرى في شقاق وخلاف فها هنا مفسدة، والمفاسد لا تتعلق بمشيئة الله، فمواذا هذا مسألة قوي، لأنه الاستثناء قد سبق لكم في التوكي يعني في التمليك، أنت طالق إن شئت إن شاء أبوك، لكن لو قال إن شاء الله ننظر إلى الحالة التي يعيش بها وفيما بينهما، إن كان على ما يرام فالطلاق غير واقع أبدا، لأن أبغض الطلاق إلى أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا ما يحب المفاسد والخلاف بين الناس والفرقة أبدا. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا مهم، أيبصروا. أو يكون، هذا مسألة رابعة، أو يكون العوض منها أكثر مما لزم بالعقد، انتبهوا، وكان عقدا فيقع رجعيا ويرد لها فلوسها. قال يعني قال اسمعي أنا يا طلقش لو ديتي لي المهر 1000 ريال، قال إذا أعطيتني 1500 سلمت 1500 طلقني 1500 وسلمته وطلق مقابل ذلك، ماشو أخو العي أبد، لأن العوض إذا كان من الزوجة فلا يلزم إلا ما ثبت كما قال النبي، أما الزيادة فلا، وإذا كان أكثر من ذلك فهو رجعي، احفظوا هذا. وأما إذا كان العوض من غيرها فيبلغ ما بلغ، فلا حرج ولا إثم، والطلاق واقع ويكون خلعيا. هذا إذا كان الطلاق من الزوج وكان عقدا. أي ما معنى عقد؟ أي وقع بكلمة علب، أي طلقتك على 1000 أو لا لألف أو الباب 1000، هذا العقد. والشرط إذا سلمتني 1000 فأنتي طالق، هذا الشرط سبق لكم، وآلات الشرط إن وإذا ومتى وكلما، ولا يقتضي التكرار إلا كلما قالبا، لم تقدمن هذولا كلهن، مفهوم هذا، هذولا احفظوهن وهيبسروا. أو ما يقوم في المستقبل، يقولوا طيب أنت قلت لنا إذا لم يصر العوض للزوج ولا بعضه فيصير مختله رجعيا، لو أن امرأة احتملت أولادها أو نفقت العتة أو نفقت أولادها مقابل الطلاق وأوقع الزوج الطلاق مقابل ذلك، حكمتم بأن الطلاق خلعية؟ قلنا نعم. قال هيا بدر بشونه، قلنا مالك مالك بدر بشات، قال انت وقلتوا يصير بعضك، قلنا نعم. هيا طيب، نفقت العدة على من؟ على الزوج. فعندما تلتزم الزوجة بنفقتها هو عن الزوج، لأن النفقة على الزوج، فكأن الدفع هو الزوج. نفقت الأولاد على الأب لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بالاتفاق. أن نفقة الأولاد الصغار أو الذين يعني لم يبلغوا الحلم أو المجانين أو عيش إن شاء الله في باب النفقة على الأب قطعا، فعندما يلتزم الزوج بنفقة الأولاد هو التزام عما لزم عليه، فكأنها قد سلمت سابقا عنه، فالعوض قد صار إليه. بدل ما نقول اتي الله النفقة حق الجهال، هي فلوس بتلتزمه، فكأنه مثل الضمين، سيأتي لكم في الكفالة والضمان إن شاء الله. الفك حلقة متكاملة، حلقة مفرغة، لا يتم هذا الفهم إلا بهذا، فإن شاء الله إذا ما اتطلف في العمر وواصلوا معنا سنكمل متن الأزهر كامل معاني، احنا بمتي إلا المعنى والذي يحتاج إليه المجتمع، ونترك ما يخص طلبة العلم أو ما فيه زيادة أو شروط أو كذا، ومن أراد الاستزادة فهناك الشروح العظيمة لهذا المتن العظيم، مفهوم هذا هيبصروا. لو أن المرأة قالت، هذا مهم، لو قالت طلقني وأنت بريء، هيبصروا أنت بريء، ولا أنت بريء من كل الحقوق وطلقها، قلنا هذا رجعي، هذا مجهول البراء. الإبراء ما يكون إلا ما قد تعلق بالذمة، احفظوا، عند فلان 1000 ريال لي قلت الله يسامحك بلغتنا، أو أنت بريء من 1000، يصلح لأنه قد تعلق بذمته. أما يبرف في المستقبل مثل ما يدعي الأب أولاده ويعمل وصية ويقول لهم جيزوا الوصية ويجيزوا الوصية، قلنا ما يجيزوا الوصية، الوصية ما تكون بعد الموت، فإجازتهم كلا إجازة فلا تسمى إجازة، عجي لكم في كتاب الوصايا إلا بعد الموت، ولا يقول عن فعل كذا، هاتجيزوا ما يجيزوا، ما قدمش مالكي بيتصرفوا فيما لا يملكون، فوجودها كعدمها. وهذه أيها المؤمنون من تلك. فعلى العموم إذا اختل الطلاق الخلعي صار رجع، أما الطلاق قد وقع. لكن ما معنى رجعي؟ مع الرجعي كما سبق لكم الحق للزوج في المراجعة كما قال الله، وبعولتهن البعل الزوج وبعولتهن أحق أحق بردهن في ذلك في مدة العدة. وأما الخلعي فهو اختلاع انسلاخ فلا يردها ولو كانت الأولى أو الثانية إلا بعقد جديد مع رضاها، مع رضاها. وسيأتي لكم إن شاء الله. وهكذا أيها المؤمنون أيها المستمعون في كل مسألة يحتاج الإنسان، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى ووفقنا في الأولى والأخرى. اللهم انتقم وأعق يا رب العالمين من المبطلين ومن أولياء الباطل ومن أيد الباطل وممن رضي بالباطل. اللهم صلد على كل علة واشغله بنفسه تنفيسا للحق ونقصانا للباطل. انصر الحق والمحقين وانصر المجاهدين واخذل المعاندين واشف الجرحى وفك عن الأسرى ووفقنا للشهادة والتقوى ولا تخزنا في الحياة الدنيا ولا في الأخرى واكفنا شر العباد. ورحمة لوالدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والسامعين بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص كما قلنا لكم. نكون نختم كل حلقة بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فيها سر عظيم وشفاء ودفاع من كل بلاء. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وإلى لقاء بكم متجدد قريب، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي.

0: شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافق الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

اليوم نبحر معكم في أعظم رحلة عرفها التاريخ، إنها رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. في مشهد مهيب نراه في الشاشات، بل هو شعيرة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، منذ أن أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. تأملوا في قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع ليست تجارة أو سياحة فحسب، بل هي منافع الروح التي تجد ضالتها في رحاب الله عز وجل. وهنا تبرز البصيرة، فالله غني عن سفرنا وتعبنا، ولكنه أراد لنا أن نجرد أنفسنا من زينة الدنيا لنكتشف حقيقتنا خلف هذا اللباس الأبيض البصير.

مستمعينا الأوفياء، حين نتحدث عن فضل هذه الرحلة يكفينا أن نستمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبشر المشتاقين: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث آخر يبعث الأمل في النفوس المنكسرة، يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. أي فرصة أعظم من هذه الفرصة أن تمسح كل أخطاء الماضي بوقفة صدق وتجرد لله عز وجل. ولكن ماذا عمن منعه العذر عن الرحيل؟ الوعي يخبرنا أن الحج قصد لله عز وجل، فإذا لم تبلغ الأبدان مكة فلتصل القلوب إلى رب مكة. فالله الذي أمر بالحج هو الذي أمر بالبر والإحسان وإتقان العمل، وكل هذه طرق نسعى فيها لمرضاة الله عز وجل ونحن في بيوتنا. أيها الكرام، عندما نفتح كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام نقرأ في صفحات هذا الكتاب خطبة للإمام علي عليه السلام عن هذه الشعيرة العظيمة، نجده يغوص في أسرارها العميقة. يقول عليه السلام: فرض الله عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، تريدونه ورود الأنعام وتألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته. هنا يضعنا الإمام علي عليه السلام أمام الحقيقة: الحج هو مدرسة التواضع، هو المكان الذي تذوب فيه الأنا وتتلاشى فيه الفوارق. حين يصف الإمام شوق الحجاج بولوه الحمام فهو يصور لنا حالة الحب التي تدفع الإنسان لترك أهله وماله ليقف ذليلا خاضعا أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر في وصف الشوق إلى بيت الله الحرام: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، يا رب أنت وصلتهم صلني بهم، فبحقهم يا رب فك قيادي.

مستمعين الكرام، الدرس الأهم الذي نأخذه اليوم من هذه الحلقة هو أن الشعيرة لا تنتهي بانتهاء المناسك. الحج مدرسة تعلمنا الانضباط، فالحاج الملتزم بوقته وبصبره على الزحام وبحفظ لسانه هو نموذج للإنسان الذي نريده في مجتمعاتنا. إن بصيرة اليوم تقول لكل واحد منا: إذا لم تكن في قافلة الحجيج فكن في قافلة الطائعين. اسعى في مرضات الله عز وجل من خلال قضاء حوائج الناس، وتذكر أن الله الذي قال: وأتموا الحج والعمرة لله، ونفسه الذي دعاك للإحسان في كل شؤون حياتك. مستمعين الأعزاء، بينما تطوف أرواحنا في رحاب هذه المعاني، ندرك أن الحج في جوهره هو إعلان العبودية الخالصة لله عز وجل، والمحطة التي نخلع فيها كبرياءنا لنعود إلى فطرتنا الأولى. فمن قصد الله عز وجل بصدق وصل إليه، وإن لم يغادر مكانه، لأن العبرة دائما بصدق الإقبال لا بطول المسافات. فليكن نصيبنا من هذه الشعيرة اليوم وذلك التواضع الذي رسمه الإمام علي عليه السلام، ولنجعل من إخلاصنا حجا يطوف حول مرضات الخالق في كل فعل وكلمة وتقرير. قدا بإذن الله عز وجل سنلتقي معا لنسمع هتاف الأرواح وسر النداء الذي يهز الوجدان: لبيك اللهم لبيك. قدا نقف بعرفات مع حجاج بيت الله الحرام لنكتشف كيف نعيش هذه التلبية في كل تفاصيل حياتنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله

أنتم مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: أدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: جمول لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الصحافة على أثير إذاعة آفاق FM ليومنا هذا 7 من شهر ذي الحجة، وأيضا الموافق 24 من شهر مايو. نبدأ بما عنونت صحيفة الثورة، وبالبند العريض والأحمر أكد أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة. قائد الثورة: الثروات الوطنية تحت سيطرة الأعداء وهم يحرمون شعبنا منها. أيضا ضمن عناوين صحيفة الثورة الرسمية: حكومة التغيير والبناء تحتفي بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية. بن حبتور: الوحدة قدر ومصير شعبنا ولن نفرط فيها مهما كانت التحديات. مفتاح: 22 مايو حدث استثنائي اخترق استراتيجية العدو القائمة على تمزيق شعوب المنطقة. وقفة غاضبة نصرة للقرآن وتضامنا مع غزة ولبنان. أمريكا تقابل الجهود الدبلوماسية النشطة بدراسة الخيار العسكري. إيران تعلن قرب التوصل لمذكرة تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب. بزشكيان: لا ثقة بواشنطن ولن نتنازل عن حقوقنا. المقاومة اللبنانية تستهدف منصتي قبة حديدية للاحتلال وعراقتشي. أي اتفاق لوقف الحرب سيكون متضمنا لبنان. 5 شهداء في قصف صهيوني لنقطة شرطة شمال القطاع. حماس تدعو للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة. قمع احتجاجات نسائية في عدن وقطع طريق النفط بمأرب. ننتقل إلى موقع المسيرة نت الذي عنوان: السيد القائد للشعوب العربية والإسلامية، مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية جزء من الجهاد سهل وميسر والوزر في التفريط. أيضا السيد القائد يؤكد دور الإعلام في ترسيخ المقاطعة الاقتصادية ومعايير وقيم وضوابط الخطاب الإعلامي المساند لقضايا الأمة. معركة الوعي في إزاء السيطرة الصهيونية على الفضاء الرقمي وفرض روايته على المنصات الرقمية. الفرح: معركة المقاطعة والإنتاج والإعلام تمثل مسارا متكاملا لحماية الأمة وتعزيز استقلالها الشامل. إعلام أمريكي: مقتل مطلق نار قرب البيت الأبيض متأثرا بإصابته برصاص جهاز الخدمة السرية. رئيس وزراء باكستان: نأمل أن نستضيف الجولة القادمة من المحادثات في القريب العاجل. رئيس وزراء باكستان: المباحثات سمحت بتبادل وجهات النظر ودفع جهود السلام بما يكفل إحلال سلام دائم في المنطقة. ننتقل إلى موقع أنصار الله الذي عنوان: السيد القائد: حرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان وكذلك الدجل والتشويه للحقائق. السيد القائد: المقاطعة الاقتصادية للأعداء مسؤولية دينية وحصانة صحية وعامل لبناء الأمة. بن حبتور والعلامة مفتاح يشاركان في الحفل الخطابي بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية. وأيضا عنوان موقع أنصار الله: عراقجي للشيخ نعيم: لن نتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله. إجلاء عشرات الآلاف في أمريكا بعد تسرب مادة كيميائية خطرة وتحذيرات من انفجار محتمل. النائب رعد: سلاح المقاومة هو المانع الحقيقي لتثبيت الاحتلال الصهيوني. عراقجي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان المبادرة الدبلوماسية لإنهاء الحرب. القرآن الكريم الهدى الأقوم لاستعادة عزة الأمة ومواجهة الطغيان العالمي. ننتقل مستمعينا الأكارم من الصحافة المحلية إلى العربية، ونبدأ بما عنونت صحيفة الأخبار اللبنانية: توغل إسرائيلي جديد تخلله إطلاق نار ونصب حواجز في ريفي درعا والقنيطرة. عمال وحرفيو الجنوب: العمل هو خط الدفاع الاقتصادي الثاني بعد المقاومة. من شريك في الحرب على إيران إلى متفرج: نيويورك تايمز: ترامب يهمش نتنياهو. الدوحة تواصل اتصالاتها، وطهران تؤكد لإسلام أباد عدم التخلي عن حقوقها. عراقجي لقاسم: لن نتخلى عن شرط وقف العدوان على لبنان. وأيضا عنونت صحيفة الأخبار اللبنانية: غارات إسرائيلية واسعة تستهدف جنوب لبنان. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران ومحادثات نهائية جارية. ننتقل إلى موقع الميادين نت: جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين جراء محلقة للمقاومة. عراقجي للشيخ قاسم: ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق بمثابة مبدأ لا ريب فيه. إطلاق نار في محيط البيت الأبيض وإصابة أحد المشتبه بهم. فارس ردا على ترامب: هرمز سيظل تحت إدارة إيران في حال توقيع اتفاق. إعلام إسرائيلي: انتهاء المعركة على هذا النحو فشل كبير لنتنياهو. ترامب: تفاصيل الاتفاق مع إيران النهائية تجري مناقشتها وسيعلن عنها قريبا. ننتقل إلى وكالة تسنيم الدولية للأنباء. بزشكيان خرم شهر: إيران اليوم هي الخليج الفارسي ومضيق هرمز. غريب أبادي: إيران تنتهج منطقة السعي إلى السلام مقرونا بالقوة. إيران: إعدام عميل كان يرسل معلومات عن مراكز الصناعة الدفاعية إلى أمريكا وإسرائيل. مسار مفاوضات طهران واشنطن من إسلام أباد إلى اليوم: هل أصبح الاتفاق نهائيا؟ نختتم هذه الجولة مستمعينا الأكارم بما كتبه الكاتب عبد القوي السباعي بعنوان: المشكات تتجلى بتحصين قرآني للأمة من الاختراق. مشكات النور وروضات الهدى، وروضات الهدى تتدفق من معين الذكر الحكيم وتتجلى في محاضرات السيد القائد كاشفة عن حقائق الصراع والمواجهة ومكامن النور في زمن تتلاطم فيه أمواج التضليل والخداع. دعوة محمدية علوية بدرية لتوطين النفس على الاستجابة والالتزام العملي، حيث لا يشفع للإنسان سماع الهدى ما لم يرافقه إصغاء وتفهم يمنعان الأعداء من النفاذ عبر ثغرات الغفلة والتساهل والعناد وبقايا الرؤى القاصرة. وفي قلب المسار المنهجي والمسيرة المباركة تبرز التربية القرآنية كدرع حصينة تسبق الأحداث وتقطع دابر التيه والضلال، أيضا مزيحة اللثام عن أوهام الانتظار والتاريخ والتأخير التي تكبل الأمة بانتظار أسوأ سيناريوهات. التمكين الصهيوني والأمريكي، التراخي الممتد من عمق التاريخ تجاه القضية المركزية فلسطين يحذرنا اليوم من ضريبة التفريط ويضعنا أمام حقيقة المخطط الصهيوني الرامي لتثبيت تفوقه وإحكام قبضته على جغرافيا مقدساتنا تحت يافتات مستحدثة. ولأن مفتاح النصر أو الهزيمة يبدأ من عمق الذات كما يقول السيد القائد، يغدو تحصين الجبهة الداخلية وسد المنافذ الأمنية والمعلوماتية واجبا مقدسا لا يقبل التهاون. فالوعي الأمني والإرشاد الوقائي هما الكفيلان بإجهاض مسارات التجسس والتخريب التي ينفذ منها العدو كالجراثيم والأوبئة عبر ثغرات الثرثرة في المقايل ومنصات التواصل أو عبر شباك الإفساد اللا أخلاقي والدعارة الممنهجة التي تفضحها وثائق أوبستين كأداة لإسقاط العزة الإيمانية ومسخ الكرامة البشرية. هنا ينتصب أيضا سلاح المقاطعة الاقتصادية كشهادة قرآنية ملزمة لقطع شريان

فضل الأضحية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرون عافية دم لا يكاد أي الأرض فيها عنه صلى الله عليه وسلم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في فترة أثيرية تتجدد مع حضراتكم مع مسامعكم اليوم 24 من شهر مايو وأيضا 7 من شهر ذي الحجة. أعزائي المستمعين، بإذن الله في هذه الفترة المباشرة بما أنه بنتابع خطاب السيد القائد والكلمات التي يلقيها تحت عنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، طبعا السيد القائد يحفظه الله تحدث عن كثير من الأمور وما زال يتحدث عن المقاطعة الاقتصادية لأهميتها، لذلك إن شاء الله سنفرد لهذا الموضوع مساحة لهذا الموضوع بإذنه تعالى لأهميته. كذلك سنتحدث في فكراتنا المعتادة، سنقرأ على مسامعكم دعاء يوم الأحد في فكرة كنوز الهداية، أيضا نتعرف على فوائد زيت الزيتون والليمون وأيضا حقيقة هذه الفوائد الصحية. أيضا في معنا قصيدة لبعض الشعراء والذين تحدثوا عن السيد القائد، وسنتكلم عن قصيدة العلم المجدد، وأيضا نتحدث في فقرة تاريخ مدينة على مدينة ثلا. فكونوا معنا إن شاء الله ونستفيد مع بعض، يعني المقاطعة مهمة جدا وإن تكلمنا عنها أمس سنتكلم عنها اليوم، لأنه في فترة خلاص بنبدأ نتجاوب مع الموضوع، نتجاوب مع الإعلام في مسألة المقاطعة الاقتصادية. بعد 7 أكتوبر كان هناك تفاعل كبير، ولكن إذا الأمور هدأت والوضع اختلف فما بيجي عندنا تلك النزعة القوية ضد في المقاطعة وضد المنتجات الصهيونية والأمريكية. فكونوا معنا، تحية لكم أكيد، تحية لمن يسمعنا على أثير إذاعة آفاق إف إم، وأيام مباركة استغلوها بالتحميد بالاستغفار بالصلاة بالدعاء بالصيام، ونسأل الله أن يتقبل كل طاعاتكم وأن يحل علينا عيد الأضحى المبارك ونحن في عافية وأيضا أمن وسلامة ومنصورين بإذنه تعالى.

0: رموز الهداية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فكرة كنوز الهداية، نقرأ دعاء يوم الأحد للإمام زين العابدين عليه السلام الذي قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحان رب الأعلى الوهاب، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أتمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان، ومن طوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الإلحاد من الشرك والآحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد وآل محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فكرة صحة وعافية. حبينا نتكلم عن فوائد زيت الزيتون وحقيقة هذه الفائدة. الكثير في الآونة الأخيرة بيتكلم عن زيت الزيتون مع الليمون وما الذي يضيفه لجسم الإنسان. بكل تأكيد أن مزيج زيت الزيتون وعصير الليمون بيحظى بشعبية كبيرة في بعض الأوساط الصحية، لأنه به بعض الناس بيروجوا له أحيانا كعلاج طبيعي لمجموعة من المشكلات مثل حصى الكلى والمرارة واضطرابات الهضم، إلا أنه هذه الإدعاءات المنتشرة ما بتستند في معظمها إلى أدلة علمية قوية. بحسب موقع Very Wealth Health بيأكد الخبراء أنه الفائدة الحقيقية لكل من زيت الزيتون والليمون تتحقق عند إدراجهما ضمن نظام غذائي متوازن وليس باعتبارهما علاجا مستقلا. ركزوا أنه إذا أضفتوا لنظام غذائي متوازن حتشوفوا نتيجة، لكنه مثلا تتناولوا العصير الليمون وزيت الزيتون وأنتوا في نظامكم مش تمام مش متوازن، فأكيد ما تلقوش نتيجة. من بعض الفوائد التي بيقدمها مزيج زيت الزيتون مع الليمون أنه بينظف ويزيل السموم. كيف؟ لأنه بعض الأنظمة الغذائية بتقوم على فكرة أن الجسم بحاجة إلى تنظيف من السموم عبر مكونات مثل زيت الزيتون والليمون، رغم أنه الترويج لقدرتها على تحسين الطاقة والصحة العامة، إلا أن الأبحاث لا تدعم وجود نظام غذائي قادر على إزالة السموم من الجسم بهذه الطريقة. مع ذلك بيحتوي كل المكونين على مضادات أكسدة، مركبات نباتية قد تساعد في تقليل تأثير الجذور الحرة التي بتلحق الضرر بالخلايا. أيضا إنقاص الوزن، بتنتشر ادعاءات بأنه هذا المزيج بيساعد على خسارة الوزن، لكن لا توجد أدلة علمية مباشرة تؤكد ذلك. في المقابل بيحتوي الليمون على فيتامين سي، بينما يوفر زيت الزيتون دهون صحية أحادية غير مشبعة، وقد ترتبط هذه العناصر بشكل غير مباشر بدعم عمليات الأيض، لكن دون تأثير سحري مباشر على فقدان الوزن. جينا لحصى الكلى والمرارة. بيعتقد البعض أنه تناول زيت الزيتون مع الليمون على معدة فارغة بيساعد على تفتيت الحصى، إلا أنه هذا الاعتقاد غير مدعوم علميا. تظل الطرق الأكثر فاعلية للوقاية من حصى الكلى هو شرب الماء بكميات كافية والحفاظ على وزن صحي وتقليل استهلاك الصوديوم. بالنسبة لآلام المفاصل، ما فيش أدلة بتأكد أن هذا المزيج بيعالج آلام المفاصل بشكل مباشر، رغم أنه زيت الزيتون بيحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، وأيضا فيتامين سي بيساهم في دعم صحة المفاصل والحد من الالتهابات. بالنسبة لتحسين الهضم، أيضا لا يوجد دليل قاطع إلى أنه هذا المزيج بيحسن عملية الهضم، لكن بعض الدراسات أشارت إلى أنه زيت الزيتون قد يفيد صحة الأمعاء، بينما يساعد فيتامين سي على تحسين امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد. إذا ما تكلمنا عن صحة القلب، زيت الزيتون هو من أكثر الدهون الصحية فائدة للقلب. ليش؟ لأنه بيساعد على خفض الكوليسترول الضار ويقلل الالتهابات، فبيساهم في تقليل مخاطر أمراض القلب. أيضا كما أن فيتامين سي الموجود في الليمون بدعم صحة الأوعية الدموية بيعزز وظائفها الحيوية. فختام لهذا الموضوع، رغم الانتشار الواسع لفكرة أنه زيت الزيتون مع الليمون علاج شامل لكل شيء، هذا الشيء مش وارد علميا. العلم بيؤكد أنه فوائدهما الحقيقية بتظهر ضمن نظام غذائي صحي متوازن، مش بس مزيج علاجي مستقل. فأتناوله مع نظام صحي إن شاء الله تلقوا نتيجة للأمراض والأشياء التي ذكرناها. وأكيد دمتم في صحة وعافية، وننتقل إلى فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: التاريخ مدينة.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم من تاريخ مدينة ثلا التي تعد من أقدم المدن التاريخية في اليمن، وهي مدينة شامخة تقف فوق قمم الجبال وتحمل بين حجارتها حكايات الحضارات اليمنية العريقة. عرفت بثباتها وقلاعها المنيعة وجمال بيوتها المبنية من الأحجار المنكوشة، حتى أصبحت واحدة من أبرز المدن التراثية التي تعكس أصالة العمارة اليمنية وروح التاريخ. تقع مدينة ثلا في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، وترتفع عن سطح البحر ارتفاعا يمنحها مناخا معتدلا وطبيعة جبلية خلابة. يعود تاريخ المدينة إلى مئات السنين، حيث كانت مركزا مهما للتجارة والسكن والتحصين العسكري. اشتهرت ثلا بسورها التاريخي وأبوابها القديمة التي ما زالت شاهدة على عراقة المدينة، كما تضم قلعة تاريخية بنيت فوق جبل مرتفع لتكون حصنا يحمي أهلها من الغزوات. تتميز منازلها بالطراز اليمني التقليدي المزخرف بالنوافذ البيضاء والأكواس الحجرية الجميلة. ولم تكن ثلا مجرد مدينة حجرية، بل كانت موطئا للعلم والثقافة.

مختارات أدبية. حياكم الله مستمعينا الأكارم، اخترنا لكم قصيدة لأحد الشعراء بعنوان العلم المجدد. قال فيه: هدد بني صهيون هدد، شرد بهم في الحرب شرد، ترجم إرادة أمة لا ترتضي إلا كسيد، صعد فشعبك يا أبا جبريل طلوعي، طوع يديك صعد، جدد مفاهيم الرسالة أيها العلم المجدد، حدد فوحدك من ينير لنا الطريق ومن يحدد، واجه بنا الأعداء واجعلنا صواريخا وسدد، بدد مشاريع الغزاة بقوة الإيمان بدد، حشد إلى الأقصى أبات الضيم يا ابن البدر حشد، قل يا سديد القول زدنا من هدى الآيات زود، زدنا فإن لنا مع التحرير تحت لواك موعد، قدنا فدتك رؤوسنا ودماؤنا يا خير قائد.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة.

0: أبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
1: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. نحن دائما نحث على تفعيل مسألة المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية. هذا عمل مفيد ومؤثر وذو إيجابية، ويجعل الإنسان يحس أنه يخوض هذه المعركة عمليا في أي بلد هو، في أي شعب هو. أنت في اليمن، أو أنت في تونس، أو أنت في مصر، أو في أي بلد، إذا أنت تلتزم بمقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، أنت تعيش فعليا وتباشر موقفا عمليا، وتعيش فعليا في الموقف. هذه خطوة نؤكد عليها، ومهم أن تحظى بتوعية ونشاط توعوي كبير، وإذا اتسعت دائرتها فلها تأثيرها الكبير بالتأكيد.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في فترتنا الصباحية على أثير إذاعة أفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. يوم أمس السيد القائد يحفظه الله تناول في كلمته عدد من القضايا المحورية التي كانت مرتبطة بواقع الأمة الإسلامية في مقدمة القضية الفلسطينية، معركة الوعي أيضا تحدث عنها، خطورة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على شعوب المنطقة. أيضا السيد القائد أكد أن العدو بيعتمد بشكل كبير على الحرب الناعمة والتضليل الإعلامي، إلى جانب الحصار الاقتصادي لإخضاع الشعوب والسيطرة على قرارات هذه الشعوب. شدد أيضا على أهمية الوعي الشعبي في مواجهة هذه المخططات. أوضح أن المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية بتمثل سلاح فعال ومتاح لكل أبناء الأمة. هذا الشيء له أثر مباشر على اقتصاد العدو. أيضا إحنا مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والوطنية إن إحنا نقاطع هذه البضائع، خاصة مع توفر البدائل وعدم وجود أي مثلا تبعات حقيقية على المقاطعين. حاجة سهلة وما يقعبك شيء إذا قاطعت المنتجات الصهيونية. أيضا السيد القائد يحفظه الله دعا إلى النهوض بالإنتاج المحلي، كيف أن احنا نحقق الاكتفاء الذاتي، لأن هذين الشيئين جزء كبير من معركة التحرر والاستقلال الاقتصادية. طبعا هو انتقد حالة التبعية للسياسات الأمريكية في بعض الأنظمة العربية، وقال إنه الإعلام الواعي بيتحمل مسؤولية كبيرة في كشف التضليل، في تعزيز الثقافة والمقاطعة. أيضا السيد القائد بيحثنا في كل محاضرة له سلام الله عليه إن احنا نمتلك الوعي، يجي وعندنا إرادة، لأن هذين الشيئين بيمثل أساس انتصارنا في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار. لو نجي ونتكلم عن النهوض بالإنتاج المحلي وكيف نحن نحقق الاكتفاء الذاتي، لأنه هذا العامل من أهم عوامل قوة الشعوب واستقلالها، لأن الأمة التي بتنتج غذائها، بتنتج دواءها واحتياجاتها الأساسية، أكيد بتكون أكثر قدرة على مواجهة الحصار، أكثر قوة، أكثر عزيمة. إذا مثلا جو عملوا لنا ضغط اقتصادي ضغط سياسي يجي وإحنا نقدر ناكل ونشرب ونعيش طبيعي، لأن إحنا مش راكنين على أي حد. طبعا بيبدأ طريق النهوض من الإنتاج المحلي. إذا به عندنا إنتاج محلي امتلكنا سيادتنا وامتلكنا قرارنا. كيف إنتاج محلي؟ طريقنا إذا كنا نريد أن نبدأ هذا المشوار يبدأ بدعم الزراعة والصناعة الوطنية. نشجع أصحاب المشاريع الصغيرة وكذا، نحن الشراء منهم، هذه مبادرة للتشجيع. أيضا على الدولة أنها تمنح المشاريع الصغيرة قرض للنمو للتوسع، إلى جانب الاهتمام بالحرف بالمهن بالإبداع المحلي. إذا بنتكلم عن الاكتفاء الذاتي أكيد أنه بيحتاج إلى نشر ثقافة أن احنا نعتمد على ذواتنا، نبتعد عن الاستهلاك المفرط للبضائع المستوردة، خصوصا أنه لما تتوفر بدائل محلية قادرة أنها تنافس وقادرة أنها تلبي احتياجات المجتمع. كيف المواطن يدعم المنتجات المحلية؟ أكيد أنت وأنت لما تفضلوا شراء المنتجات المحلية كلما كانت متوفرة، حتى وإن كان الفرق بسيط مثلا في السعر، لأنه ذلك بيدعم المزارع، بيدعم العامل، بيدعم التاجر المحلي. أيضا ممكن أن تشجعوا الآخرين على دعم المنتجات الوطنية، تنشروا الوعي بأهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي. أيضا عدم دعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة من خلال الشراء منها والتعريف بمنتجاتها. ممكن أن تقللوا من الاستهلاك العشوائي للبضائع المستوردة، خاصة ما نشتيش نقول ما فيش لهم بديل، في لكل شيء بديل. هذا العذر خلاص يعني انتهى. في بضائع الآن حلت السوق وهي تمام وتناسب الجميع وبتكون بديل عن المقاطع. اهتمامنا بالزراعة هي خطوة للاكتفاء الذاتي. أيضا دعمنا لحملات المقاطعة الاقتصادية هي خطوة لاكتفاءنا الذاتي، لأن هذا الشيء بيضرب اقتصاد الأمة ويخدم أعدائها مع التوجه نحو البدائل المحلية. هذا الشيء ضروري. كل مواطن يقدر أنه يكون جزء من معركة البناء الاقتصادي، لأنه نهضة وطننا نهضة الأوطان تبدأ من وعي المجتمع وسلوك الأفراد. إحنا عندنا وعي بأهمية المقاطعة، طيب المواطنين لما يصيروا سوبر ماركت لما يخرجوا يجيوا عندنا وعي أنه هذا شيء مقاطع نتركه. هذا هو الشيء الذي نريد أن نوصله لكم. الحديث عن المقاطعة حديث كبير، لأنه في فترة من الفترات تكلم الأستاذ محمد الفرح أنه المقاطعة مجرد لما تكون مجرد تفاعل عاطفي لحظي ومش في إطار المشروع أكيد ما تستمرش وحتتحول إلى طفرة اشتعلت في وقت محدد في زمن محدد أمام أحداث محددة وفي الأخير اضمحلت وانتهت. ما عبش هذاك زخم المقاطعة. والسيد القائد يحفظ الله رجعنا للأشياء الأساسية. المقاطعة مهمة، إن احنا ما ندعمش عدو الأمة مهم جدا. خلونا بس إذا كان المقطع جاهز يا سوسن لنتحدث عن ما تكلم عنه الأستاذ محمد الفرح وهو عضو المكتب السياسي لأنصار الله.
4: يعني هذا سؤال مهم جدا، لماذا هذا التركيز وهذا التأكيد اليومي على هذه المسألة؟ معلوم يعني عن السيد القائد يحفظه الله حرصه على الناس، حرصه على تزكية الناس، حرصه على بناء أيضا واقع الناس، شعبنا اليمني بالدرجة الأولى، وأيضا واقع الأمة بشكل عام على أن تكون أمة قوية وأن تكون أمة في منعة عصية على كل المؤامرات، وفي نفس الوقت تبنى في ما يتعلق بالجانب الإيماني وفي علاقتها بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الشيء المهم والشيء الذي هو بالدرجة الأولى. فيما يتعلق بمسألة المقاطعة، هناك يعني مسألة دينية لها بعد متعلق بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، متعلق بمصيرك في الآخرة. العدو عماد قوته هو الاقتصاد. نحن في هذه المنطقة في اليمن وفي المنطقة العربية والعالم الإسلامي، نحن السوق الاستهلاكية التي تستوعب كل السلع والبضائع والمنتجات التي يصنعها والتي يستفيد منها في كل أنشطته، سواء أنشطة تضليل أو أنشطة إفساد أو أنشطة جرائم وقتل مباشر تستهدف أمتنا في المقدمة وتستهدف بقية يعني شعوب المنطقة والعالم. فالإشكالية هنا أن الإنسان عندما يعيش حالة من الغفلة عن أهمية المقاطعة وخطورة أن تدعم هذا العدو بأموالك، مسألة خطيرة للغاية، يعني أن تكون شريكا له في جرائمه التي لا تنتهي عند حد، أن تكون شريكا له في ظلمه وفي إفساده لعباد الله وأنت لا تدري، لا تدري. أحيانا يعني لا يكون الشيء متعمد، لكن حالة الغفلة قد توصلك إلى هذا، والإنسان سيعاقب على مسألة الآثار وعلى مسألة النتائج التي ترتب على دعمه وعلى ما يقدمه. الله جل شأنه يقول في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم. الآثار سواء كانت آثار إيجابية أو آثار سلبية هي محسوبة للإنسان، بالذات في مراحل مثل هذه فيها إجرام كبير جدا، يعني
5: أحيانا كما كان
4: 72,000 72,000 من الأطفال من النساء من الناس المسلمين في غزة، يعني سيكون الإنسان جريم يعني ويكون مشارك في هذه الفضائع بشكل كبير، يعني مشارك بأمواله ومشارك البعض حتى بلسانه بمواقفه بما يكتب بما يقدم. هذه مسألة من أهم المسائل التي ينبغي يتفهمها الإنسان. قد يكون حتى إنسان متدين ويظن أنه يأتي يوم القيامة وسيقول: يا رب لا سارق ولا زاني ولا قاطع صلاة، وكنت أدي كل الفرائض الصيام وربما حج واعتمر لعدة مرات. لكن فيما يتعلق بالمواقف أحيانا لا نلتفت إلى ذنوب المواقف، في بعض المراحل تكون ذنوب المواقف والمسؤوليات أكثر وأفضع من ذنوب القضايا الأخلاقية. حتى القضايا الأخلاقية
5: حتى أن شهيد القرآن تحدث، ولتعذرني على المقاطعة، تحدث بقوله يعني أحيانا شهيد القرآن رضوان الله عليه قال بأن أحيانا تكون آثار العمل أكبر وأهم من العمل نفسه.
4: نعم، وآثار المعاصي في بعض المراحل تحدث عن هذه، لأنه مثلا قد تقول لا قاطع صلاة لا سارق، لكن أنت بعمل معين بموقف معين بأموال معينة أصبحت يعني تهيئ لأن يكون هناك قطع صلاة على مستوى كبير، أصبحت تهيئ على لأن يكون هناك سرقة، أصبحت تهيئ لأن يكون هناك يعني ذنوب ومعاصي وجرائم فظيعة بهذه الأموال التي أنت ويعني أنت تبذلها. وقد ثبت قطعا أن المقاطعة لها تأثير، يعني عندما تأتي إلى شيء معين وترى له تأثير وتجد أن العدو أصبح يصيح منه وعندها تتراجع، اعلم أن الحجة قد قامت عليك بشكل أكبر، وأن التراجع هنا سيضاعف الإثم وسيضاعف الوزر. لاحظ مثلا في غزوة أحد عندما بدأت المعركة كان هناك قتل للمشركين بسهولة، الله يقول إذ تحسونهم بإذن مسح بسهولة. بعد ذلك حصل نزاع وخلاف وعصوا الرسول عندما نزلوا حتى إذا فشلتم وتنازعتم إلى آخر الآية، قال لكن كان هناك جزئية مهمة جدا في الآية ركز عليها، قال من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني كنتم قد رأيتم النصر ورأيتم علامات النصر ثم تراجعتم ثم فشلتم ثم حصل منكم هذا الشيء. بالتالي فالتراجع بعد ما ترى بشائر عملك، بعد ما ترى نتائج عملك تكون يعني آثارها عند الله سبحانه وتعالى مضاعفة على الإنسان، لأن الحجة أصبحت واضحة وأصبح البيان يعني أمام الإنسان مكشوف وواضح بشكل كبير. فهذه مسألة هامة جدا نركز عليها السيد، ويحاول أن لا يعيش الناس حالة الغفلة ويذكر الناس، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا هو من التعاون بالإثم والعدوان. أيضا يلفت إلى البدائل دائما. شوف في المنهجية القرآنية التي يتبعها السيد القائد يحفظه الله منهجية التكامل، لأن الكثير يقول إذن وفروا البدائل، هات البديل. يا أخي أحيانا يعني أنت البعض لا زال في عقلية الاستيراد، يعني الاستيراد يعني لا يريد أن يشتري من إسرائيل لكنه سيشتري من الصين من الهند. صحيح أن المقاطعة هي يعني تتجه في المقام الأول لأمة الكفر، أئمة الكفر، لكن لماذا لا تفكر أن تنتج أنت البديل؟ أحيانا ليس لدي حتى تطالب مثلا الجهة التي تقول قاطع، البديل لديك أنت يعني.
5: وقد أبحث هناك بدائل عديدة.
4: نعم يعني أنت جزء من الحل، أنت جزء من الحل، أنت جزء ممن يستطيع أن ينتج حالة البدائل، وهذه مسألة هامة.
5: نعم.
4: لأنه حتى يعني الفكرة خاطئة من أساسها، إذا كنت تفكر أنه نقاطع هذا المنتج لنستورد من بلد آخر، الفكرة خاطئة. لماذا لا يكون يعني تكون المقاطعة، نستفيد من المقاطعة ونستفيد من حالة السخط والعداء في أن يكون حافز.
5: نعم.
4: للإنتاج وترك الاستيراد، وأيضا معالجة حالة البؤس والمعاناة التي يعيشها شعبنا.
5: بل والأغلب
4: أحيانا ننتظر لا ندري لمن ننتظر يعني.
5: بل والأغلب
4: لمن ننتظر.
5: نعم.
4: والحلول بأيدينا، الحلول بأيدينا باستطاعة الناس أن يتوجهوا إلى معالجة هم للوضع الاقتصادي القائم، ويحلوا جانب كبير وجزء كبير من المسؤولية. الحمد لله يعني لدينا يعني المنطقة الجغرافية بتضاريسها وبمناخها ويعني بتربتها، كل ما لدينا مقومات في هذا الجانب، في الجانب الزراعي.
5: نعم.
4: إضافة إلى السكان نفسها، القوة البشرية سواء في التصنيع أو في الاستهلاك، كلها عوامل هامة جدا تفيد الناس في أن يتجهوا إلى بدائل أخرى وأن ينتجوا. يعني يفترض بهذا الشيء حتى لو لم يكن هناك مقاطعة ولو لم يكن هناك توجيهات إلهية، أن نكون يعني أن تكون ثقافة الإنتاج يعني لدينا موجودة، وأن يكون هناك أيضا تشجيع على ذلك.
5: نعم.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. إذن هي المقاطعة بشكل عام الطريق الأول لإنتاجنا المحلي، لاكتفاءنا الذاتي، لاكتساب سيادتنا، وأيضا كل ما يخص الشعب اليمني، ولكن بقوة، بعزة، بكرامة. لله الحمد احنا صورنا ملاحم بطولية كبيرة وعظيمة في المجال العسكري. بقي لنا هذا المجال، ليش ما نبدع فيه؟ ليش ما نخدم وطننا؟ ليش ما نقدم ما استطعنا عليه من أجل بناء وعي اقتصادي وبناء إنتاج محلي عظيم باهر والكل يمدح فيه؟

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق.

إذن مستمعينا الأكارم، من خلال عمليات البحث التي يجريها الأخوة أثناء إعداد المواد، لاحظ أنه عدد من الشركات المقاطعة قامت ببيع بعض خطوط إنتاجها لشركات أخرى دون أن توضح الأسباب. ما بيهمنا إحنا هو أنه المقاطعة مؤثرة، وإذا ما ظهرتش هذه الشركات يعني تأثرها ولو التزام الجميع بهذا المقاطعة لكانت الآثار أكبر. هذا بيوضح أن المقاطعة سلاح فعال. يجب علينا تكثيف عملية التوعية بأهمية المقاطعة، لأنه عشان يفهم الجميع أنه المقاطعة ضمان لصحتنا، لأن هذه الشركات ما بتهتمش إلا بالشكل والمذاق والتكلفة فقط. المقاطعة عمل إنساني وديني وأخلاقي يكبح الشر والظلم على الجميع. هناك تقارير أوضحت أنه هؤلاء الشركات بيعملوا على عمل مواد غذائية أو عفوا مواد ملونة وأطعمة غذائية بتساعدكم على الإدمان في هذه المنتجات. ما تعرفوش أيش الشيء الذي بيجذبكم لها عشان تأخذوها، وهم بيعملوا على هذا النقطة بالذات. يعني تشوفوا مستوى البجاحة الذي وصلوا إليه، أنه يعودوكم ويعملوا لكم على مخدر وعامل نفسي ضمن الأطعمة هذه. يعني ما بيهتموش لا بالنظافة، لا بيهتموا بالمواد المطروحة في أي نوع من المنتجات هذه. كل شركة بتدعم اقتصاد إسرائيل، هذه شريك لها في جرائمها. كل شخص بيقاطع منتجات هذه الشركات يعمل على توحيد الآخرين بأهمية المقاطعة، هذا إنسان شريف قوي يقف مع الحق. لذا لابد أن يلقى علينا الخير في الدنيا والآخرة من خلال مقاطعتنا. لابد أن يكون الإنسان بعيد عن الشر بالتأكيد على مقاطعته للمنتجات اليهودية.

0: إذن مستمعينا الأكارم، في كثير من الحالات بدأنا نوطن الصناعات المحلية وفي تعزيز للصناعات القطنية قاموا بها بعض الأخوة، وأيضا فيها الحديث عن هذا المجال وكيف بدأنا ولو حتى يعني خطوة خطوة نكتفي في الملابس القطنية وفيما يخص القطنيات. أي شيء تقدرون أنتم تقاطعوا فيه أعداء الله، أي شيء تقدرون أنتم تعملوا بأنفسكم، أي شيء تقدروا تخدموا به بلدكم لا تستكثروه ولا تقولوا ما جهدنا، الوطن غالي يشتي تضحية. وغير ذلك أنه ديننا وأمتنا غاليين، فما عنديش نبيع كل هذه من أجل طعم حالي ولا حاجة عجبتني ولا الشيء ذيك بيناسبني. نتقي الله قبل كل شيء. في معنا فيديو جاهز يا سوسن؟ الآن سوسن عاد تعرض على مسامعكم أو تسمعكم فيديو لتعزيز الصناعات القطنية.
1: تعزيز الصناعات القطنية، هوية وطنية وأياد تصنع الفارق. اليوم نحتفي بولادة الصناعات المحلية القطنية القادرة على المنافسة. 100 خياطة ماهرة و15 مدربة في مجال الإنتاج والتصنيع للقطنية تم تأهيلها ودعمها لتصبح أسر متمكنة ومصنعة ومنتجة. هذه خطوة أولى نحو توطين الصناعة المحلية للقطنيات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بإذن الله. ولن نتمكن من الوصول إلى ذلك إلا بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، ويكون لدينا الوعي الكافي بأهمية المنتجات المحلية ودعمها وشرائها والتسويق لها. وكما استطاع اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى من أن يحمي بلده وأن يصنع ويطور من صناعاتها العسكرية التي أصبحت اليوم تهين فخر الصناعات العالمية، نستطيع في جبهة البناء والتنمية أن نصنع وأن نطور من هذه الجبهة ونصل إلى أن نلبس مما نصنع. سلام.

الشعار لم يكن لوحده، الشعار أتى ضمن نشاط تثقيفي وتوعوي واسع، صحبه وكان إلى جانبه موقف آخر هو المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم، ما زلنا مستمرون معكم في هذه الفترة المباشرة. اللي حابب يتواصل معنا عبر أرقام التواصل 7228-8888 للاتصال والرسائل. الموضوع ما فيه أن الإنتاج لما يتحول إلى ثقافة أو الاكتفاء الذاتي يتحول إلى قناعة، تبدأ الأمة باستعادة قوتها وأيضا استقلالها الحقيقي. لكن لما نجي ونتراجع عن مقاطعة بضائع العدو بعد ما شفنا تأثيرها، أكيد حنلقى إثم مضاعف ووزر مضاعف. والإنسان الذي ما يقاطعش أو أنه قاطع فترة ورجع أكيد حيكون شريك في جرائم العدو. نستمع لهذا المقطع للأستاذ محمد الفرح.
1: يعني هذا سؤال مهم جدا، لماذا هذا التركيز وهذا التأكيد اليومي على هذه المسألة؟ معلوم يعني عن السيد القائد يحفظه الله حرصه على الناس، حرصه على تزكية الناس، حرصه على بناء أيضا واقع الناس، شعبنا اليمني بالدرجة الأولى، وأيضا واقع الأمة بشكل عام على أن تكون أمة قوية وأن تكون أمة في منعة عصية على كل المؤامرات، وفي نفس الوقت تبنى في ما يتعلق بالجانب الإيماني وفي علاقتها بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الشيء المهم والشيء الذي هو بالدرجة الأولى. فيما يتعلق بمسألة المقاطعة، هناك يعني مسألة دينية لها بعد متعلق بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، متعلق بمصيرك في الآخرة. العدو عماد قوته هو الاقتصاد. نحن في هذه المنطقة في اليمن وفي المنطقة العربية والعالم الإسلامي، نحن السوق الاستهلاكية التي تستوعب كل السلع والبضائع والمنتجات التي يصنعها والتي يستفيد منها في كل أنشطته، سواء أنشطة تضليل أو أنشطة إفساد أو أنشطة جرائم وقتل مباشر تستهدف أمتنا في المقدمة وتستهدف بقية يعني شعوب المنطقة والعالم. فالإشكالية هنا أن الإنسان عندما يعيش حالة من الغفلة عن أهمية المقاطعة وخطورة أن تدعم هذا العدو بأموالك، مسألة خطيرة للغاية، يعني أن تكون شريكا له في جرائمه التي لا تنتهي عند حد، أن تكون شريكا له في ظلمه وفي إفساده لعباد الله وأنت لا تدري، لا تدري أحيانا
0: قضى إسرائيل ذي تسفق دماغ. إذن مستمعين الأكارم، ما زلنا معكم في هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة أفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. فأرقام أو رقم التواصل معنا 7228-8888. في معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو،
0: حياك الله.
2: صباح الخير وعافية.
0: صباح الأنوار خالص.
2: نورتي يا بني.
0: بنوركم أكيد معنا سوسن.
2: هاي سوسن ورجاء وبتول وبتول وأسماء، هاي نور قلوبك الرجال الغالي والبنات الغالية. أما المقاطعة يا بني والله نحنا قاطعنا كل حاجة، حتى الدول اللي مشترك معاهم لو موت يا بنتي وشتي لا ما أجره.
0: الله يكتب أجركم.
2: أيوة، والمن أحمد بلاديش تنشامبو مدري أجو ولا صابون ولا أي حاجة منتج من اللي بيساعدوا أمريكا ولا من حق اليهود والنصارى، والله ما أخلي واحد يتجد.
0: وعن الله يكتب أجركم.
2: ناكل مما نزرع
0: فعلا فعلا إنه إذا بدينا حاجتنا ونفسيتنا إحنا ورغبتنا على وطننا وديننا أكيد ما
2: حننجح. كل عمل حتى العلاجات يا بنتي مدري ما بيفعلوا بينها.
0: نعم
2: والله ني لا شيء علاج ولا شيء، ودافين العمود وفين.
0: الله من عليكم بالصحة والعافية، وكما قلتم انه واجب علينا ان احنا نقاطع. شكرا جزيلا لك.
2: واجب نحن ندعم حقنا المنتج ونقاطع ومقاطع من كل كذا. قلت اش لو اموت ما اجر على ولا اي منتج ذا بدي.
0: الله يكتب اجرك
2: ويشفيكم الله ويكتب اجرك ويبني عبد المكعن سرع على كل عدم وجعل كلمتها العليا وانت بناتي كلكن الغاليات والرجال الغالي وكل عام وانتم بصحة وعافية. ودي العافية
0: بإذن الله.
2: حتى الأجهاد الله.
0: شكرا جزيلا لاتصالكم.
2: الله معكم. الله معك. أنا فيني يا مبناي.
0: أكيد الخالة فطوم.
2: أنا
0: أرحبت بكم في البداية لكن يمكن ما
2: قلوبك ودي لك العافية ومجبورة مسؤولة
0: الجميع إن شاء الله.
2: الله معكم.

0: دينار ودرهم. هنا رسالة: السلام عليكم، كل عام أنتم بخير وعيد مبارك مقدما، كل عام وأنتم بخير، وسلام الله على قائد الأمة العربية والإسلامية، بارك الله في عمرك يا قائدنا، احنا المجاهدين يدك اليمنى، حركنا أينما تشاء واحنا صابرين ومرابطين في سبيل الله.
1: خير لنا وأولى نقاطع البضاعة، ما في اليمن هو أحلى إنتاج أو زراعة.
0: إيمان المقداد كتبت: صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير، الموضوع مهم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا وأسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اليهود والنصارى قاطعوا كلمة في القرآن الكريم، وإحنا شعب الحكمة والإيمان، واجب وضروري مقاطعة اليهود في كل المجالات، وأن نكتفي ذاتيا ونزرع ونصنع وننتج وندعم المنتجات المحلية، لأن اليهود لا يريد لنا أي خير من ربنا. الله سبحانه وتعالى بيقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. علينا بالحركة والجهاد والمقاطعة والإنفاق في سبيل الله. وتحياتي للشعب اليمني كافة ولسيدي وتاج راسي عبد الملك، وتحياتي لإذاعة أفا، كل عام وإحنا في عزة وكرامة. شكرا يا إيمان المقداد.
2: الخير في يمن نخفف المستورد، فالخير في بلادي وخيرها عوضنا.
0: بيان عز الدين من الضالع كتبت: طيب، من هارت إمبراطورية الغطرسة إلى حين أحست إن الشعوب سحبت منها بساط الاستهلاك. المقاطعة تفقد العدو الثقة وتربك خططه وتجعل حكوماته تسحب أو تحسب ألف حساب قبل أن تقرر دعم الظلم. تأثير الحقيقي ليس في الرقم وحده، بل في الرسالة. نعم قدرها خطوة صغيرة، لكن الآلاف الخطوات الصغيرة تسقط الجبال. وإذا اجتمع مليون مقاطع صار العدو أمام أزمة حقيقية لا يقدر أو لا يقدر على تجاهلها. المقاطعة سلاح لا يصادر ولا يعتقل صاحبه ولا يحتاج إلى جيش. يكفيك أن تقول لا للمال، لا لمال يعود نارا على إخواني، لا لشركة تمول قتلي بيدي. فأسأل نفسك: إذا لم تقاطع الآن وأنت قادر، فمتى ستقف؟ وإذا لم توقف درهمك عنهم، فبماذا ستواجههم غدا؟ تحية لك الأستاذ رجاء والأستاذ سوسن. شكرا يا بيان عز الدين من الضالع. البتول عباس كتبت: طبعا موضوع المقاطعة هي من أهم الأعمال التي صدرت في القرآن الكريم، عندما أمر الله بمقاطعة كلمة. فما بالنا اليوم بمنتجات غذائية نتلذذ بطعمها، ولكن في باطنها العذاب. فلنقاطع كل، كما قال السيد: وأنت المستفيد الأول، نطلب زامل المقاطعة. الآن زامل المقاطعة شغال. آخر رسالة من علي محمد رسام كتب: المقاطعة يجب أن تكون شعار وموقف، وعيد مبارك مقدما على الجميع إن شاء الله. شكرا لعلي محمد رسام.

إذن مستمعينا الأكارم، خلاصة للموضوع اليوم إن النهوض الاقتصادي لا يبدأ بالإمكانيات الكبيرة فقط، لكن يبدأ أولا من الوعي، من القناعة، ومن تحويل ثقافة الإنتاج والعمل إلى سلوك يومي داخل المجتمع والأسرة. كلما اتجه الناس نحو دعم المنتج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاعتماد على الذات، أصبحت الأمة أكثر قوة واستقلال، أقل خضوع للهيمنة والحصار الاقتصادي. أكيد معركة الاقتصاد اليوم هي جزء من معركة التحرر والكرامة، والمنتج المحلي مش مجرد سلعة لكن هو خطوة في طريق بناء وطن قوي بيملك قراره وأيضا ثرواته ومستقبله. ما فيش أحد ممكن إنه يذلنا، وإحنا طعامنا نقدر نصنعه بأيدينا، هيكون قرارنا بأيدينا وعزتنا وكرامتنا حتكون أكيدة، ما هي لا تحصيل حاصل. إلى هذا الدقيقة الآن الساعة 9:49، لأنه في معنا إعلان 9:50 يا سوسن. نعم إن شاء الله أنه استفدتوا. أمس تكلمنا عن المقاطعة، اليوم كذلك تكلمنا عن المقاطعة، لكن يعلم الله أنها مهمة جدا. المقاطعة ما يتكلم عنها سيد القائد يحفظه الله إلا ولها أثر كبير، ويكرر في محاضرتين وراء بعض إلا ولها أهمية كبيرة. شكرا لكل من استمع إلينا، شكرا لسوسن مجاهد مخرجة هذه الفترة، وكل التحية لكم. نلتقي بعد دقائق في برنامج آفاق الخبر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

هناك نشاط ولربما يكون مميزا لشعبنا في مسألة المقاطعة. هناك مقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهناك قرار رسمي وتوجه شعبي، ولكن يحتاج هذا الموضوع أيضا إلى اهتمام أكثر على مستوى واقعنا في البلد والحث لبقية البلدان، لأن هذا متاح للجميع. يستطيع كل شخص مسلم أن يتخذ قرارا هو في مشترياته وما يحتاج إليه بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهذا مؤثر على الأعداء. ومن يقصر حتى في مثل هذه الخطوة فتقصيره كبير جدا.

وقت ذبح الأضحية. وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما نستضيف في المحور الثاني من حلقة اليوم الناشط الإعلامي عبد العزيز القدمي للحديث حول الإعلام ودوره في ظل المعركة المفتوحة مع قوى الهيمنة والاستكبار بوصفه خط الدفاع الأول في معركة الوعي وكشف أساليب الحرب الناعمة وتعزيز ثقافة المقاطعة الاقتصادية والتصدي لمحاولات التضليل وتزييف الحقائق بما يسهم في حماية الأمة وصيانة هويتها واستقلالها. وفي المحور الثالث من هذه الحلقة نقرأ أبرز ما كتبه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية. انتقد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي منظومة التبعية والارتهان الاقتصادي للقرارات الأمريكية في المنطقة، مستنكرا تحول بعض الأنظمة العربية والخليجية إلى أدوات إلى تنفيذ سياسات الحصار والمقاطعة ضد دول الإسلامية والترويج لبضائع الكيان الصهيوني. وجاء ذلك في محاضرته الخامسة أمس السبت، حيث فكك السيد أبعاد الحرب الاقتصادية المستهدفة لثروات الأمة، مقدما استراتيجية بديلة تقوم على تفعيل سلاح المقاطعة الشعبية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهضة الإنتاجية المحلية كمسار حتمي لكسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وقال السيد القائد إن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة الإسلامية، مثل استخدامها ضد إيران والعراق وليبيا وسوريا واليمن وكوبا وكثير من بلدان العالم. وأضاف أن الأعداء يستفيدون من سلاح المقاطعة ضد أمتنا الإسلامية فيما لا تستفيد أمتنا منه في مواجهتهم، مع أنه سلاح مؤثر. وانتقد السيد القائد موقف الأنظمة العربية والإسلامية قائلا: من الغريب جدا أن تلتزم الحكومات الغبية والجائرة في عالمنا الإسلامي بالمقاطعة الاقتصادية لمصلحة أمريكا. تواجه الشريحة الأوسع من مرضى ثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية في اليمن خطر الموت المحقق في ظل استمرار الحصار السعودي الأمريكي المفروض على مطار صنعاء الدولي، والذي تسبب في انقطاع سلاسل التبريد الضرورية لنقل العلاجات الحساسة وارتفاع تكاليفها وشحنها وعزوف الشركات عن استيرادها نتيجة مشقة ومخاطر النقل البري.

0: 86 مريضا من أصل 8000 مريض يتلقون العلاج في المركز منذ عام 2025، في حين يواجه اليوم أكثر من 40000 شخص من حاملي الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية صعوبات جسيمة تهدد بقائهم على قيد الحياة. أكدت وسائل إعلام موالية للعدوان أن المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة على موعد مع أزمة نفطية وغازية جديدة إثر توقف حركة نقل المشتقات، ولفتت إلى أن حركة نقل المشتقات النفطية والغاز المنزلي تعطلت بشكل كامل في منطقة الرويك الواقعة بين محافظتي مأرب وحضرموت إثر احتجاجات نفذها عدد من المواطنين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة في ظل غياب أي إجراءات للسلطات المرتزقة. وأوضحت أن المحتجين من ذوي الاحتياجات الخاصة لجؤوا إلى إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين حضرموت ومأرب ومنع مرور ناقلات الوقود والغاز في خطوة تصعيدية للضغط من أجل صرف الرواتب والمستحقات المتوقفة منذ فترة. وفي السياق تحدث ناشطون من أبناء المناطق المحتلة ومنصات إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق الطريق أدى إلى اصطفاف أعداد كبيرة من القواطر والشحنات في محيط المنطقة وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات ذلك على توفر الوقود والغاز في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة التي تعتمد على هذه الخطوط التموينية. في تطور لافت على خط الاتصالات بين طهران وواشنطن، يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق إطار يصاغ بواسطة باكستانية ويتصل بملفات التهدئة وإنهاء الحرب وفق ما أفادت به مصادر للميادين. وأكدت المصادر أن التفاهم المطروح لا يندرج في إطار اتفاق نهائي، بل يأتي بصيغة مذكرة تفاهم لا تتطرق إلى الملف النووي الإيراني. وتشير المعطيات إلى أن هذه المذكرة تتناول ترتيبات مرتبطة بخفض التصعيد، من بينها تيسير الملاحة في مضيق هرمز وانسحاب الأسطول الأمريكي من محيط إيران، إضافة إلى إنهاء الحصار العسكري البحري الأمريكي. كما تنص المذكرة على الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة 12 مليون دولار. وأكدت المصادر أن التفاهم يمنح مهلة تمتد 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي بعد توقيع اتفاق الإطار. وعلى الجانب الآخر تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران جرى التفاوض عليه إلى حد كبير وبانتظار صياغته النهائية. بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أكد فيه أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى حتى اللحظة الأخيرة عن دعم الحركة المطالبة بالحق والحرية وفي مقدمتها حزب الله. وشدد عراقجي على أن إيران منذ بداية المسار التفاوضي طرحت مبدأ ربط أي اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان، موضحا أن هذا الشرط ظل ثابتا حتى اليوم باعتباره مطلبا مشروعا للشعب الإيراني وحكومته. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني أن الجمهورية الإسلامية تسعى للحصول على الحقوق القانونية لشعبها، مشددا على أن التجارب السابقة في التفاوض مع واشنطن تفرض التعامل بدقة وحذر. وأوضح بزشكيان أن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، لافتا إلى أن مسار المفاوضات يخاض بالاعتماد على العلاقات الأخوية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها باكستان لتأمين مصالح الشعب الإيراني. أكد الجيش الإيراني في بيان بمناسبة ذكرى تحرير خرم شهر أنه جاهز لخوض مواجهة حاسمة وشاملة ضد أي تهديد أو عدوان محتمل، مشددا على تمسكه بمبادئ الثورة الإسلامية وتوجيهات قائد الثورة وعلى امتلاكه عزما راسخا وإرادة لا تلين. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية يقظة وتتابع التحركات بدقة في ظل ما ينشر عن نوايا أمريكية إسرائيلية لشن هجمات جديدة على إيران، الأمر الذي يضع المؤسسة العسكرية في حالة استنفار دائم ويعزز رسائل الردع. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح أمس السبت منصتي قبة حديد للاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم، بالإضافة إلى استهداف آلية هندسية تابعة لقوات الاحتلال في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الإنقضاضية، مؤكدة أن الإصابة مؤكدة في العمليتين.
1: وقفة إعلانية.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: في ظل المعركة المفتوحة مع قوى الهيمنة والاستكبار، يبرز الدور الإعلامي بوصفه خط الدفاع الأول في معركة الوعي وكشف أساليب الحرب الناعمة وتعزيز ثقافة المقاطعة الاقتصادية والتصدي لمحاولات التضليل وتزييف الحقائق، بما يسهم في حماية الأمة وصيانة هويتها واستقلالها. في هذا المحور ينضم إلينا الناشط الإعلامي الأستاذ عبد العزيز القدمي. أهلا وسهلا سيد الكريم.
4: حياكم الله أستاذ رجاء، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأعزاء إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة فعلا. وكذلك طبعا تحية لكل المستمعين لكل الطاقم العامل معكم.
0: حياك الله.
4: الله أوقاتكم بالخير.
0: حياك الله سيد الكريم، شرفتنا بهذا الانضمام. يوم أمس السيد القائد شدد على أهمية الدور الإعلامي في كشف تأثير المقاطعة الاقتصادية، برأيك كيف يمكن للإعلام أن يحول المقاطعة من مجرد موقف عاطفي مؤقت إلى ثقافة وعي وسلوك دائم لدى المجتمع؟
4: جميل. بداية طبعا أيام فضيلة مباركة للجميع، ونسأل الله أن يوفقنا فيها لما فيه كل خير طبعا، وكل عام والجميع بألف خير. المقاطعة واحد من أهم وأفتك الأسلحة في مواجهة العدو، والسيد يحفظه الله أشار إلى كثير من النقاط الحيوية والمهمة التي تبدأ بمقاطعة إعلامية من حيث المبدأ، مقاطعة المصطلحات، مقاطعة الروايات، مقاطعة السرديات، ثم تتجه أو يعني تذهب مباشرة باتجاه المقاطعة الاقتصادية الفعالة في مواجهة العدو. التأكيد على أهمية المقاطعة، فعالية المقاطعة، دورها الحيوي في حماية الناس أو في الإضرار بالعدو. القوة الكامنة أو القوة الأمريكية على سبيل المثال كما أشار السيد يحفظه الله كانت هي قوة اقتصادية وليست عسكرية في المقام الأول. أموال الأمة العربية، أموال الناس كلها في هذه البلدان، تشجيع المجتمع على الإنتاج المحلي، تشجيع المجتمع على الذهاب نحو البدائل، تبيين المخاطر، مخاطر الاستمرار وعدم المقاطعة من الناحية الدينية، من الناحية أيضا حتى على المستوى الدنيوي في مسألة دعم ومساندة الشركات الصهيونية وإلى آخر الكثير من المسائل التي ربما لم يترك لنا السيد يحفظه الله حتى مسألة الاجتهاد في طرحها، بل طرح الكثير منها وفقط ترك مسألة التفاصيل بالأرقام والحقائق وإلى آخره، وهي موجودة كما أشار السيد يحفظه الله. المقاطعة من الناحية يعني تجربة فعالة من ناحية أنها جربت في كثير من المراحل. أعتقد أن السيد ألمح بالإشارة بالطبع إلى مثلا في الدنمارك عندما حصلت الإساءة للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وكان هناك مقاطعة شعبية واسعة، وكثير من الشركات الحكومة الدنماركية اضطرت لبعض الإجراءات في مراحل أخرى. في مرحلة مثلا في بداية العدوان على غزة، في شركات كثيرة كانت قد تعرضت أو وصلت إلى حد الإفلاس. في بعض الأحيان كما أشار السيد يحفظه الله، علاقات اقتصادية أو مواقف معينة لبعض البلدان تسببت في أن تتضرر تماما من المقاطعة الشعبية لمنتجات هذه الشركات، وبالتالي الإعلام دوره كبير في تبيين هذه التجارب وكذلك في تحفيز الناس في استمرار الحديث حول المقاطعة وأهميتها باعتبارها من أهم وأفتك الأسلحة. والمقاطعة تبدأ كما أشرنا كما أشار السيد يحفظه الله بحيث المبدأ من مقاطعة سردية العدو وتضليله وشائعاته وكذبه، حتى في مسألة حرية الإعلام، حرية التعبير، هذه المصطلحات التي كما قال أن حرية الإعلام لا تعني الكذب، حرية الإعلام لا تعني هتك الأعراض، حرية أمور كثيرة جدا ينبغي أن نتحلى بها وأن نقف عندها لنكون عند مستوى المسؤولية الذي كلفنا بها الله سبحانه وتعالى ونقوم بواجباتنا وأدوارنا.
0: أيضا تكلم السيد القائد يحفظه الله عن خطورة الحرب الناعمة سواء على المجتمعات أيضا على الشباب في منصات التواصل الاجتماعي، كيف تقرؤون هذه الخطورة فيما يخص الحرب الناعمة خصوصا في ظل استخدام بعض المنصات والوسائل الإعلامية لتوجيه الرأي العام بما يخدم العدو الصهيوني والأمريكي؟
4: الحرب الناعمة واحدة من أهم وأفتك أدوات العدو في التأثير على المجتمع وصناعة الرأي العام وصناعة المواقف المساندة للعدو، تحكم فيها تحكم في خوارزميات التواصل الاجتماعي بما يعزز هذه الفرضية أو هذا الموقف. ولذلك الوعي في مواجهة الحرب الناعمة واحد من أهم المسؤوليات التي تحدث عنها السيد القائد يحفظه الله. دور الإعلام لا يقل أهمية في موضوع مواجهة الحرب الناعمة عن مسألة المقاطعة، بل الإعلام هو واحد من أدوات الحرب الناعمة، إنجاز التعبير أن نقول أنه أيضا في الاتجاه الآخر نحن نستطيع من خلال الإعلام أن نعيد صياغة رأي الناس، أن نحذر الناس، أن نخلق مجموعة من المحاذير، أن نعيد الاعتبار لكثير من الضوابط العرفية والدينية والأخلاقية والاجتماعية والتي تحمي الناس وبالتالي تمنعهم من الانزلاق في أو من الاستدراج عبر يعني بعض المنعطفات في إطار الحرب الناعمة. الحرب الناعمة التي يسعى فيها العدو هي حرب قيم، هي حرب مواجهة القيم والأخلاقيات والمبادئ والدين والعرف وإلى آخره، وبالتالي فإن حماية هذه القيم، حماية الأعراف وحماية الدين من حيث المبدأ، حماية الهوية الإيمانية والحفاظ عليها وتعزيزها وتعزيز الأعراف والقيم الاجتماعية وكل ما من شأنه بقاء المجتمع مسلح بقيمه ومبادئه وأخلاقه ومنضبط به مجموعة من الضوابط أو الضوابط الواسعة والكبيرة، كلما كنا أكثر يعني تخلصا وهروبا من استهداف العدو في هذه الجبهة، في جبهة مواجهة أو في جبهة الحرب الناعمة. وكلما يعني وإذا استطعنا أن نقول نعود أيضا حتى إلى هذه المسألة كما أشرنا قبل قليل، أنه الإعلام وأن حرية الإعلام لا تعني الانفلات، لا تعني التحرك دون ضوابط، لا تعني. وبالتالي هذه أيضا واحدة من أدوات العدو، أنه يستخدم مثلا حرية التعبير في مواجهة يعني في تبرير الانفلات، في تبرير التفسخ، في تبرير كل هذه المسائل، مع أن العدو نفسه مثلا حرية الإعلام عنده لا تعني مثلا انتقاد الماسونية، لا تعني مثلا هناك محاذير، هناك خطوط حمراء بالنسبة للعدو في بلدان
0: الحرية حسب رؤيتهم هم. لكن إلى أي مدى أصبح الإعلام اليوم جزء أساسي من معركة التحرر الاقتصادي والثقافي والسياسي، وليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار والأحداث فقط؟
4: ما أعتقد من خلال ما طرح السيد يحفظه الله أن الإعلام لم يكن يوما مجرد وسيلة لنقل الأخبار، باعتبار أن الإعلام هو من يصنع الفكرة ومن يصنع الوعي، من يغير مزاج الناس. على سبيل المثال ذكر السيد يحفظه الله مشكلة المزاج الشعبي والوعي الشعبي بشأن المنتج المحلي، قال بأنها مشكلة كبيرة، وأن على الإعلام أن يعيد الاعتبار أيضا للمنتج المحلي، وأن يعيد صياغة قناعات الناس في هذا الاتجاه. الإعلام له دور كبير جدا، لأنه يعني من خلال تسليط الأضواء على المنتجات المحلية، على التجارب، تحفيز الناس على الإنتاج، تحفيز الناس على العمل، يعني قيادة ثورة إعلامية إنجاز التعبير من الناحية الاقتصادية والتنموية. دور الإعلام كبير وفاعل وحيوي ومهم جدا، يبدأ من التحفيز ثم مواكبة التفاعل الشعبي، وكذلك مواكبة النتائج والتطورات، وصولا إلى يعني تحقيق إن شاء الله المستوى عالي من التنمية الاقتصادية ومن الاكتفاء الذاتي بإذن الله سبحانه وتعالى. الإعلام رديف مهم وحيوي في كل المراحل، في كل مراحل العمل، من التوعية إلى التفاعل العملي إلى النتائج الاستراتيجية للنشاط التنموي، الذي إن شاء الله لابد أن يثمر وقد أثمر في كثير من المراحل، واليوم في بعض يعني أثمر إلى حد ما، لكن ما زال هناك حاجة كبيرة للمزيد والمزيد. والبعض دائما يسأل لماذا السيد يحفظه الله مركز على الجانب الإعلامي في محاضراته السابقة ومركز بشكل كبير، هل هذا يعني أن بقية الجوانب ليس عليها أي مسؤولية؟ السيد يحفظه الله مركز على الجانب الإعلامي، لكنه أيضا هناك مسؤوليات كبيرة على بقية الأطراف، وهو مركز على الجانب الإعلامي لأهميته ولطبيعة ما يمكن أن يقوم بالجانب الإعلامي من دور حيوي إذا ما تم تفعيله بشكل مطلوب، وإذا ما تم الاهتمام به أيضا بشكل مطلوب من الجهات المختصة والمعنية، وإذا ما تم التفاعل معه أيضا بشكل مطلوب من الجهات والمؤسسات الأخرى في جميع الاتجاهات والمجالات.
0: نعم سيد الكريم، في أقل من دقيقة، ما المسؤولية الملقى على عاتق الإعلاميين والناشطين في كشف حقيقة الوسائل والمنصات التي تتبنى خطاب مضلل أو تروج لمفاهيم وتخدم الأعداء وتعمل على حرف بوصلة الأمة؟
4: مسؤولية الناشطين كبيرة والإعلاميين، تبدأ أولا من دعوة الناس وتحفيز الناس بشكل مستمر على مقاطعة هذه الوسائل والمنصات. ثانيا الرد المستمر وتفنيد التفنيد ما تطرحه هذه الوسائل والمنصات، تفكيك السرديات التي دائما يعمل العدو على توزيعها ونشرها من خلال هذه المنصات وغيرها، يعني تقديم سرديات متماسكة وواقعية ومنطقية مبنية على الهوية الإيمانية وعلى المبادئ القرآنية من خلال القرآن الكريم، من خلال المواقف المشرفة، تقديم كل ما يشرف هذه الأمة. أيضا الإعلاميين والناشطين معنيين بأن لا يكتبوا شيئا أو لا يقولوا شيئا يمثل خدمة للعدو، يمكن أن يستخدمه العدو. هذه أيضا كلها نقاط مهمة يستطيع الإعلام من خلالها أن يقوم بواجبه ومسؤوليته، والدور كبير والمسؤولية كبيرة، والإعلام من حيث المبدأ هو مسؤولية، الكلمة مسؤولية. والله سبحانه وتعالى يحثنا في الآية الكريمة كما أشار السيد يحفظه الله إلى مقاطعة مصطلح عربي، مصطلح هو بالنسبة لنا مصطلح موجود شائع، لكن لأن العدو بات يستخدمه بشكل خاطئ فقد أمر الله سبحانه وتعالى بمقاطعته. وهذا تعبير مجازي مهم جدا، بل تعبير عملي وليس مجازي، مهم جدا على أهمية المقاطعة حتى ولو على مستوى الكلمة وعلى مستوى المصطلح وعلى مستوى السردية. ناهيك عن المقاطعة في بقية المجالات، ولذلك المسؤولية كبيرة على الناشطين وعلى الإعلاميين ونحن في مقدمتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح والسداد، وأن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه. وشكرا جزيلا لكم ولكم كل التحية،
0: والشكر أيضا لك والجميع. الأستاذ عبد العزيز القدمي الناشط الإعلامي على هذا الحضور المميز والإثراء القيم لما طرحناه عليكم في برنامج آفاق الخبر. شكرا جزيلا لكم.
4: آفاقكم وشكرا جزيلا.
0: المستمعون الأكارم، ننتقل إلى المحور الأخير من آفاق الخبر. نقرأ جانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث، وكتب أحمد المؤيد: انتصرت إيران، عجز ترامب أن يفرض إرادته على إيران أو أن يحقق أي شيء من أهدافه التي طرحها في بداية العدوان. المضيق سيفتح مقابل العقوبات على إيران، شمول لبنان بمصطلح وقف إطلاق النار. لا نقاش حول البرنامج النووي الآن. وسائل الإعلام الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على ويتكوف. مصطفى عامر: ثاني قواعد العدو التي يتوجب عليكم طرتها من عقولكم أنه لا يقهر، وأما الأولى فأنه لا يكذب. وما دمتم لا تصدقون ما تراه عيونكم إذ يتم إذلال ترامب حتى يفقد صوابه، فهذا يعني أن عقولكم المكورة لعقود لم تطرط القاعدة الثانية بعد، ولن تطرطوها إلا بالإيمان بأنه حتما وبوعد الله سيقهر، أي إن قلتم ربما فأنتم لم تتحرروا منها بعد. وكذلك بالنسبة للقاعدة الأولى، فلا يكفي أن تقول أنه ربما يكذب، بقدر ما ينبغي عليك أن تتيقن بأنه حتما كذوب، وأن تتعامل مع أخباره وسردياته من هذا المنطلق. وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فإنهم في الحقيقة لم تكن حيات، لكنهم قبل أن يلقوها خدعوا العيون فصدقت، وأسروا القلوب فأوجست من حياتهم خيفة، وما لم تؤمن أنها ليست ومنذ البدء حياة تسعى، أو قلت ربما ولعلها، فإنها بالتأكيد ستهزمك وتفرض على وعيك المسلوب قواعدها. الدكتور صالح العمدي كتب: أمام مأزق الاستنزاف في جنوب لبنان وفشل الرهان على الغطرسة، يحاول نتنياهو تخريب المسار التفاوضي بتهور يائس، مستبقا اتفاقا أمريكيا إيرانيا بات ضرورة لإنقاذ واشنطن من وحل الإقليم. إن كارثة الجيش الإسرائيلي في الميدان ليست مجرد خسائر تكتيكية، بل هي مسمار في نعشه أو نعش الهيمنة الذي يفرضه الاحتلال الاعتراف به، ومحاولته الأخيرة لتصعيد ساعات ما قبل الاتفاق لن تكون سوى ضجيج أخير قبل إكفال الجبهات على واقع إقليمي جديد ترسمه دماء المقاومين لا أوهام التوقيع. أيضا كتب عبد الله الفرح: الحذر، فالحرب خدعة، كل تصريحات ترامب أن الاتفاق بات على وشيك أو بات وشيكاً، والأخبار التي تتحدث عن خلاف حاد بين نتنياهو وترامب أو أي أخبار توحي بقرب اتفاق وتنشر الجو الإيجابي، كلها تأتي ضمن مسار عملية تضليل وخداع كبرى يقوم بها نتن ومن خلفه ترامب. التخدير سياسة نتنياهو قبل أي معركة. ترامب سيواصل العدوان قريبا، وعلى كل المحور أن يستعد لجولة قادمة أشد ضراوة من سابقاتها، ومن الجيد استخدام كل الأوراق مع الحذر الأمني الكبير وغير المسبوق. أيضا محمد صالح صدقيان كتب مهما قيل أو سيقال بشأن مواقف ترامب على المقترح الإيراني بشأن التوصل لاتفاق، إلا أن الثابت أن إيران انتصرت في نهاية المطاف وأثبتت أنها قادرة على تحقيق أهدافها وتلوي الذراع الأمريكية رغم الخسائر التي تعرضت لها، لكنها الآن تستطيع أن تقول بأنها دولة كبيرة في هذه المنطقة وأنها نجحت في هزيمة أمريكا وإسرائيل وأن تداعيات هذه الهزيمة سوف نلمسها في قادم الأيام. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج آفاق الخبر، تجولنا معكم فيه بين أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، ووقفنا في محور اللقاء والتحليل عند الدور الإعلامي في معركة الوعي وأهمية مواجهة الحرب الناعمة وتعزيز ثقافة المقاطعة، كما قرأنا جانبا من تفاعلات الناشطين والكتاب حول مختلف القضايا والأحداث. كان معكم في الإعداد أحمد الصنعاني والتقديم رجاء عز الدين، وفي الإخراج سوسن مجاهد. حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله، تقبلوا أطيب التحايا منا وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق،
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للإشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. من البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. في زمن تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية بصورة غير مسبوقة، يعود السؤال القديم بصيغة جديدة وأكثر إلحاحا. في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي نفتح ملفا فكريا وسياسيا عميقا من خلال قراءة بحثية مبكرة أنجزت أو نوقشت عام 2009، لكنها تبدو اليوم أكثر حضورا وواقعية في ظل التحولات التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك ما رافقها من أزمات اقتصادية وصراعات وتغيرات اجتماعية متسارعة. حلقتنا اليوم تناقش أضروحة علمية حملت عنوان دور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، وهي دراسة حاولت قراءة التحولات التي مست بنية الدولة ووظائفها والعلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع وتأثير العولمة والإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجيا على الأدوار التقليدية للدولة الحديثة. وقبل الدخول إلى تفاصيل هذه الدراسة، نتوقف أولا مع ضيفنا الكريم الباحث الأستاذ محمد محسن الحوثي، الذي خاض مبكرا في واحد من أكثر الموضوعات تعقيدا وتشابكا في العلوم السياسية والإدارية، وقدم قراءة تحليلية حاولت استشراف مستقبل الدولة ووظائفها في عالم سريع التحول.
2: بطاقة الباحث.
1: ضيف هذه الحلقة واحد من الباحثين الذين جمعوا بين الفكر السياسي والدراسة الأكاديمية والاهتمام الثقافي والأدبي، وقدم عبر مسيرته عددا من المؤلفات والدراسات التي تناولت قضايا الدولة والتحولات السياسية والثقافية والاجتماعية. هو الباحث والأكاديمي محمد محسن الحوثي، المتفرغ للدراسات العليا بجامعة صنعاء وطالب الدكتوراه بجامعة تونس المنار، الحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والإدارية العامة من جامعة صنعاء عام 2009 عن دراسته الموسومة دور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، والتي تعد أول رسالة علمية في قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء تطبع على نفقة الجامعة. كما حصل ضيفنا الحوثي على دبلوم عال في السياسة الدولية وبكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، إضافة إلى بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة صنعاء، إلى جانب دراسات متخصصة في الشؤون الأوروبية والإدارية واللغوية. للباحث حضور متنوع في مجالات الفكر والسياسة والثقافة والأدب، حيث ألف عددا من الكتب والدواوين والدراسات، من بينها أوراق في الإصلاح السياسي وسلطة المثقف والسياسي ودور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، إلى جانب أعمال أدبية وشعرية متعددة. كما أنجز وشارك في عشرات الدراسات والأوراق البحثية التي تناولت موضوعات الدولة والديمقراطية والثقافة السياسية والإصلاح والحوكمة والعلاقات الدولية والأزمات السياسية والتحولات المجتمعية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية داخل اليمن وخارجه. وإلى جانب نشاطه الأكاديمي والفكري، له إسهامات ثقافية وأدبية متعددة، وعضوية في عدد من الاتحادات والجمعيات والمراكز البحثية والثقافية، إضافة إلى مساهماته في تحكيم الأنشطة والمسابقات الثقافية وكتاباته العلمية والفكرية المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات المتخصصة.
2: جوهر البحث.
1: أهلا بكم من جديد. إذا كانت كثير من الدراسات قد تحدثت عن تقلص دور الدولة تحت تأثير العولمة والانفتاح الاقتصادي، فإن هذه الدراسة التي سنتحدث عنها مستمعينا الأكارم في حلقة اليوم، هذه الدراسة ذهبت إلى زاوية مختلفة حين ناقشت فكرة أن الدولة رغم كل التحولات ما تزال الفاعل الأكثر حضورا في إدارة المجتمع وحماية تماسكه، بل وربما تعود أحيانا بأدوار أوسع كلما تعمقت الأزمات. ومن هنا نبدأ حوارنا مع ضيفنا الأستاذ القدير محمد محسن الحوثي لنفهم كيف قرأت الدراسة تلك التحولات عام 2009، وكيف يمكن إعادة قراءة نتائجها اليوم بعد 17 عاما من المتغيرات الكبرى التي شهدها العالم واليمن على وجه الخصوص. بداية أستاذنا العزيز، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا في حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق.
10: أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في هذا اللقاء الآتي بعد مرور
1: 17 سنة
10: على هذه الدراسة التي لا تزال حاضرة.
1: نعم. ومن هذا المنطلق نحن سنتحدث عنها من زاوية أكاديمية وعلمية، وكذلك أيضا نحاول نربطها بالواقع يعني اليوم، يعني خاصة وهي متغيرة أو مرتبطة بالمتغيرات السياسية. طيب أستاذنا، لو نبدأ يعني عادة أنا أبدأ سؤالي بمعية الضيوف بسؤال: ما الذي دفعكم لاختيار موضوع دراسة أو موضوع هذه الدراسة، دور الدولة ووظيفتها في ظل التغييرات الجديدة؟ يعني كان هذا المحور أو كان هذا المحور الأساسي للدراسة، ما الذي دفعكم لذلك؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الراشدين. كان هناك أسباب نسميها بدل الدوافع، نسميها أسباب موضوعية وأسباب ذاتية. من الأسباب الموضوعية هي التغيرات التي جرت بشكل متسارع في الفترة التي مضيناها، لأن احنا سجلناها مثلا في عام 2002. كان هناك بعد 2001 تغيرات، سواء تغيرات خارجية أو داخلية، منها تغيرات تحولية، وفي تغيرات تدرجية، وفي تغيرات لحظية متقطعة مرتبطة بشكل رئيسي بتغير، أنا لا أقول في النظام الدولي بكله، لكن كان نتوقع وكان في مؤشرات على وجود مطالبة بالتغير في النظام الدولي. ومما لا شك فيه أن أي تغير في جزئية أو أما في البنية الكلية فينعكس على الأجزاء بشكل رئيسي، وعلى الدول النامية بشكل خاص تتأثر. ولا أريد أن أغرق في هذا كثيرا، مثلا فرضت على الدول العالم النامي مع ظهور العولمة أو ما تسمى العولمة، عولمة حتى أصبح عندنا مفهوم يسمى المواطن العالمي، بالرغم أنه ما يستطيع يتحرك من مكانه في تغيرات تكنولوجية، لكن يستطيع يتعامل معها أو جزء منها، لكنه ما لا يستطيع أن يعمل شيء ولا يمتلك القدرات التي تمكنه من أن يكون فعلا هو المواطن العالمي في نفس اللحظة. وساووا بين القوي والضعيف يعني، وبين الغني والفقير، وهذه إشكالية، حتى أن رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر قالت: لا فرق عندي بين الذئاب والشياه، هكذا يعني بهذا المنطق يعني تكلمت، ما بيش فرق عندي، كل سواسات. هذه من التغيرات الخارجية الكبرى. في تغيرات داخلية استجابت الدول النامية للمتطلبات التغير العالمي، ولكن لا تمتلك أيضا كل القدرات أو لم تهيئ نفسها، حتى مثلا منظمة الأغذية والزراعة العالمي أو منظمة التجارة الدولية عملت أن تفتح الأسواق وأن تساهم أنت بمنتجاتك في الأسواق هذه، وعملوا فترة سماح لخمس سنوات أنك تحسن وضعك. لا تستطيع تحسن وضعك الصناعي ولا الاقتصادي ولا الزراعي حتى في خلال خمس سنوات، ماذا ستصدر؟ ستفتح لك الأسواق وتفتح أسواقك لأنك وقعت على هذه الاتفاقية حق منظمة التجارة العالمية، فأصبحت مرغما أن تفتح أسواقك لمنتجات أو الأخرى. طبعا والخمس سنوات
11: في هذه الحالة هم يستفيدوا منك وأنت ما تستفيد.
10: لا شك هم يستفيدوا تسويق منتجاتهم، ليس المنتجات الزراعية ولا الصناعية فقط، بل سوقوا لثقافتهم بصورة رافقتها تغير ثقافي بصورة غير مباشرة.
11: نعم.
10: وهذا هو الجانب يعني
11: المظلم
10: نسميها القاتل.
11: نعم.
10: للدول النامية.
11: نعم.
10: في أسباب ذاتية أو دوافع ذاتية مهمة جدا، يعني كان عندي رغبة أفهم، لأن مفهوم الدولة مفهوم وجدت عندما كنت أقرأ، يعني وجدت 300 تقريبا مصطلح لمفهوم الدولة. صحيح أنها في جانبها المادي تتكون من ثلاثة أجزاء،
11: حكومة وشعب،
10: يعني أيوة حكومة وشعب وأرض أو إقليم يسمى. فدفعني ذلك لأني أخوض هذه التجربة يعني بهذا الشكل. وفعلا هناك إشكاليات كبيرة واجهت أو صعوبات كثيرة.
11: سنأتي
10: يعني من
11: هذا العزيز سنأتي للحديث حول هذا، لكن نعم سأنتقل السؤال الثاني. وفقط إشارة قبل أن نكمل هذا اللقاء أو معكم، طبعا هذه الرسالة في ماجستير هي أول رسالة ماجستير في العلوم السياسية بقسم العلوم السياسية نوقشت على مستوى اليمن، وأيضا هي أول حلقة نسجلها في هذا القسم معكم في هذا البرنامج، رغم أن احنا سجلنا أكثر من 25 حلقة. يعني الدراسة طبعا هذه أنجزت عام 2009، واليوم أسألكم أنه كيف تصفون طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها المنطقة والعالم آنذاك، وأنتم بدأتم شرحتم جانب من ذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وغيرها أيضا من الظروف.
10: أعتقد يعني أن هذه الدراسة هي ليست كل إنسان أو كل دراسة ليست كافية، يعني نحاول أن نلم بكل الموضوعات يعني، لكن هي ما زالت قيمتها إلى الآن لأنها تناولت التغيرات الخارجية وسميناها جديدة، بالرغم أن الجدة هذا مصطلح الشهيد القائد سلام الله عليه، احنا نقصد مستجد، لكن الشهيد القائد سلام الله عليه قال اننا نشكو من الجديد، يعني ما بيش عندنا حاجة جديدة وهو فعلا، لكن فيها كانت التغيرات متسارعة، هذه المشكلة في تلك الفترة، وكأنه تهيئة لمرحلة قادمة، وهو ما وصلنا إليه من فوضى عالمية انعكست على هذه البلدان التي لم تستطع أن تواجه هذه التغيرات أو تتعامل معها، فانفجرت في أكثر من إقليم أو منطقة أو كذا، لأنهم كانوا يحسوا بما استطاعوا يواجهوا هذه التغيرات أو يتعاملوا معها، فاضطروا إلى أن الإشكالية تقع في تغيير الأنظمة مثلا، وهذا ما كان يرتب له ويخطط له من أجل أن يتحكموا في مسارها في مسار هذه الأنظمة، ولكنهم فوجئوا أيضا قوى الهيمنة العالمية، وفوجئت بأن هناك قوى ممانعة، ورغم الإمكانات والقدرات التي معها لكن كانت تمتلك مشروع يعني ليس مقاومة فقط، ممانعة كان يسمى سابقا، ومقاوم ويمتلك المشروع الذي يحل كثير من الإشكاليات التي صنعت لهذه أو وضعت من أجل لهذه المجتمعات، يعني
11: إبقاء المجتمعات كما هي يعني كما هي نعرف. طيب الدراسة أستاذ يعني تحدثت عن تأثير العولمة وعن تأثير كذلك الإصلاحات الاقتصادية على الدولة، يعني هذا كيف انعكس على الدول النامية بشكل عام؟ أنتم بدأتم أشرتم إلى هذه الجزئية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وغيرها أيضا من المجالات.
10: يعني قبل ذلك همشتي أصحح معلومة.
11: تفضل.
10: هي مشي أول رسالة يعني في القسم، لكنها هي الرسالة الحاصلة على المرتبة الأولى للجمهورية اليمنية، وأول رسالة تطبع على نفقتها الجامعة في حينها يعني، وهذه لها مؤشرات أخرى.
11: جودة الرسالة.
10: نعم. أثناء كتابتي للرسالة أو إعداد هذه الرسالة طبعا نشرت تقريبا 20 بحث، لأنها كان من كثر ما كنت أقرأ حول هذا الموضوع كانت تتبادر إلى ذهني أو تتولد يعني موضوعات كثيرة، فأضطر أسجلها بشكل منظم وأكتب حول هذه الموضوعات إلى جانب الرسالة.
11: إلى جانب أصبحت فيما بعد بحث مكتمل،
10: أبحاث أخرى أبحاث. يعني نعم. نشرت تقريبا 30 بحث كوانا بين أقرأ موجودة أنا
11: حينها طبعا، وفيما بعد
10: حينها وأنا بين عدة الرسالة، لأنها ذي الرسالة أيضا وجهت بعقبات وصعوبات كثيرة، منها أولا ترافقت مع ظهور الصراع، أو عندما شن النظام 6 حروب على صعده، ف يعني ما حد جزمني عند المناقشة يناقشني، ولهذا
11: كان يحاول يبتعد عن
10: كان يحاول يبتعد، حتى المناقشة الخارجي ما خلوه يدخل رغم أني رسلت لها حق التذاكر والذا، وبعدها قالوا هو ممنوع من الدخول للأمانة. والثاني أيضا جلس لا قد اتفقنا على المناقشة والكذا، شكرت لها 3 لجان المناقشة حتى نوقشت، ولهذا استمرت 7 إلى 8 سنوات
11: حتى تمت المناقشة.
10: المناقشة عن الرسالة أنا كملتها في وقتها المحدد، يعني حتى به حاصل على المرتبة الأولى. ننتقل إلى الجواب على الإجابة على السؤال
11: على مستوى
10: وهو الجانب الاقتصادي بالذات. هو شوف في عوامل اقتصادية مهمة بتأثر على الجانب السياسي، ولهذا نعرف مثلا الدول نستطيع كان نميز بين الدول الرأسمالية والليبرالية، الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية دول ليبرالية بمعنى فيها حرية السوق وحرية السياسة، الحرية السياسية والحرية الاقتصادية، بعكس الدول في دول الشمال الذي هي مثلا روسيا الصين كوريا مدري ايش كوريا الشمالية أقصد وغيرها، تتبنى النظام الاشتراكي او بعض الشيوعي، وهذه الأنظمة كلها بما فيها الليبرالية وهذه الأنظمة مرت بمراحل. المرحلة الأولى في عهد معين مثلا الأنظمة الغربية أو الذي نسميها الليبرالية كان فيها الرأسمالية التقليدية اللي هي فكرة آدم سميث، دعه يعمل دعه يمر، هذه خلاصة يعني. لكن انتقلت إلى مرحلة ثانية مثلا وأدخلت الجانب الاجتماعي إلى ضمن دور الدولة. احنا نقصد بدور الدولة تقلص دور الدولة أو توسع، يعني بعض الدول في مثلا الدول الإسكندنافية لها نموذجها الخاص، كل شيء تتبناها الدولة رغم أنها دولة ليبرالية، لكن تلقى عندهم التأمين الصحي الجانب الاجتماعي التبني الطفل يعني كل محتاجاته، المجتمع كله ما يعاني ولا من هذه المشكلات. في الدول الشرقية أو الشمالية، هذا الدول الشمال الذي هي روسيا والصين، عندهم نظام ملكية القضاء وسائل الإنتاج، يعني الاقتصاد بيد الدولة في البداية كان، وبعدها أخذ انحدار. روسيا اتخذت البنى الكبرى ولا حتى حدث زلزال ما يسمى الاتحاد السوفيتي وفي عام 90 يعني مع بداية التسعينات، فالصين أخذت تجربة ولكنها ركزت على الجانب الثقافي داخل الصين، ولهذا لم تتحرر سوق ليبرالية وسموها يعني نظام السوق بالطريقة الصينية. والطريقة الصينية كانت الدولة تمتلك عوامل الإنتاج وينتج العامل وكله إلى الدولة يعني. بعدها بدأ
11: نصيب معين
10: أيوة بدأت تعمل نسبة معينة من الإنتاج لهذه الجماعات، أيضا نهضت لأنها نهضت في كل الصين في الريف والمدن على حد سواء، بعكس روسيا كانت تركز على المدن الكبرى وعلى المباني الكبيرة، ولهذا ولدت نظرية السريالية حتى في الجانب الفني ولا من هذه هذا المنظر. بعدها تغيرت أنها بدل ما تقضيه نسبة معينة من الأرباح أعضتهم. جاء عهد آخر الذي هو بعد موت تيتونغ، وبعد أيضا لما جاء زيمين الرئيس الذي قبل تشي عمل بدل ما يمتلك وسائل الإنتاج للحكومة وتبقى مصيدرها، لا أعضى العامل نسبة من وسائل الإنتاج هذه، يعني مساهمة في المصنع أو في أي شيء، بحيث يشعر المواطن أن هذا المصنع حقه يعني، ويبدأ ينتج ويحافظ على هذا المصنع. وقلت لك هو نهض في الصين في الريف والمدن عن طريق جماعات أو جمعيات نسميها يعني، وهذه الجمعيات كانت موجودة في الريف والمدن على حد متقارب، إلى أن وصلوا إلى امتلاك ما يعادل، وتخلوا عن في المرحلة الأخيرة عن الابن المدلل الواحد هذا، لأنهم بسروا كان الإنتاج والنسبة الأول مواليد عندهم لكل زوج وزوجة ابن واحد، فوصلوا إلى مرحلة أنه هذا أصبح مدلل الولد، سموها الابن المدلل، فأصبح يسمحوا يعني ابن آخر أو بنت أخرى ما فسموها اقتصادية رأسمالية يعني، أو عن السوق الصينية أو السوق اقتصاديات السوق بالطريقة الصينية.
11: أصبح طريقة خاصة. طيب أنتوا أشرتوا في الدراسة إلى أنه إلى أن هذا الخصخصة والانفتاح الاقتصادي أفرز اختلالات اجتماعية وأخلاقية، يعني تفسير هذا يعني هذا الجزئية.
10: نحن نعرف أنه عندما بدأت هو تبنى الخصخصة مشي على جاي من الداخل أصلا، هو ارتبط بالاتفاقيات التي وقعتها اليمن مع المنظمات الدولية مع البنك الدولي مع، فاشترط عليهم أن تكون الخصخصة أن ترتبط الحرية السياسية بالحرية الاقتصادية، ولهذا على الدولة أن تتخلى عن كثير من وسائل الإنتاج هذا أو المصانع أو المنشآت التي جالسة تحت إدارتها، ولكن تم خصصتها بشكل ليس بالشكل الصحيح نقول. مثلا نذكر عاد احنا نذكر الآن مصنع الغزل والنسيج، يعني كان مصنع منتج ومربح، أنا ما أقصد أرباح كبيرة وذا، لكن كان منتج وشغال وكان يغطي جزء من السوق في إنتاجه، فأرادوا أن يخصصوه، وكان هناك ناس أصحاب ثروات وأموال وارتباط بين المسؤول وصاحب الثروة، يعني فخصخصوا كثير من المؤسسات الناجحة يعني، لا سيما في بعض المحافظات في ما يسمى حاليا في الجنوب، خصصوا كثير من المؤسسات وكانت بعضها لأبناء مسؤولين.
11: وش كانت النتيجة؟
10: يعني النتيجة هذا الخلل الذي حدث في المجتمع الآن، أصبح قلة تمتلك الثروة.

0: القوة والسلطة وكثرة لا تمتلك شيء يعني. فهذا عندما نقول أخلاقي أفرز الجانب الأخلاقي بالذات، لا نقصد بها الأخلاق إنها بس قضايا
1: السلوكية
0: القضايا الذي نقصد بها السيئة فقط، لا، في جوانب أخلاق في الإدارة في السياسة.
1: هذا مصطلح بحثي علمي
0: يعني يحتاج إلى دراسة أو علمية وبمنهجية صحيحة.
1: نعم.
0: فأنا أقصد أخلاقي حتى
1: هذه الاختلالات،
0: هذا جزء حتى أصبح مثلا تبصر في عمار الساكنين، ما كنا نعرف هذا، كان هذا الظاهرة مثلا ساكنين مثلا 10 أسر ما يعرف بعضهم بعض، هم في شقق متقاربة ومتجاورة. صحيح. حتى وصلت إلى مستوى الأسر، الابن ما عاد يشتي أبوه ولا عاد يبدو يشتي
1: يسير دور
0: العين. أيوة. فهذه جزء من الاختلالات وفيها جانب أخلاقي، لهذا السبب نسميها جانب أخلاقي، عندما لأنك ما يتمسك الأخلاق أو ما تتماسك الأخلاق إلا بالجانب القيمي اللي داخل الإنسان، الترابط في المجتمع، التكافل أيضا، كلها هذا أصبحت تخلت الدولة عن جزء منها كبير، وكان المجتمع يعالجها عن طريق الدولة نفسها كانت تدعم هذا الجانب. وعندما وجدت مؤسسات، لو تذكر كان عندنا 11,000 جمعية، 11,000 في الجمهورية اليمنية جمعية ومنظمة مجتمع مدني، لكنها ما بتعالج 10% من الجانب الاجتماعي يعني. ولهذا أصبح في اختلال، وأخلاق صاحب الثروة ما عاد يبالي بحد، وهذاك يبحث عن حل يعني، فلا يجده لا في هذه المؤسسات ولا في مؤسسة الدولة.
1: اسمح لي يا أستاذ محمد محسن الحوثي أن أذهب إلى فاصل، ومن ثم نعود ونستأنف هذا اللقاء. أنتم أيضا مستمعين الأكارم تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل ونعود ونكمل معكم هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي. إذن نعود لكم مستمعين الأكارم، وأجدد كذلك الترحيب بالأستاذ القدير محمد محسن الحوثي. حوار يعني في موضوع مهم، لأول مرة تقريبا نحن نختار أو نناقش حلقة أو تناقش حلقة في موضوع في قسم العلوم السياسية. حياكم الله مرة أخرى.
0: أهلا وسهلا بكم يا مرة.
1: أهلا وسهلا أستاذنا العزيز. أنتم توقفتم عند مفهوم الآلية الأخلاقية باعتبارها أحد الحلول للأزمات، يعني أنتم ماذا تقصدون بهذا المفهوم تحديدا، الآلية الأخلاقية؟
0: شوف، الآلية الأخلاقية بمعنى أدوات مش أساليب. فكما ذكرنا عندما قلنا أن الدولة تخلت عن جانب كبير من جانبها الاجتماعي والجانب الخدماتي أيضا، لم يعد المواطن يستطيع العلاج يعني. الآن دكتور مثلا، دكتور في الجامعة المفروض ما يستطيع يتعالج ولا يحنب، لكن من أول وكان المجتمع مرتبط بالدولة فتنازلت بهذا الدور، وهنا يأتي التقلص. تقلص دور الدولة في الجانب هذا، الجانب الخدمات التعليمية والصحية بالذات، وهي أهم الخدمات، أيضا الخدمات الأخرى، لكن هذه بالذات التنتين هي التي عليها تقاس أو مؤشرات على ما يقول التنمية، الخدمات الصحية والخدمات التعليمية. عندما تقلص دور الدولة أصبح عبء على المجتمع نفسه، لأن مؤسسات المجتمع المدني المفروض تغطيه، وتقل الدولة تنازلت بها من أجل تغطيها هذه المؤسسات الذي أوجدتها. لكن في نفس اللحظة هذه المؤسسات لم تستطع أن تغطي كما ذكرنا سابقا 10% من هذه المتطلبات الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية. ولهذا يعاني المواطن وما زال وسيظل يعاني نتيجة لهذا الإرث الذي اكتسبه أو الذي ورثته هذا المرحلة السابقة.
1: طيب أسألكم هنا ونعود إلى أصل وجوهر الرسالة وجوهر البحث يعني، وأسألكم سؤال، هل يمكن بناء دولة قوية يعني بالقوانين فقط

0: مثلا أو في حتى في الجانب السياسي الانتخابات في أي شيء. لكن أنت اشتريت ثوب على ما يقولوا كبير عليك حالي وذا، لكنه كبير عليك وتخطى يتوسخ في الأرض يتحب، ما عاد تستخدم جيبه بهذا الشكل. فعندما نستورد النماذج جاهزة على وتركبها على أيوة على دون أن تراعي الجانب الثقافي أو الحضاري الذي أنت تعيش فيه، أكيد أنه سيبقى غريب عليك
1: مهما كان، يعني
0: مهما كان حتى لو حاولت التكيف، والآن صعب جدا. ولهذا لا يمكن إلا أن تعيش بواقعك الحقيقي والثقافة الذي تمتلكها سواء، ومنها الجانب العقائدي أيضا، الجانب العقائدي له دور. لكن بعضهم أو كثير يقول لك ليش ما الغرب عنده قيام وكذا، لأنها وجدت هذا الذي استوردتها هي موجودة كانت عندك، وهم أيوة وجدت وهم استخلصوا كل ما في المجتمعات لإصلاح مجتمعاتهم، سواء من لا نقول الإسلام فقط بل تجارب الإسلام، وتحولوا عبرها. يعني عندما بدأت المؤسسات المجتمع المدني عندهم كانت غريبة على فرنسا، ولهذا في واحد عالم فرنسي اسمه توكفيل أعتقد بداية القرن العشرين، عندما سار أمريكا واستغرب أن في جمعيات في الشوارع ولا في دابة، هذا حاجة قريبة، ورجع يحاول ينقلها إلى فرنسا، بالرغم أن فرنسا لها دور تجمع بين الليبرالية والاشتراكية على فكرة والاجتماعية، بعكس الولايات المتحدة الليبرالية منذ أن بعد الحرب الأهلية حكم.
1: نعم.
0: فأقصد أنه لا بد أن تكون الأشياء التي توجدها نابعة من ثقافة من حاجتك وثقافتك
1: بالدرجة الأساسية، يعني بحيث أن يكون حالها من التكامل
0: لها ولا شيء، وهي صعب جدا ستصطدم في مرحلة من المراحل وتؤدي إما إلى انفجار أو إلى عدم قبول.
1: ولهذا لابد ما توجد أيضا بالتزامن مع القوانين، لابد ما تتواجد منظومة قيم وأخلاق تحكم الأداء الإداري والسياسي حتى ينجح. يعني
0: عندما أقول أخلاقيات، يعني عندما توجد في الإدارة لابد أن تراعي فيها العدالة المساواة، وأنا لا أقصد بها أتمنى أن تكون 100%، لكن على الأقل
1: بالنسب معقول.
0: أيوة لا تشعر تدي واحد ولا مجموعة وتفلت الباقي ولا تحرم من حقوقهم، أو على الأقل في حاجة اسمها الجوانب معنوية
1: صحيح،
0: هذا يشعر بها حتى الإنسان العادي إذا يشعر. ولهذا الله تعالى حرم الظلم لهذا السبب، لهذه الأسباب، لأنه بيضر المواطن.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني أنتم ربطتم في الدراسة ما بين التكنولوجيا وما بين التغييرات الاجتماعية والسياسية، يعني اليوم نطرح سؤال بعد كل هذه السنوات، بعد يعني نحن اليوم في 2026، يعني كيف تنظرون اليوم إلى تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على وظيفة الدولة؟
0: شوف، في تأثير إيجابي وفي تأثير سلبي 100%، ولهذا لا بد أن مثل ما حدث بداية وجود الإنترنت أو غيره، بس الذكاء الاصطناعي واسع و يعني يلبي لك كثير من الحاجات، بعضها قد تكون صحيحة لكن أحيانا قد تكون خاطئة، فلا بد أن تحكم هذا الجانب. عندما نقول الجانب الأخلاقي ولا العقلي، عندما يجي الطفل مثلا بيتفرج على حلقة من حلقات الأطفال التي وضعت في الغرب أو في أي دولة أخرى، لا بد أن يكون مدرك المجتمع لهذه الحلقات. أنا من المرات اكتشفت أن فيها حلقة للأطفال بالصدفة بنتابعها، ما ظهر ومشوقة للطفل والده يبقى يتابعها حق الأسلحة هذا يعني. فعندما يكمل عليها السلاح يصير يسجد للصنم يزوده بسلاح، فالأخير يوجهه يقول له سير اضرب هذا المكان، وهو الكعبة المشرفة للأمانة. وأنا نزلت معي بحث حول هذا الموضوع، عملته في 2019 بعدما تابعت حلقة واحدة، ما بالك مفتوح فضاء صحيح. مفتوح للعاج والدع. فلا بد أن يكون فيها تربية وتعليم للأطفال وتنشئة،
1: نعم.
0: يرافقها تنشئة أيضا. التنشئة هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع. مسؤولية الدولة أنها تفتح البناء المؤسسية لهذا لبرامج التربية والتنشئة، وفي نفس اللحظة المجتمع يدفع بالأبناء لملء هذه الفراغات لأجل ترشد استخدام هذه التقنية والذاب فيما يخدم أو يخدم
1: المجتمع
0: نفسه أولا والمجتمع ثانيا.
1: طيب أستاذ، يعني بعد مرور سنوات طويلة على الدراسة، أبرز النتائج أو نقول التوقعات التي ترون أنها تحققت فعلا على أرض الواقع؟
0: أرجع إلى نقطة مهمة كان قد طرحتها أول، أنا طرحت فيها أنه بالإمكان أن الدول تعيش حتى بدون حكومات يعني، وهذا ما نلاحظه الآن مثلا، ولو لم ما نلاحظها الآن، ولهذا منشور في الفيسبوك في الواتس، ما بش مني فيسبوك محظورين، دائما أكرر أنزل هذه صورة الغلاف مع هذه الإشارة التي هي الحكم بلا حكومة، the governance أو the government أو the governance الحكومة
1: يعني
0: خارج الحكم، أيوه الحكم بلا حكومة أو الحكومة خارج الحكم، يعني بالإمكان. هذا واحدة من الأشياء. في نتائج كثيرة رافقت التغيرات هذا الذي حدثت، ومن ضمنها أنه الجانب التغير الاقتصادي أثر على الجانب أو الجانب المعلوماتي أثر على الجانب الاقتصادي، وعندنا كثير من البناء. لو تذكر الخدمة المدنية حاولت تعمل إصلاح مالي وإداري، وفي هذا الجانب الإصلاح المالي والإداري في 97 بدأت برنامج الإصلاح المالي والإداري، وكان بدأته بإصلاح البصمة والصورة. يعني فعندما حدثت في 2011 خروج الشباب والثورة، بدايات الثورة، سألوا عبد ربه منصور الرئيس في تلك المرحلة، أو قالوا له يعني بيسألوا عن هذا البرنامج الإصلاح المالي والإداري والخدمة المدنية بالذات، وقال جواب عليهم إجابة يعني فيها تلمس فيها نوع من الذكاء والواقعية. قال احنا نجحنا في 95%، باقي لا 5%، لكن لو تلاحظ ان هذا 5% هي التي اثرت على 95%، وهذا ما يسمى علميا اثر الفراشة. اثر الفراشة يعني حاجة صغيرة وتعمل لك ضجة كبيرة، او البجاعات السوداء على ما يقول، يعني ما حد عمل لها كثيرا هذه الاجابة، لكن أنا لأني قرأت حول البجعات السوداء وحول أثر الفراشة فسرتها في هذا الجانب، إن 5% هذه هي مربض الفراشة. فعندما يقول لك هناك 99% يعني نجحنا 99%، باقي 1% فقط، لا بد أن تنتبه للواحد هذا في المية،
1: لأنه قد يأثر على،
0: لأنه قد يهز هذا كلها المنظومة. يعني نعم. لو تذكر في تونس بوعزيزي احرق نفسه، احرق نفسه، وهذا الحريق كم به ناس بيحرقوا نفسهم ما أثر، لكن في تلك اللحظة يعني كان أثر
1: بداية شرارة
0: قلب ثورة يعني في تونس، وغير نظام الحكم
1: وغير تونس،
0: أيوة وغيرت تونس،
1: وغير تونس وغير دولة تونس.
0: هذا يسمى أثر الانتشار، في أثر الفراشة، لكن في حاجة اسمها أثر الانتشار بعده، يعني تنتشر في من مكان إلى مكان، من مجتمع إلى مجتمع، من إقليم إلى إقليم. فأقصده جواب هذا بذكاء في تلك المرحلة، وأعتقد أنك كان يعرف. ولو تلاحظ من النتائج أنه رافق فترة التغيرات من الدورة الإنمائي إلى الدورة التصحيحية، يعني بنقول هذا يعني استخدام عناصر التقنية التكنولوجيا الحديثة اللي هي البصمة والصورة، مثلا كان يدخلوا البيانات ويجيوا كل شيء، ولكن هذه 5% هي التي ظلت عليك صمت ظهر البعير على قولنا
1: كما يقال. نعم. طيب أستاذ يعني في جزئية أخرى أنتم تحدثتم في الدراسة وأشارت إلى أهمية الحكومة الإلكترونية ومراكز المعلومات، وهنا أسألكم إلى أي مدى أصبحت هذه المسألة اليوم يعني نقدر نقول ضرورة وليست ترفا، خاصة في ظل التغيرات
0: في مرحلة الدراسة أنا اتطرقت إلى هذه الحكومة الإلكترونية، وكان فيها حديث وفيها توجه للحكومة أن تكون إلكترونية بما فيها الجامعة مثلا. والآن فيه كثير برامج عندنا، ما نستطيع نقول عندنا حكومة إلكترونية، لكن فيه كثير من البرامج التي تهيئ لها، رغم أن كل الأجهزة أصبحت ما مخترقة، لكن على الأقل البيانات المعاملات ذات الحين الطالب مثلا، أيها الطالب الآن هذا الطالب أنا من هذا الطالب يشتي يناقش الماجستير حقه، كل معاملاته تدخل في نظام اسمه نظام سار في الجامعة، فما عاد يسير ولا يتعذب ولا يدخلها من الكلية من الدراسات العليا وتضرع في هناك يقولوا له تعال أوراق التقارير المشرفين المناقشين هؤلاء، يصير يجرهن ويوزعهن للمناقشين ويرجع يتيهن للدراسات العليا ويحددوا له موعد المناقشة يوم كذا كذا، هذا في اللحظات الأخيرة قديهم، ما هو يدخل معلوماته أولا بأول من عند التسجيل إلى عند لجنة المناقشة والحكم. أيضا في كثير من المؤسسات مثلا فتحوا في كل وزارة لو تذكر الخدمات، خدمة الجمهور، وهذا أول ما استخدمت وبشكل جيد في مصلحة في مصلحة الجمارك والضرائب، كان عندهم خدمة جمهور إلكترونية رائعة جدا، يعني تصل تطرح المعاملة وتداوي مصدر في بالإمكان، يعني معاملتك
1: بالإمكان تطبيق هذا على مستوى الحكومة.
0: أيوة، عندما تحصل على ماجستير وأنت أستاذ في الجامعة أو معيد تطرح معاملتك في شؤون الموارد البشرية في الموارد البشرية وهي تصير إلكترونيا، ويجي لك الفتوى حقك التلفون، بتكتب رقمك ويجي لك الفتوى للتلفون حقك، وتصير مباشرة إلى المالية هذه الفتوى، يعني فيها جوانب كثيرة هذه، لكنها لا نستطيع نقول نقدي حكومة إلكترونية، إنما في الجانب الخدمات العامة الذي هي النظام العام تسمى خدمات النظام الذي هذا حق المعاملات التوظيف الكل هذا بالإمكان، رغم أن فيها اختراقات كثير وفيها تجاوزات كثير.
1: طيب أستاذ لو سألتكم اليوم يعني لو عيدت كتابة هذه الدراسة يعني في عام 2026 وعدتها وأقدمتها على إجراء بحث في نفس العنوان، يعني ما هي المحاور الجديدة التي كنتم ستضيفونها؟
0: ما بلا العدوان ما غيرها تبقى، لأنها كلها هي ركزت على الجانب الفلسفي.
1: كيف كنتم ستتناولوا جزئية العدوان وتأثيره؟
0: هذا كان بالإمكان، يعني وقد كتبنا أبحاث حول العدوان يعني وتأثيره على هذه الدول، ومن ضمنها الاستعانة بالتحالفات الوهمية، هذا الذي فعلا لا مشي وهمية بمعنى هي حقيقية لكنها في الأخير تتلاشى، ما تستطيع تتعامل معها لأنها تصنع نفسها من أجل الدول المتماهية مع العدوان، وتدخل ضمن تحالفات من أجل تهربا من الجرائم التي يرتكبها في حق هذه الدول سواء في اليمن أو في غيره، ولهذا يحاولون كم تهرب من أجل اتفاق، توقع اتفاق في عام 2019 وإلى الآن لم يستكمل تنفيذه حول قضية بسيطة مثل قضية الأسرى وهو جانب إنساني، وفيه اتفاقات دولية وقوانين دولية وكذا، ولكن تظل يعني محبط ومماطلة وهروب من الواقع وتركيز على أشخاص من أجل الطرف المعتدي، يفرض عليك أنك يريد الله أولئك الأشخاص، رغم أنك وقعت أنت وياه اتفاق مثلا على الكل مقابل الكل، يعني ما يعني لا يركز لك على أشخاص، لكن أخيرا بعد ما يعذبك من أجل هذا هروب من من آثار الحرب أو العدوانية نعم. الذي ارتكبها عليه، وليبرئ نفسه ويبيض على ما يقولوا يبيض سواد وجهه نعم. يعني من جرائمه ومن تبعات الجرائم، ليس لأن اليمنيين ما زالوا يتذكروا جرائم تنومه اللي لها 100 سنة من عندما ارتكبها العدوان السعودي على اليمني على الحجاج اليمنيين. فكيف ينسى ما حدث اليمن من قصف سواء في المدن أو في المنشآت، في المخا، في تعز، في صعدة،
1: في مختلف المناطق،
0: في مختلف ما
1: يعني كنتم ستستوعبون كل هذه التفاصيل والمتغيرات في بحثكم الجديد الذي كان يعني لو قدر لكم أن تعيدوا كتابة هذا البحث،
0: يعني إضافة إلى أيوة ما إضافة هذا يبقى لأن يعني إحنا كان نركز على الدور الدركي للدولة، يعني الدور الدركي للدولة، الدور على الأقل الحفاظ على الوظائف الرئيسية اللي هي السيادة والقضاء والأمن. هذه
1: في ظل التربص وفي ظل محاولات يعني إسقاط هذه الدولة. طيب وصلنا إلى المحطة الأخيرة والسؤال الأخير، وهو دائما أيضا أسأل الضيوف والباحثين هذا السؤال، يعني الرسالة التي تودون اليوم توجيهها للباحثين الشباب المهتمين بقضايا الدولة والمهتمين كذلك بالتحولات السياسية والاجتماعية، ماذا تقولون لهم؟
0: نتمنى لهم التوفيق، لكن ننصحهم أن لا يتسرعوا في الطرح، يقرأوا حول الموضوع كثيرا، لا يقرأ كل شيء، لكن أنا أقصد يقرأ كل ما يقع في يده، لكن يركز على الجوانب الرئيسية للموضوعات التي يتناولها. أنا أقصد الجوانب الرئيسية يعني الجهود التي ضرحت من قبل فيها
1: دراسات سابقة مثلا،
0: في الدراسات السابقة، لكن أنا أقصد دراسات سابقة وفي كتابات ليست دراسات سابقة ولها صلة بالموضوع. مثلا هذا ما في شيء دراسات سابقة كثيرة، لكن في أدبيات له، وأنا ولهذا تبصر المراجع كثير جدا لأنه ما بيش للدراسات السابقة. لو كان في دراسات سابقة كان نطرح رؤية الدراسة هذا ورؤية هذا ونفعل الفرق والاختلاف أو التشابه والاختلاف فيما بينها وبين هذه الدراسة، ونسلم كثير من الشغلة البحث والتنقيب. ولهذا عليهم أن يجتهدوا ليس من أجل الحصول على هم يحصلوا على الدرجة يعني الماجستير ولا، لكن البحث الجيد يحتاج إلى قراءة جيدة ومنهجية سليمة. لأن وأنصحهم رغم أن هناك أن المنهج الوصفي يدرس في كثير من التخصصات، لكن الوصف أنت ملزم به تلقائيا، ما تحتاج تقول استخدم المنهج الوصفي، استخدم أساليب نماذج يعني حديثة موجودة وحتى قديمة موجودة من أجل تستطيع أن تستقرأ أو تستنبط. أيضا لا يركنوا كثيرا على الاستبيان. أنا بين لاحظ الطلاب ما هوش داري ما هي العينة حقه، يجي يكتب عن جامعة صنعاء مثلا ويصلي يوزع لمن هب ودب، ما هي شيء الطريقة السليمة يعني للأمانة. لا بد أن تكون عينته محددة مسبقة قبل، يعني يقول أنا بقابل مثلا أو بوزع الاستبيان على مسجلين الكليات المسجلين بس، ما يصلي يوزع لمن هب ودب، المهم يجمع لي 200 استمارة ولا 300 استمارة، فتكون النتائج يعني ليست صائبة، لا أقول خاطئة لكن ليست صائبة.
1: هذه نصائح هي لا تقتصر فقط على مستوى دارسي العلوم السياسية، وإنما لكل الباحثين في مختلف المجالات، يعني لمن يريد أن يستفيد فعليا أن يستمع إلى هذه النصائح. شكرا جزيلا لكم أستاذنا العزيز محمد محسن الحوثي، ونحن نطمع أيضا أن نسجل معكم حلقات أخرى في مواضيع بحثية أخرى، خاصة أنكم يعني لديكم قائمة طويلة جدا بالأبحاث والأبحاث المهمة والمواكبة في نفس الوقت.
0: شكرا كثيرا لكم وللمستمعين أيضا، ونحن مستعدون في أي لحظات وفي أي وقت أن نحضر حتى ولو إحنا مشغولين، لكن واجب علينا الأمانة أن نسهم بما نستطيع أن نسهم به، وفي أي وقت وأزودك ببعض الأبحاث الموجودة أو كل الأبحاث، هي متاحة بعضها على الإنترنت لأنها منشورة في مجلات يعني عربية ويمنية داخل البلاد وخارجها. هذا وأنصح الباحثين أيضا عندما يكتب رسالة الماجستير أو الدكتوراه أن لا يقتصر على الرسالة فقط، لأنه عندما يقرأ بتتولد أفكار أو فكرة يسجلها في مذكرة أو في دفتر
1: يعملها بحث
0: مستقل كما فعلتم أنتم. يعني ما بش مشكلة، والله أني أستمتع بالقراءة والكتابة،
1: بالعكس يكتشف أكثر
0: موضوعات مهمة سواء في الموضوع الذي بين البحث فيه أو في قراءات خارجية. أهم شيء لا يضيع الوقت هكذا هباء منثورا، وقد ما حم فرص أن الإنترنت هذا والذكاء الاصطناعي موجود، لو سأل عن أي شيء يزوده بكثير من الإشكاليات، لكن عليه معالجة هذه القضايا والأبحاث والتأكد من مصداقيتها وأن يكونوا موضوعيين. الموضوعية مهمة في البحث
1: العلمي،
0: فالبحث والموضوعية، هذا الموضوعية أهم شيء. أنا كتبت حول الموضوعية أيضا، وكتبت عن أزمات ومعيقات البحث العلمي منشورة، يعني
1: سنحاول أن أستفيد منكم أكثر إن شاء الله في سياقات أخرى إن شاء الله في حلقات أخرى، ويعني سنسجل معكم حول يعني أبرز المواضيع بالنسبة للأهمية للواقع، وأنتم ستقترحونها. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا كثيرا، وأي خدمات نحن مستعدين.
1: حياكم الله، نتشرف بكم وما تقصروا، يعطيكم ألف عافية، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله في حلقة قادمة من برنامج حوار أكاديمي في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7 فول؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7 فون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل. الله
6: الله كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار، وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: ثم هذه الهدى فوز أصحاب اليمين.
2: من إذاعة أفاق من بر الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الكارم في الحلقة العاشرة من برنامجكم

0: لازلنا سادتي الأفاضل ننهل من معين السنة النبوية من كتاب المختار من صحيح الأحاديث والآثار. وفي الحلقة السابقة استفدنا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنية مسح الرقبة أثناء الوضوء، واستحباب رش باطن اللحية وسكب الماء على الجبهة بعد الفراغ من الوضوء، كما تبين لنا جواز الاستعانة بالغير على فعل الوضوء، وأن ترك غسل مؤخرة القدم أو أسفلها يعرض الإنسان لدخول النار، كما أن التارك لغسلها لا تصح صلاته حتى يغسلها، وليلزمه إعادة الوضوء من أوله، فإن صلى قبل أن يغسلها بطلت صلاته ولزمه إعادتها. وفي هذه الحلقة مستمعين الأعزاء سنتجول في حديقة السنة النبوية لنتعرف على الدعاء أثناء الوضوء وبعده، كما سنتعرف على نواقض الوضوء، كل ذلك من خلال ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق أهل البيت عليهم السلام من الأحاديث الصحيحة بالأسانيد الموثقة. القول في الدعاء حال الوضوء وبعده. روى الهادي عليه السلام في الأحكام قال: بلغنا عن أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين أنه كان يقول إذا وضع طهوره أمامه: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يغسل فرجه فيقول: اللهم حصن فرجي برحمتك عن معاصيك، ثم يتمضمض فيقول: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، ثم يستنشق فيقول: اللهم لا تحرمني رائحة الجنة برحمتك، ثم يغسل وجهه فيقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم يغسل يده اليمنى فيقول: اللهم أعطني كتابي بيميني واغفر ذنبي، ثم يغسل يده اليسرى فيقول: اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي وتجاوز عن سيئ أفعالي، ثم يمسح رأسه فيقول: اللهم غشني برحمتك وأتمم علي نعمتك، ثم يجيل يده على رقبته فيقول: اللهم قن الأغلال يوم الحساب، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين فيقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام يا ذا الجلال والإكرام، ويخلل بين أصابعهما ويبدأ في الغسل باليمنى منهما. وفي أماله أحمد بن عيسى: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ما من مسلم يتوضأ ثم يقول عند وضوئه مرة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير، إلا كتبت في رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة. ومثله في مجموع زيد عليه السلام بسنده عن آبائه عنه صلوات الله عليه، إلا أنه قال: ما من امرئ مسلم يتوضأ ثم يقول عند فراغه من وضوءه، إلى آخر الحديث. وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بإسناده عن أبي خالد عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال إذا فرغ من وضوءه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير، وجبت له الجنة وغفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فوائد وأحكام. في الأخبار السابقة سادة الأفاضل فوائد وأحكام تتعلق بالوضوء، منها: أولا، وجوب التسمية قبل الوضوء أو أثناءه، وهي فرض على الذاكر كما تحدثنا في حلقة سابقة. ثانيا، وجوب ترتيب أعضاء الوضوء وعدم ترك أي عضو منها، وإلا بطل الوضوء والصلاة ما لم يعد غسل العضو الذي تركه. ثالثا، أهمية الدعاء وفضله قبل الوضوء وأثناءه وبعده. رابعا، بيان عظمة الإسلام حيث جعل مع كل عضو دعاء يخصه. خامسا، وجوب الترتيب في غسل اليدين والقدمين ويبدأ باليمنى ثم اليسرى. سادسا، وجوب تخليل أصابع اليدين والقدمين وغسل القدمين إلى الكعبين وهما العظمان البارزان عند ملتقى الساق والقدم. سابعا، ربط الوضوء بالتوحيد والاستغفار والتوبة يدل على عظمة الإسلام وفضل هذه الأذكار وأهميتها. ثامنا، بيان استجابة الدعاء بالمغفرة والتوبة أثناء الوضوء وبعده، وأن الذنوب تغفر جميعا ولو كانت مثل زبد البحر. القول في نواقض الوضوء. وفي شرح التجريد لأم المؤيد بالله عليه السلام والذي يدل على فساد ما ذهبت إليه الإمامية، ما أخبرني به محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر عليه السلام قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بإسناده عن زيد بن علي عن أبائه عن علي عليه السلام قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقداد، هي أمور ثلاثة: الودي، وهو شيء يتبع البول كهيئة المني، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي، أن ترى شيئا أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني، الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أو جبل الغسل. وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام: وحدثنا محمد حدثني أحمد بن عيسى عن محمد بإسناده عن أبي جعفر قال: كان علي رجلا مذاء فقال لعمر: قد عرفت حال فاطمة، وإني أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسله، فذكر ذلك للنبي فقال: إذا كان منيا ماجا ففيه الغسل، وإذا كان مذيا فاغسله وتوضأ وضوءك للصلاة. وفيها: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد بإسناده عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام: في الرجل يخرج من دبوره الدود، قال: يتوضأ. فوائد وأحكام. يستفاد من الأحاديث العظيمة السابقة الكثير من الأحكام، ويستخلص منها فرائد مهمة، ومنها: أولا، التحلي بالأدب والسلوك الحسن، وهذا ما تجلى في استحياء الإمام علي عليه السلام من سؤال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة لمكانة ابنته عنده، وكلف المقداد بن عمرو. ثانيا، وجوب تطهير الموضع الذي خرج منه المذي والودي والوضوء بعد ذلك للصلاة، ولا يجب الغسل منهما، والمذي هو ما يخرج بسبب التهيج الجنسي من رؤية شيء أو تذكره، والودي ما يخرج بعد البول. ثالثا، وجوب الغسل من خروج المني، وهو الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أو جبل الغسل. رابعا، المذي والودي والمني كلها تنقض الوضوء، ولا يجب الغسل من الأولين المذي والودي، ويجب من المني فقط. خامسا، ما يخرج من دبر الإنسان كالدود وغيره يوجب الوضوء للغسل. الأمالي. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مما يسن للمضحي يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

0: لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
2: والله لأن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بكاره وسمحتي علي ومن فوق.

0: نادى الخليل إبراهيم عليه السلام بالحجة، ولباه ضيوف الرحمن من كل فج عميق. وتكريما لعباده جعل الله سبحانه وتعالى بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأوصى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يطهراه للطائفين والعاكفين، وأن يعداه مكانا يذكر فيه اسم الله. ومن هنا تشرفت العرب بخدمة الحجاج، فسقوهم وأطعموهم وأمنوا سبلهم، وتوارثوا هذا الشرف عبر الأجيال. ومع مرور الزمن انحرفت القبائل عن تعاليم الإسلام التي بذرها في تلك الديار خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. تسللت الأصنام إلى الكعبة واندثرت معالم التوحيد، وصارت القبائل تستغل موسم الحج للكسب المادي باعتباره موسما تجاريا. استفاد المكيون من السلطة والمكانة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها، لكنهم جعلوا الحج موسما تجاريا، وحرفت غايات الحج ومقاصده الأصلية، حتى صار الحجاج يطوفون بالبيت الحرام عراة ويتوجهون بعباداتهم نحو مئات الأصنام التي أحاطوا بها الكعبة، أصنام طالما حطمها فأس الخليل. وعلى قدر وموعد جاء الإسلام مجددا على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الرمزية الدينية التي يتمتع بها مشركو مكة في عيون القبائل العربية استغلت في تزعم الحرب ضد الدعوة الإسلامية. وفي السنة 6 للهجرة تحرك الرسول الأعظم بقافلة المشتاقين للعمرة إلى بيت الله، إلا أن مشركي مكة صدوا أعظم رسل السماء وخاتم الأنبياء عن دخول مكة المكرمة. في مفارقة تاريخية أكدت أن السيطرة على مكة لا تمنح صاحبها الولاية الإلهية على تلك الديار المقدسة. وفي لباس الإحرام بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان، لتضطر قريش عقب ذلك إلى عقد صلح الحديبية. في العام 9 للهجرة جاء الأمر الإلهي بتطهير الحج من عادات الجاهلية وإعادته إلى مناسكه الإبراهيمية ومقاصده الإلهية، حيث بلغ الإمام علي عليه السلام رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين.
1: أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي إمامنا العشر الآية الأولى من سورة براءة، هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
0: إيذان بالحرب وإنذار ونبذ للعهد الذي كان بين الإسلام وخصومه من المشركين الذين لم يرقبوا في مؤمن عهدا ولا ميثاقا. مثلت الآيات العشر من مطلع سورة التوبة لحظة تحول حاسمة نتج عنها تطهير البيت الحرام وإعادته لسابق عهده، قياما للناس وقواما لحالهم وصلاحا لهم بما فيه من منافع دينية ودنيوية.
1: كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج.
0: ومن صدر الإسلام إلى قرن الإمبريالية القرن 19 تجتاح القوى الأوروبية الناهضة بلدان العالم الإسلامي المستنزفة بنهم غير محدود. الهولنديون يتوسعون في أرخبيل إندونيسيا ويقضمون الجزيرة والأخرى، يفرضون العمل الإجباري على 10,000 قرية ويعملون على تشكيل هوية غربية للسكان بالنار والحديد. البريطانيون يحكمون قبضتهم على شبه القارة الهندية، ينهبون الموارد ويفرضون الضرائب ويتسببون في 3 موجات عاتية من المجاعة قتلت أكثر من 10 ملايين هندي، ومع ذلك لم تتوقف عن مطالبتهم بدفع الضرائب. الفرنسيون يزرعون الفقر والحرمان في الجزائر، يرتكبون المجازر ويهدمون القرى ويطبقون عزلة موحشة بين الجزائريين ومحيطهم المسلم باسم الحضارة. ومع تهاوي الدولة العثمانية مطلع القرن العشرين، استمر تساقط المدن والبلدان الإسلامية لتصبغها الإمبريالية الغربية بطابع المأساة والاستعباد. وبالرغم من فارق القوة المهول بين الجناة والضحايا، إلا أن المستعمر لم يعرف الاستقرار ولم يذق طعم الاطمئنان، فالوعي الثوري لدى المسلمين يتصاعد وتزداد شعلته تبهجا. ثورة الهند الكبرى في عام 1857 تلحق بالبريطانيين خسائر فادحة، وتصل بالشركة الهند الشرقية الحاكمة للهند حد الإفلاس. ثورتا بانتين وآتشيا في إندونيسيا تكلف هولندا 40 عاما من المواجهة الدامية. السنوسيون يغرقون إيطاليا في رمال ليبيا بحرب عصابات لا تتوقف. الجزائر تقدم درسا للتاريخ بأن الهوية الإسلامية عصية على التغريب، وأن اللغة العربية لا تمحوها بنادق الفرنسة. وبين جاوة شرقا ومراكش غربا تخوض البلدان الإسلامية صداما حضاريا متصاعدا. زوايا المسلمين تحشر المستعمرين في الزاوية، ودماء الشهداء لا تزيد الجهاد إلا رونقا وألقا.
2: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن لها نهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.
0: يلحظ المستعمرون شيئا ما، شعارات الثورات تتشابه ومشاعر الثائرين لا تختلف. إنهم متضامنون، متعاونون ومتزامنون. من أين تصل شرارات التحريض والتعبئة وربما التنسيق؟ يحاول المستعمرون فك رموز هذا التماسك، يتبادلون الخبرات والتجارب، يتدارسون الأسباب، ويبعثون العيون ويستأجرون الجواسيس. تأتي الإجابات متنوعة بتنوع الظروف والوضعيات، إلا أنها غالبا ما تقاطعت في نقطة واحدة. مفادها أن هذه الثورات تستقي من نبع واحد، إنه الحج، إنها مكة والمدينة.
1: الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات لخمسين دولة وأكثر، وجزئ البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منبر. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون، ويحمل معاني كثيرة جدا. لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين على اليهود والنصارى، ولهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكر منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنه يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة.
0: مما ورد في نصوص تلك التقارير والاستشارات والتصريحات الاستعمارية، تقرير القنصل البريطاني في تونس عام 1873 جاء فيه:
3: توجد جمعيات سرية تدعو إلى الجهاد، ويلتقي أصحاب هذه الدعوة دوريا في مكة لاستقبال المعلومات وإعطائها. لا شك أن التمرد العظيم في الهند دبر انطلاقا من هذه المدينة مكة.
0: كما عمم الحاكم الفرنسي للجزائر ألبير دريفي بيانا للنواب في 6 يوليو 1880، ربط فيه بين الحج وما أسماه التعصب المحلي ضد سلطات الاستعمار. جاء فيه:
3: إنكم لتعلمون جيدا أن التعصب يهيج أكثر لدى السكان المحليين أثناء الحج إلى مكة.
0: ومن جدة كتب القنصل الفرنسي إيبوليت جيس عام 1902:
3: مكة والمدينة صارتا اليوم أنشط المراكز للفكر الإسلاموي. لا يمكن التشكيك في أن مواقف الحجاج العائدين من الحج تدل بما لا يدع مجالا للشك على أنهم قد تلقوا تعليمات وتوجيهات قد أثرت كما يبدو كثيرا على أفكارهم، وتنطوي على خطورة كبيرة، ولا يمكن الاستهانة بهذه المؤشرات.
0: كما وجه الصحفي الإيطالي ألدو براندينو مالفيزي تحذيرات لوزارة المستعمرات في بلده، منها قوله:
3: تنجم عن الحج إلى مكة آثار غير تلك التي تنشدها المصلحة العليا للحكومة الأوروبية في مستعمراتها، فهو يعزز التعصب الديني والبغض تجاه النصارى عند من يقومون بأدائه، إذ يجعلهم غير مطيقين أبداً للهيمنة الأجنبية. ولهذا السبب تحديداً ينبغي علينا أن نولي الحج اهتماماً شديداً.
0: كما وصفت صحيفة ليكودالجيا الفرنسية رحيل الحجاج الجزائريين عام 1913 بما يلي:
3: من المدهش رؤية هؤلاء المواطنين الذين استحوذ عليهم دينهم يظهرون إمارات عدائية تجاه مديرهم الفرنسي، مع أنهم قبل ذلك كانوا يتسابقون في الهرفان والإخلاص تجاه السلطات. كل حاج يصبح بحكم الضرورة داعية للفكر الأممي الإسلامي الذي انخرط فيه مع الحشود المتنوعة الوافدة من المشرق ومن الجنوب، وقد يظل الحاج متأثراً بتلك الهالة القدسية طيلة حياته، فيصير عندئذ رجلاً منغلقاً تماماً إزاء أي تقدم نفرضه وأي محاولة للوصول إلى روحه.
1: اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر من ملك الله. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمها نحن، ما أكثر من يحج ولا نفهم قيمة الحج.
0: اتبعت القوى الاستعمارية سياسات متشابهة للحد من أعداد الحجاج وتقييد حركاتهم في مكة ومنعهم من أي أنشطة قد تعزز روح التحرر أو تثير مشاعر مناهضة للاستعمار. ومن أبرز تلك السياسة فحص ملفات الراغبين في الحج لكشف ميولهم السياسية وخلفياتهم الثقافية وتجنيد جواسيس محليين لمراقبتهم داخل مكة بحكم حرمتها على غير المسلمين. كما كان الحجاج يحتجزون في طريق العودة بذريعة الحجر الصحي وتفتش مقتنياتهم بحثاً عن منشورات تدعو إلى الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي، ويخضعون لتحقيقات تهدف للتأكد من عدم تأثرهم بأفكار أممية أو تحررية. كان الهولنديون مضطرين سنوياً إلى تنظيم أكبر قافلة للحجيج بحكم استعمارهم لإندونيسيا ذات الكثافة السكانية الإسلامية الأكبر في العالم. ونظراً لأثر الإسلام في زعزعة الاستعمار، سعى القادة الهولنديون للحصول على فهم أعمق عن الإسلام وخصوصاً مناسك الحج، موكلة هذه المهمة لجاسوس أكاديمي جوداس نوك هولخونيا، والذي انتحل شخصية طالب علم مسلم ليدخل مكة عام 1884 مقيماً فيها فترة 6 أشهر. وفي مكة اندمج سنوك مع الحجاج والمجتمع المكي ليراقب عن كثب أنماط التعليم الديني والحياة اليومية والمشاعر العامة تجاه الأوروبيين وسلوك الحجاج القادمين من جنسيات مختلفة، مدققاً في تأثير الحج على سلوك الجاليات القادمة من المستعمرات، ليتمكن عند عودته من تقديم استشارات دقيقة أعادت رسم السياسة الاستعمارية الهولندية باتجاه احتواء الإسلام بعيداً عن القمع المباشر، بل بالتحكم في مضامينه وتوجهاته، ليعيد بذلك تشكيل علاقة الدول الاستعمارية بالمؤسسات الدينية المحلية باتجاه يخدم استقرار الاستعمار وتحقيق أهدافه الاستغلالية وبأقل تكلفة.
1: أما الحرمين فهم اللذين يشكلوا خطورة بالغة لديهم على مستقبلهم، وأكد لهم ذلك تأملهم القرآن، القرآن الذي لا نفهمه نحن، وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركة إسلامية لتوعية الآخرين، وهكذا أراد الله للحج، هكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقا إسلاميا تذكر الناس فيه بعضهم بعض بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم.
0: وكانت خلاصة توصيات سنوك للحكومة الهولندية هي التبني لسياسة محايدة تجاه الحياة الاجتماعية والطقوس الدينية للمسلمين، وفي المقابل عدم التسامح مع أي مظهر سياسي للإسلام، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء أي نمو للإسلام السياسي واستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر. كما دعا سنوك إلى العمل على توجيه الإسلام في قنوات غير سياسية. وبتلك التوصيات تمكنت إدارة الاستعمار الهولندية من إخماد ثورة آتشيا بعد 40 عاما من اشتعالها. ليؤكد سنوك أن السياسات المبنية على خبرة دينية واختراق ثقافي أكثر فاعلية من سياسات القمع وعمليات التبشير المسيحية. وبذات التوصيات التي استخدمها الهولنديون للسيطرة على الحجاج، سعى البريطانيون للسيطرة على الحج ذاته، مستغلين الصراع القائم بين أمير الحجاز الشريف حسين وبين عبد العزيز آل سعود. ونظرا للتنازلات السياسية والأخلاقية التي قدمها ابن سعود للبريطانيين، رجح البريطانيون كفته وتوجوه ملكا على نجد والحجاز وعلى رأس قائمة أهدافهم تفكيك خطر الحرمين الشريفين المهدد لمشاريعهم الاستعمارية.
1: الحج عبادة مهمة، الحج عبادة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها اليهود والنصارى. عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى، ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. القضية عندهم خطيرة جدا، إذا كانت القضية كبيرة جدا عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم.
0: في العام 1893 اقترح مؤلف كتاب ضد مكة أن الطريق الأسهل للحد من آثار الحجة هو أن يتم ذلك عبر سلاطين وعلماء المسلمين، وعبر عن ذلك بقوله:
3: عندما احتاج السلاطين إلى العلماء الشرعيين للمصادقة على بعض الإصلاحات التي اعتبرت ضرورية، عرف هؤلاء العلماء كيف يجدون بسهولة الآيات التي تدعمهم في الشريعة الدينية.
0: وعن طريق علماء السوء اتجه عملاء الاستعمار على تعطيل الحج والتنكر لقضايا الأمة الإسلامية بدعوى التفرق للعبادة والذكر، بالرغم من استغلال منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في التحريض على فتن داخلية وتدجين الأمة لأنظمة سياسية يمتضيها المستعمرون، وسعيا منهم لتوجيه الحج والحرمين الشريفين بعيدا عن أي طابع سياسي إسلامي. طالب البريطانيون ابن سعود بأن يكون الحج حجا مؤمنا سياسيا، أي خاضعا للرقابة وخاليا من أي نشاط قد يثير الوعي أو يغذي روح الحرية والخلاص. فصدرت الفتاوى الوهابية بحصر مناسك الحج في أنشطة روحانية وفردية مجردة من التضامن الإسلامي وتعزيز روح الانتماء والأخوة والوحدة الإسلامية. وتحت شعار الحفاظ على قداسة الحرمين أجبر الحجاج على التغاضي عن استهداف ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى الشريف. ففي ذروة التمهيد البريطاني لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. وفي خضم تلك الأحداث رفع الملك عبد العزيز بن سعود شعار الحياد السياسي للديار المقدسة، داعيا الطرفين إلى الاعتدال في التعاطي مع الوضع. وبالتزامن مع موسم الحج للعام 1937 توجه مفتي القدس الحاج أمين الحسين إلى مكة أملا في الحصول على تأييد ابن سعود لعقد مؤتمر قومي عربي بشأن القدس وفلسطين في مكة المكرمة، إلا أن الملك نصح الحاج الحسيني بأولوية التعاون مع البريطانيين مبديا رفضه للمؤتمر العروبي المزمع عقده في مكة.
1: اليهود يريد أن يسيطروا على الحج، لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقاع.
0: نفذ المصور جورج رفي مهمة استخباراتية في مكة عام 1894 لصالح الحاكم الفرنسي في الجزائر، وعندما زار جرفيه مكاتب أول مطبعة وطنية في مكة لم يتمكن المصور من كبح مخاوفه وكتب:
3: من يدري ماذا ستطبع هذه الصحف يوما ما إذا ما اندلع الجهاد؟

0: ولعل مطالبات اجتماعية تنطلق منها فتبلغ أرجاء العالم لتلزم المغتصب الغربي بعتق الإسلام وتحريره.
1: إلى أن السيطرة الوهابية على المناسك عام 1926 ضمأنت تلك المخاوف، كما خففت جهود التفتيش والرقابة الاستعمارية على منشورات الحج وتأثيراته، حيث أبدت الوهابية وصاية حازمة على أداء مناسك الحج والأفكار المتداولة في الحرمين الشريفين، فارضة رقابة صارمة وتفتيشا دقيقا، بحثا عن منشورات تدعو لأنشطة تضامن إسلامي. وقد أبدى البريطانيون ارتياحهم لأمر ابن سعود بمصادرة منشورات اللجنة الإسلامية الفلسطينية المطبوعة في سوريا، والتي اتهمت الإنجليز بتدنيس القرآن. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قدوة في مواجهة الاستكبار، لم يخفي المستعمرون حقدهم على مقامه الشريف، وطمعا في استرضائهم توجهت معاول الوهابية لهدم القبة الشريفة التي تعلو قبره المبارك، فضج العالم الإسلامي رفضا واستنكارا، مجبرا تلك الأيادي الاستعمارية على التوقف. وحين عجزت عن ذلك نشطت في إحياء الفتاوى المنحرفة المصرحة بتحريم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحريم الوقوف عند قبره أو التأمل في حجرته الشريفة، معززة تلك الفتاوى بشرطة فظة وغليظة تقمع زوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محاولين بذلك فرض قطيعة روحية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته. كما تلاقت المصالح الاستعمارية مع العقيدة الوهابية في تدمير الآثار الإسلامية والمعالم التاريخية التي كانت تربط الزائرين بفجر الإسلام وتتباهى جدرانها بقصص تبديد الإمبراطوريات المستكبرة، وتنطق أضرحتها الملهمة عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكف أيدي الناس عنهم ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعض خوفهم أمنا.
2: يا ابن الخبيل الذي عرف الحج بمعناه القرآن الكامل، هو من عرف كيف يتعامل مع الحج، فوجه الإيرانيين إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من المشركين، البراءة من إسرائيل.
3: أنتم يا أمة الإسلام الذين اجتمعتم في أرض الوحي لأداء مناسك الحج، أن تستفيدوا من هذه الفرصة وأن تفكروا بحل ما، تفاهموا وتبادلوا وجهات النظر لأجل حل مشاكل المسلمين. يجب أن تتنبهوا أنه في هذا الاجتماع العظيم الذي هو بأمر من الله تعالى وفي كل سنة وفي هذه الأرض المقدسة، أنكم مكلفون بالسعي في سبيل الأهداف الإسلامية المقدسة وتحقيق المقاصد العليا الشريفة المطهرة في سبيل تطور وعلو المسلمين ووحدة واتحاد المجتمعات الإسلامية.
2: الإمام الخميني عندما أمرهم يرفعوا البراءة من المشركين في الحج، أنه هكذا بداية تحويل الحج أن يصبغ بالصبغة الإسلامية، تصدر بإعلان براءة جرأها الإمام علي، وهي براءة من الله ورسوله. هذا هو الحج.
3: كونوا فكراً واحداً وعهداً واحداً في طريق الاستقلال واجتثاث سرطان الاستعمار. لقد سمعتم مشاكل ومتاعب الشعوب الإسلامية من لسان أهل كل بلد، فلا تتباطؤوا عن أي إجراء في سبيل حل مشاكلهم. فكروا لأجل فقراء الدول الإسلامية، فكروا بطريقة ما لأجل تحرير الأراضي الفلسطينية الإسلامية من مخالب الصهيونية عدوة الإسلام والإنسانية. لا تغفلوا عن مساعدة ومعاونة أولئك الأبطال الذين يقاومون بشهامة وبطولة في سبيل تحرير فلسطين. ينبغي على المفكرين المشاركين في هذا الاجتماع من أي بلد كانوا توعية الشعوب وإصدار البيانات بعد تبادل الآراء ووجهات النظر وتوزيعها في محيط الوحي بين المجتمع الإسلامي، وكذلك نشرها في بلدانهم حين عودتهم، وأن تطلبوا في هذه البيانات من رؤساء الدول الإسلامية أن يضعوا أهداف الإسلام نصب أعينهم ويضعوا الخلافات جانباً ويفكروا بطريقة ما لأجل الخلاص من براثن الاستعمار.
2: يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني صلوات الله عليه ليعيد الحج إلى أصارته

0: مكة المكرمة مسيرة البراءة من المشركين بمشاركة آلاف الحجاج من مختلف بلدان العالم الإسلامي، تضامناً مع الغليان في الشارع الفلسطيني واللبناني الناجم عن العدوانية الصهيونية.
1: اليوم عليه وقرأ براءة من نوع أكثر مما يرفعه الإيرانيون في الحج، براءة من المشركين وإعلان الحرب عليهم وإعلان بأنه لا يجوز أن يعود أبدا إلى هذه المواقع المقدسة. نحن كنا نقول لا، نحج بس، هذا عبادة لله، ما هو وقت هذا أمريكا وإسرائيل.
0: وعندما كان أكثر من 150 ألف حاج يتضامنون مع أولى القبلتين في شوارع مكة المكرمة يرددون هتافات البراءة من أمريكا وإسرائيل ومشاريعهم الإجرامية، أقدم رجال الأمن السعوديون على استباحة حرم الله الآمن وإطلاق النار على ضيوف الرحمن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 حاج من الإيرانيين واللبنانيين والفلسطينيين والباكستانيين والعراقيين وغيرهم، وجرح أكثر من 5000 آخرين وسط حملة اعتقالات منظمة طالت العديد من الحجاج، وكان أكثر القتلى من النساء والشيوخ الذين عجزوا عن الفرار السريع من مكان المذبحة. لم يعد الصد عن المسجد الحرام عنوانا تاريخيا في السجل الجاهلي الأسود، بل جريمة تتكرر فصولها اليوم على يد خدام البيت الأبيض. فإذا كانت الجاهلية الأولى قد حولت موسم الحج إلى موسم تجاري تجمع فيه الأموال وتفرض فيه الهيمنة القبلية والدينية باسم خدمة البيت، فإن الجاهلية المعاصرة تستثمر الحج سياسيا لتشريع الأنظمة وتمرير التطبيع وتسويق الولاء لأعداء الأمة ونشر الفتن الطائفية تحت عنوان الحج الآمن. نعم، جرتت الجاهلية الأولى الناس من ملابسهم فطافوا بالبيت عراة، لكن جاهلية اليوم تحاول تجريد الأمة مما هو أعظم، تجردها من الموقف والإرادة والمشاعر. وإذا كان قرن الإمبريالية والاستعمار قد فرض على الحجاج قيودا صارمة وتعقيدات منهكة، فقد تجاوز قرن الشيطان ذلك، قيود مالية مرهقة، إجراءات إدارية معقدة، سياسة مذهبية ظالمة، اعتقالات آثمة، وإقصاءات لشعوب ودول وفقا لرغبات الساسة وأمزجتهم. وسنويا يلاحق الموت ضيوف الرحمن تدافعا واختناقا وازدحاما وسحقا. ركن من أركان الإسلام يكسر، وشعيرة عظمى تحجم وتحصر عن دورها العظيم في تهذيب النفوس وتوحيد الأمة وتحريك ضميرها تجاه قضاياها الكبرى.

0: مع الحجاج في التكبير والتلبية والطواف والسعي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: نقف وإياكم مع تلك المشاعر البهية والمناسك العظيمة.
1: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج مناسك الحج مع القاضي العلامة عبد الله الراعي. مناسك الحج من إخراج محمد علي هبة.
2: والآلاء الكرام هو الله يا الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

بعد ما سرو مندوب مندوب يأخذ الإنسان الحصى التي سيرمي بها الجمال، نقول نرمي بها الشيطان ابتداء بالخلي، بيأخذها من المزدلفة، وإذا أخذتها من أي مكان ما بش حرج، لا تكونش تعترضوا ولا يعني تتعجبوا، إن أحجأ تعبدنا الله، المهم تكون ظاهر مباح لا شل حق أحد، قرمندوب يجرون من هنا حتى لو تتهل من اليمن حد يقدر يعترض عليك ولا شيء. هيبسروا يوم العيد بيمشوا الناس إلى ميناء، هناك في ميناء ثلاث جمال، الصغرى اللي قريب من مسجد الخير، الوسطى ما بين الكبرى والصغرى، الكبرى يوم العيد فقط ترمي بسبع حصايا الكبرى بس، أول حصى ترمي بها بيفك بتفك الإحرام، خلاص صرت حلالا بأول حصى، تقول بسم الله الله أكبر رضا للرحمن غضبا للشيطان، يعني غضبا على الشيطان بترميه تمام. هيبسروا إذا واحد مريض ووكلك درمي عنه، ارمي حكاك لا درمي شو السبع ضرب واحد، بعض المساكين يجي يرمي باسمه الحجار كلنا السبع كأنه رمى حجر واحد، ما مترتبة الأولى بسم الله الله أكبر، بعدها يرمي الثانية بسم الله الله أكبر، يرمي الثالث، لو ما يتم السبع لا يرمي لا بنعاء ولا بأي شيء بزجاج، ما بالله بالأحجار، أحجار صغيرة ويتحرى لا يلقيها على رؤوس الناس أو يآذي بها الناس أو يذاهب الناس أو الساكين والوقاء، بعد ما يرمي يتوكل على الله يتفك الإحرام، بينزل مكة المكرمة يصلي صلاة العيد إن أمكن، وإنه أراد أن يطوف طواف الزيارة، هذا المفرد طواف الزيارة، طواف الزيارة طواف الحاج طواف الركب طواف النساء لا عشر أسماء هو الركب، قالوا ما يصح تترك ولو خطوة واحدة، الطواف الثاني قلت لكم إذا قد عملت أربعة على الثلاثة الباقي صدقة، أما طواف الزيارة فيعود له ولأبعض ولو من خراسة من أقاصي الأرض، انتبه الإنسان سبع أشواط محققة، هذا طواف الزيارة، إذا قد طاف طواف الزيارة تم الحج، ما عاد عبقى له إلا المبيت بمنى ليلتي أو ثلاث كما نقول، وعبقى بعد طواف الوداع ويتوكل على الله تم حج ما شاء الله، طواف الزيارة وأن يكون على وضوء ويندب له الاغتسال لأنه يوم عيد، بعضهم يقول ما عبي صلاة العيد جر الأحواض وصلي العيد، صلي العيد أنت في الحرام احمد الله واشكره حنقد وصلك الباري، صلي جماعة إن أمكان ولا أفرادة ما بيش قالك تتوضأ وتدخل الطوف طواف الزيارة، هذا منه المفرد، والمتمتع يطوف طواف القدوم بعدها طواف الزيارة والسعى، ما قطفش طواف الحج هذا الأول طواف العمرة، وحنيجي من عرفات قد وقادم وذا بنقصر على الطوافان وسع، والمفرد على الطواف الآن قد طاف طواف القدوم والسعى، وهذا قد فعل العمرة، والمفرد عاد يعتمر بعد أيام التشري ما قد فعلش العمرة، وذا بنقول للمفرد إحراء وطواف وسع للعمرة، والمتمتع إحراء وطواف وسع والحج مع طواف القدوم، والمفرد قد فعل طواف القدوم والمتمتع ما قد فعلش طواف القدوم، قالوا قد قدم يوم أن قدم، قلنا قدم مه بعمره ما شو بالحاج أيام لا نخلط ونأخذ بالأحوال ما أفعل لك، من ترك نسكن فعلي دم، وبعد أنت في سبيل الله بتمشي ولو تعبت معك أجر كبير، تطوف طواف الزيارة من أمام الحجر الأسعد مثل ما قلت لكم، لكن ما بشهر والمهانة ما تخففش الخطى على ما قلت لك في طواف العمرة أو طواف القدوم، امشيوا عليك السكين والوقاء وأكثر من الدعاء، طواف الزيارة فكأنك في رحلة، كأنك في الدنيا تركت الأهل والأموال وتركتهم وبقيت ثم ذهبت إلى مكان آخر وهي عرفة، ثم انتقلت كأنه البرزخ وهي مزدلفة، ثم يعني رميت الشيطان الذي بيوسوس لك، ثم صافيت وانتقلت إلى ربك كأنك قد مت وانتقلت إليه ليكافئك المكافأة الحسنى على ما فعلت وصبرت وعلى ما قدمت من أعمال، فيرضيك ويقبلك ويستجيب دعاءك ويلبي نداءك ويفيض عليك من الأنواء ومن الخيرات، ويلبسك ثوب العافية وثوب الخير وثوب الستر، فما أجلها من سعادة وما أجلها من أيام حينما تحل ضيفا
على رب العالمين. العالم كل ما بيقولوا ما بيقولوا ضيوف الرحمن ضيوف الرحمن. بعضهم هنا باصات مدري ما هو ضيوف الأمير ضيوف الملك. أن ضيوف الرحمن ما أفعل له الملك، عطي له سري، عطي له مبلغ، عطي له سيارة توصلة. هل يستطيع الملك ذي والأمير يزل عن السيئة واحدة؟ هل يستطيع أن ينزع منها الأمراض والهموم والغموم؟ هل يستطيع أن ضيف عند الرحمن؟ أنت ضيف عند ما دعاك لا ملك ولا دعاك الأمير، ناداك رب العالمين وأنت أجابت لبيك اللهم لبيك. سروا عندما يطلع يوم الثامن إلى عرفة وحننزل من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، مندوب لازم الذكر وأكثر شيء التلبية والتكبير. ولو ما يرمي يقضع أول حصى يرمي بها يقضع التلبية هناك يقضع. والمعتمر أي عمره يلازم التلبية إلى أن يرى الكعبة المشرفة يقضع التلبية. يحفظون هذولا يفهمون هذولا هذولا مهمة قوي وينفع عنكم. وبعد ما يطوف طواف الزيارة السبع الأشواط يصلي ركعتي خلف المقام، كما قلت لكم في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافر، وفي الثانية الفاتحة وقل والله أحد. وبعد ما يسلم يسجد ويدعو الله حاجته إذا ما بالزحمة، ولا يصير في أي مكان فيه خفة من النار ويشرب من زمزم ويسأل الله العفو والعافية. وبعد هذا يسموه التحلل الأكبر طواف الزيارة، التحلل الأكبر للمفرد والذي يجاز محرم يجوز له حتى مدانة النساء. أما قبل هذا الحذار بعضهم قد تعب وكذا وبتخيضة ما يقدرش يصبر، أعوذ بالله. يوم الثامن ويوم التاسع الوقف ويوم العاشر طواف الزيارة ما يقدرش يصبر يومي، ناوي يفوت هذا الفرصة ويفسد حجه. وبعد ما انفسد حجه علزمه يعني ناقع على وناقع على زوجته ويتم الحج ويرجع يقضي ينتبع على نفسه لا يدخل في هذا. لما الحمد لله قدر النساء مع النساء والرجال مع الرجال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

0: مستمعين الأعزاء، كنتم مع برنامج مناسك الحج عبر أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.
1: الكرام هو الله يا الله.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
2: تغشى الوقت غشاه وغشاه وغشاه، يا عاش من منا وقف يوم العاش، أمه على الناموس والعزة تنشاه من الدين.

0: مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا، تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، وأبرزها التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: تواطؤ بعض أهالي المنطقة وسلوك النهب من القرى المجاورة أضاف إهانة وجريمة جديدة إلى جريمة الإبادة التي تعرض لها حجاجنا الأبرياء المظلومون. فبعد أن نجا بعض الحجاج من المذبحة بعجوبة لم يجدوا ملاذا آمنا، بل تعرضوا لنهب ثيابهم وأموالهم المتبقية من أبناء القرى المجاورة التي كانت خاضعة لحكم بن سعود، والتي تأثرت بثقافة النهب والتكفير التي يحملها الوهابيون، حيث هذه الثقافة لم تقتصر على جيش الإخوان بل امتدت لتشمل القبائل التي تأثرت بالفكر الوهابي. والدرس العملي في النزاعات: قد تجد أن الجار الذي تلوذ به للنجاة هو نفسه من ينهب ما تبقى لديك، لذلك يجب معرفة طبيعة المجتمع المحلي وولاءاته قبل الاعتماد عليه في الأزمات، وألا نكون مثاليين في توقع المروءة من الجميع. هناك من يطلع بدون مروءة، وهذا رأيناه في الحرب على اليمن، من عندما رأينا عملاء السعودية والإمارات وهم يتخلون عن كل الأخلاقيات والمروءة فيؤذون جيرانهم ويقتلونهم ويعذبونهم. الدرس الثاني: أن النماذج الفردية من رجال الخير والمروءة تظل استثناءات نادرة، ولكنها تكون شعلة أمل في وسط ظلام دامس. فرأينا في الحلقة الماضية رجل خير واحد في إحدى القرى لم يكتفي بستر عورات الحجاج الناجين بقطع فراشه لهم، بل صنع لهم عشاء وآمنهم ليلتهم، ثم أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة. هذا التصرف الاستثنائي يعلمنا أنه حتى في أحلك اللحظات وأكثر المجتمعات تأثرا بالهمجية، يبقى هناك من يحمل بقايا الإنسانية والشهامة. والدرس هو: يجب البحث عن هؤلاء الأفراد ودعمهم، يجب البحث عن هؤلاء الأفراد ودعمهم أيضا، وعدم تعميم الصفات السيئة على كل أبناء المنطقة أو القبيلة، لأن في كل مجتمع نماذج مشرفة يمكن البناء عليها. الدرس الثالث: التمسك بالهدف الكبير رغم المأساة هو أعلى درجات الصمود والتحدي. رأينا أن الحجاج وقد فقد الكثير منهم طبعا، واستشهد ما يتجاوز 3000 حاج، وفقدوا أموالهم وثيابهم وأحبابهم، وانتهى بهم الأمر أيضا يعني منهوبين حتى في ألبستهم في منطقة غريبة. مع الرغم من هذا كله، قرر حوالي 150 ناجيا بينهم أمير الحج مواصلة السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج. هذا التصميم رغم كل الأهوال يعلمنا أن الأهداف الكبيرة كالحج، الجهاد، التحرير لا تعطلها الكوارث الشخصية. والدرس الذي نستفيده في واقعنا المعاصر أنه لا ينبغي أن تكون الخسائر الفادحة مبررة للتخلي عن الأهداف الاستراتيجية، فالصمود بعد المأساة وإكمال الطريق هو أقوى رسالة للعدو بأنه لم يحقق مراده. الدرس الرابع: الاعتذار العلني وإعادة جزء رمزي من المنهوبات لا يمحوان الجريمة، بل هما مسرحية تنصل جديدة. ابن سعود رأيناه وقد بعث كتابا رقيقا يظهر الأسف، وأمر بجمع بعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ من رسل الإمام صكا باستلامها ليستخدمه لاحقا كوثيقة تبرئة من المسؤولية. هذا الأسلوب الذي استخدمه ابن سعود يذكرنا بمسرحيات تنصل المعاصرة حتى من أحفاده وأولاده الذين نعاصرهم اليوم، حيث يقدم الجناة تعويضات هزيلة أو يعتذرون شكليا بغرض تضليل الرأي العام. والدرس الذي يستفاد: ألا ننخدع بالاعتذارات العلنية والإجراءات الرمزية ما لم تترافق مع اعتراف كامل بالجريمة ومحاسبة الجناة وتعويض عادل للضحايا. الصك الذي لا يعيد الكرامة ولا يعترف بالذنب هو مجرد أداة لتبرئة الجلاد. وكنا قد سألنا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية وقلنا كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة، وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء. وسألنا أيضا وقلنا كيف يجرؤ المنشور السعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم ويتهيئون لذلك، ويقول عنهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه. وسألنا أيضا وقلنا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني زي حجاج، أم أن هذه التهمة صنعت لاحقا لتبرير إبادة جماعية. وسألنا أيضا وقلنا ما الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه رحمه الله على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير، وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل، يعني 3700 حاج تقريبا عزل، أن يرفضوا أمر جيش كبير يسيطر على منطقة بأكملها؟ والواقع أن المصادر اليمنية والنجدية أيضا تثبت جميعها وتجمع أن ابن سعود ما إن سمع بالمذبحة حتى بادر بإرسال وفد يحمل كتابا رقيقا يظهر فيه أسفه لذلك الحادث، وكذلك فعل مثله حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم حينما أرسل كتابا أيضا اعتذار فيه عما حصل، وحمل المسؤولية أحد أمراء جيشهم وبالتحديد على الإخوان الوهابيين من هجرة الغطوط كما تقدم. هذا ما حدث في حينه، حيث رتب ابن سعود طرفا ثالثا يحمله المسؤولية بما ينجيه منها، وقرر أن يذرف ابن سعود دموع الثاكلة على هؤلاء الحجاج، وأن من ارتكب الجريمة هناك ناس آخرون لا علاقة، يعني هو يقول له علاقة بهم لكنه يريد أن يبرئ نفسه طرف ثالث. أما حينما تقدم به الوقت سنوات إلى الأمام بعد وقوع المذبحة وقد ظلت القضية معلقة لديه حيث ما طلع في الحكم فيها وقد حكمه الإمام يحيى، فإن وجهة نظر النجديين يلخصها بيان توضيحي أصدروهم في جريدة الأم القرى في رجب سنة 1352 هجرية الموافق 1933 ميلادية، عندما بدأت غيوم الحرب تتلبد بين نجد واليمن على خلفية أراضي عسير وجيزان ونجران، وردا على توضيح منشور لحكومة الإمام يحيى أرسله لبعض الجرائد العربية. هذه الوجهة النجدية تتلخص في التالي، أنا الآن سأورد وجهة نظر أهل نجد أو سلطان نجد في ذلك الحين عبد العزيز بن سعود، وطبعا هذه الوجهة هي صنعت لاحقا، طبعا سنعرضها بشكل فيه يعني من الموضوعية والأمانة ثم نرد عليه، لكن الآن نقول ما قالوهم. قالوا أيضا إنه لم يكن إلى حدوث الحادثة بين جلالة الملك يقصدون عبد العزيز وبين سيادة الإمام يحيى أي صلات من التعاقد والتعاهد، ولا هناك أي مخابرة في سابلة أو مسير، وأن الحادث وقع قبل أي مكاتبة أو استئذان في مرور هؤلاء. قالوا أيضا إن الحجاج مروا بأبها، هم السعوديون قالوا هذا، والتقوا بالأمير عبد العزيز بن إبراهيم، وأنه كان يعلم أنهم سيمرون من منطقة بني شهر تنومة في الوقت الذي كان يعلم أن فيها اشتباكات بين جيشه من جهة وبني شهر المتمردين عليهم من جهة ثانية. قالوا أيضا إن عبد العزيز بن إبراهيم خاف أن يحدث على الحجاج حادث في ذلك الطريق فحذرهم ونصحهم بتجنب القدوم في تلك الطريق، لكنهم رفضوا وأصروا على المسير معتزين بقوتهم وجمعيتهم، هكذا قالوا. وقالوا أيضا إن حجاجنا وصلوا إلى وادي تنومة وكانت خيالة ابن سعود في أسفل الوادي، والمشاه قد تسلقوا الجبال لاحتلال الأماكن المنيعة فيها، وأنه وصل الخبر إلى الخيالة أن جمعا عظيما جاءكم من قبل الوادي لقتالكم، فأرسلت الخيالة للمشاة بالعودة من الجبال. وقالوا أيضا إنه رغم وصول عدد كبير مثل ذلك العدد في تلك الساعة الرهيبة من ساعات الحرب، وأنه يدعو للريبة ولعدم التساهل، ورغم شدة الأخوان، هكذا قالوا هم السعوديون، رغم شدة الإخوان وغلظتهم وقسوتهم إلا أنهم أرسلوا خيالا لاستطلاع أولئك القادمين. وقالوا أيضا إن ذلك الاستطلاع تأكد لديه أنهم عصبة الحجاج اليمنيين وأنهم يريدون المرور من تلك المنطقة. وقالوا أيضا لكن جيش ابن سعود فجأة أمرهم بالعود إلى حيث أتوا، يلا عودوا قالوا لهم، إلى هكذا السعوديون يقولون عودوا وارجعوا إلى بلادكم، فأبى الحجاج وصمموا على المسير وقتال من يقاتلهم، هكذا يقول السعودي. أيضا تضيف الرواية النجدية بأن حجاجنا كما زعمهم ساروا بهيئة حربية، وحصل إطلاق بعض العيارات النارية منهم للإرهاب والمرور. وقالوا أيضا فلم يكن من جند الإخوان إلا أن قابلوا العدوان بأشد منه، وكانت المعركة التي قتل فيها من قتل. طبعا تتحاشى تلك الرواية النجدية أن تصف حجاجنا بالشهداء. وقالت هذه الرواية أيضا أن الإخوان كانوا يعتقدون أن هذه العصبة لم تقدم في تلك الساعة من اليمن إلا نصرة للملك حسين وتأييدا للعصاة. وذكروا أيضا أنه بمجرد وصول الخبر إلى ابن سعود فقد تأسف للحادث أي أسف، وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر فيه أسفه للحادث، وأمر حالا بجمع جميع ما وجد من متاع للحجاج ورده للإمام يحيى، هكذا قالوا أيضا. وقالوا أيضا إنه لم يخل ابن سعود جيشه من المسؤولية رغم ما لديه من شبه، فجازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يستحقون. يعني هنا يوهموننا بأن ابن سعود عندما قام بتصفية بعض زعمائهم أنه إنما عاقبهم من أجل هذه الجريمة التي ارتكبوها، وهذا كذب وتدليس سنشير إليه لاحقا. ويضيف المنشور السعودي استفهاما نصه: فهل يرى ذو الحجة والعقل بأن على جلالة الملك أو على جنده تبعة شيء من ذلك بعدما كان من نهي أمير أبها لهم عن المسير، وبعد أن كان من الجند من منعهم عن التقدم وعصيانهم للفريقين، ثم لم يكن من الإمام يحيى طلب سابق يطلب الرخصة لهم؟ يختم ذلك المنشور السعودي بتساؤل يقول فيه: فهل هناك عرف دولي يقضي بمسؤولية حكومتنا في ذلك؟ فيجيب: إن نترك الحكم في ذلك لعلماء الإسلام كما نتركه لعلماء الحقوق من الباحثين. أضاف أيضا عبد الواحد دلال وهو مؤرخ يتبنى وجهة نظر الحكومة النجدية، أضاف إنه كان قد تداعى إلى الأسماع بينما كانت رحى الحرب مشتعلة أن هناك قوات أخرى بعثها إمام اليمن لمساعدة ابن عائض العسيري بناء على مراسلة بينه وبين الشريف حسين للتصدي للملك عبد العزيز، وأن حاكم عسير عبد العزيز بن إبراهيم تفحصها ووجد أنهم حجاج وسارع باستقبالهم على مشارف أبها وأكرم وفادتهم. وذكر أيضا هذا المؤرخ السعودي النجدي أن بعضهم كان يحمل السلاح ربما للحراسة، قال لكنه على أي حال يثير الشك لدى المقاتلين في الميدان. وأكد هذا المؤرخ السعودي النجدي أن المقاتلين الإخوان ظنوهم مددا لقوات الشريف حسين بموجب المعاهدة الموقعة. طبعا لم تكن هناك معاهدة موقعة، كانت مشروع معاهدة التي ذكرناها سابقا. يقول بموجب المعاهدة الموقعة بينهم عام 1340 هجرية فقاموا بتطويقهم وأصلوهم نارا، هكذا قال. وقال أيضا ذلك المؤرخ النجدي إن خلاصة اتهامهم للحجاج بأنهم قوة تتخفى بلباس الحجيج وعددهم كبير وأسلحتهم ظاهرة وشاهرة. وختم المؤرخ النجدي كلامه بإهدار دمهم، يقول إن المدنيين الذين يزجون بأنفسهم في ميدان المعركة أو ساحة القتال مهدور الدم، خاصة إذا ما أنذروا بالابتعاد عن ساحة المعركة. هذه هي الرواية السعودية حول تلك المجزرة، وفيها طبعا اعترافات كثيرة بأنهم هم الذين ارتكبوا، جيشهم هو الذي ارتكب هذه المجزرة، وأنهم قتلوهم وبعد أن تفحصوهم وعرفوهم أنهم حجاج، يعني عبد العزيز بن إبراهيم، وأنهم يتحملون بعض المسؤولية، لكن الحجاج هم يتحملون المسؤولية لأنهم أهدروا دمهم حينما مروا في تلك ذلك المكان الذي كان نقطة اشتباك كما يزعمون. طبعا لنا ردود كبيرة جدا وكثيرة، وسنخرج التناقضات الكثيرة من هذه الرواية النجدية، ولكن اعترافا بالفضل والسبق للدكتور عبد الرحمن الوجيه رحمه الله الذي كان قد ناقش هذه الرواية النجدية ورد عليها بعض الردود، فاعترافا بالفضل والسبق له لابد أن ومن باب الأمانة العلمية لابد أن نذكر ما كان قد قاله وما أصدق قوله عندما قال: لكن الأدلة والشواهد تثبت أن المجزرة لم تكن حادثا عرضيا لعدد من الأمور، وذلك لأن التبريرات النجدية واهية من حيث: واحد، القول بأن الحجاج رفضوا الاستماع إلى نصيحة القائد السعودي وأصروا على سلوك الطريق المحفوف بالمخاطر لا يقبله منطق عاقل، لا يقبله منطق عاقل سواء كانت قوات متنكرة أم حجاجا، فإن كانوا حجاجا فما مصلحتهم وقد قاربوا على الوصول إلى مكة أن يرفضوا الطريق الآمن؟ وإذا كانوا قوات متنكرة فما الفائدة التي سيجنونها من الإصرار على سلوك الطريق الخطر؟ أيضا يقول إن القول بأن القائدة السعودية أخذت تعهدا من قافلة الحجاج بأن الحكومة السعودية لا تتحمل أي تبعة إذا نزلت بهم نازلة يدل على أن الأمر قد دبر بليل، فلا يعقل أن تكون الصلة منبتة بين ذلك القائد وتلك القوات المرابطة في نفس المنطقة. إن ذلك القول يصدق في حالة ما إذا كان الخطر المحدق من جهة غير سعودية، أما أن يكون أخذ التعهد سعوديا والقاتل سعوديا والمنطقة تحت الاحتلال السعودي فهو ما يؤكد أن العملية مدبرة ومخططة. ويضيف وإذا كان القائد السعودي قد أكرم وفادة الحجاج كما يقولون، فلما لم يرسل إلى القوات المرابطة في تنومة يخبرها بهوية القافلة التي ستمر من ذلك الطريق خصوصا وأنه توقع الخطر. وأيضا يضيف الدكتور المرحوم عبد الرحمن الوجيه في كتابه أسير في النزاع السعودي اليمني يقول والقول بأن القوات السعودية أطلقت النار على الحجاج ظنا منهم أنهم جاءوا متنكرين بلباس الحج عذر أقبح من ذنب، فقد سبق أن قالوا هم إن عاملهم في المنطقة قد التقى بالحجاج وأكرمهم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هل الالتباس والظن يؤدي إلى إطلاق النار مباشرة؟ أنت عندما يلتبس عليك شخص ولا تظن أن طوالي تقتله، هل هذا وارد؟ يقول رضوان الله عليه رحمه الله ومن ناحية أخرى هل الالتباس والظن يؤدي إلى إطلاق النار مباشرة والقضاء على الآلاف دون شفقة أو رحمة؟ ومن ناحية ثالثة فإن اختيار مكان الضحايا يدل على دقة التخطيط والتنفيذ وعلى أن لديهم معلومات مسبقة عن خط سير الحجاج، ويدل على ما تميز به القتلة من وحشية وقسوة ينفيان وقوع الحادث عن طريق الخطأ. هذا ما قاله الدكتور عبد الرحمن الوجيه، وأوردنا كل كلامه من باب الأمانة العلمية والسبق والفضل. وهناك أيضا ما يمكن إضافته إن شاء الله في الحلقات المقبلة في الرد على هذه الرواية النجدية. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد قائد ناصر علي صبر من أهالي قرية حلملم الأشمور محافظة عمران، كان من وجهاء محله وكان برفقته ثلاثة من أهالي قريته استشهدوا جميعا ما عدا امرأة من بيت صبر كانت متزوجة في قرية الزافن الأشمور، نجت وعادت بعد المجزرة ببضع شهور، وأخبرت أهالي الشهيد ما حدث وأن الشهيد كان مسلحا وحفر له مترسا عند هجوم الغطغط وقتل مجموعة منهم. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: 1- ما التناقضات الخطيرة التي تكشف ضعف الرواية النجدية وتهافت مبرراتها حول مجزرة تنومة؟ 2- كيف تحول حجاج عزل بينهم نساء وكبار سن فجأة وفق الرواية النجدية إلى جيش مقاتل يستحق الإبادة؟ 3- من الذي وزع الشك واليقين؟ من الذي وزع الشك واليقين بهذه السرعة بين حاكم أبها الذي شك في أنهم قوة عسكرية وجيش الإخوان الذي تيقن بذلك، وابن سعود نفسه الذي أيقن لاحقا بعد يوم تقريبا أو يومين أيقن لاحقا وبسرعة أنهم مجرد حجاج؟ من الذي تصرف على هذا النحو؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيل

تسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع

0: عند المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو حاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يضربه 1000 مرة يرجع الضرب مندر، من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها. ألا أيها الناس، عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الثوب، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد.
2: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها، إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم كما قال الله تعالى وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى وأن تأخذ بأسباب نصره وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته حاجا أو معتمرا إلى بيت الله الحرام.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الشباب.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: عنكم تجزئ الأضحية،
1: عنكم تجزئ الأضحية.
0: تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إثرهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

0: رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط 3 قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا، يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ، ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على 3 أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: نفهم
1: ولا نعلن. موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: هذه.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.
1: أسرد جواد الفكر وارجم لا يدي سيفا، القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية، ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي الا للمسيرة عابره ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفلة الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد، والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة، واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعر الزهيد باعوه ذي باعون غزة لقناها العاشرة، ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد، وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة، كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم ان كل دق طعنت خنجرها في الخاصرة، واليوم قوات اليمن ذات قصف الخصم البعيد، والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد، ان قلت له يفتح فتح وان قلت حاصرة حاصرة، أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد، أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة، وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد أشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغايرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنا مزيد، والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة، أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره، ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد، وأصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة، وأنت الوحيد الجيد وأنت الحر لا يوم الوعيد، هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة، والشعب كله فوضك يا صاحب القول السديد، لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة، عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سايره، لو يعقدوا في اليوم جمة يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة، أطفال غزة أطفال غزة في ضمون الثانية يسقط شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة، وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة، يومن يومن ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، والقيس صنع قرب الغزة من دبي والجاهرة، إحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد، وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة، وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة، قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة، هذا جديدي يا من تخبرتني ويش الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها وهي في خاطره، عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد، اليوم دنيا يا عرب ثوره.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك له

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو 12 من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: الأبيات ولا زالت حتى النهضة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني، مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا، من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة السبيل الواحد. أقول فيها: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. رسالة وعي إلهية لكل من يريد أن يتخذ لله سبيلا. فمن يريد أن يجمع بين الله وبين أعدائه يروب أمرا مستحيلا. في هذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم عن الندم الكبير الذي يلصق أو يحيق أو يتعلق بأولئك الذين تصوروا أنهم يمكنهم أن يجمعوا بين الإيمان والكفر، أو بين ولاية المؤمنين وولاية غيرهم، أو يمكنهم أن ينجوا يوم القيامة من دون أن يتخذوا مع الرسول سبيلا. الله تعالى يقول: ويوم يعض الظالم على يديه. هنا كناية عن الندم الشديد، يعني يعض مثل ما يحصل في البشر الآن في واقعنا، عندما الشخص يندم ندم شديد يعض على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ليت هنا تفيد تمني ما لا يمكن، يعني هذا الشخص اللي كان في حياته يمكنه أن يتمنى ويعمل أو يحصل له ما تمناه، ولكن يعني هناك ليس يا ليتني، كما قال من الشعر: يا ليت الشباب يعود يوما، ويعلم أنه لن يعود. هكذا هؤلاء، ليتني هذه حسرة عظيمة جدا. هناك فرق بين الرجاء، شخص يعني يرجو شيئا قد يحصل، ولكن عندما يتمنى يعني مثل هذا بهذه الصيغة فهذا علامة على أنه فات الأوان. اتخاذك مع الرسول سبيلا كان في الدنيا في وقت الاختبار، هذا مثل ما يقول الطالب في الامتحان: يا ليتني أجبت بكذا وكذا. الطلبة في الامتحانات عادة عندما يخرجون من الامتحان ويرى الأخطاء التي وقعوا فيها، وأحيانا تكون أخطاء بسيطة وتتسبب في أخطاء كبيرة بعدها، ينسى مثلا علامة ناقص أو زائد أو كذا إلى آخره، فكل العملية التي قام بها تصبح عملية خاطئة، فيندم يقول: يا ليتني فعلت كذا. وهنا طبعا فات الأوان. هكذا الأمر بالنسبة لهؤلاء: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني هذا السبب هو فلان. عندما نقول فلان ليس المراد به فرد من الناس، صديق كما يتوهم، هذا جزء، هذا مصداق من المصادر. فلان قد يكون حزبا، يا ليتني لم أنتمي أتخذ الحزب الفلاني، أو جماعة الفلانية، أو القناة الفلانية، أو الصحف الفلاني، أو المحل الفلاني. هناك ناس كانوا مع المجاهدين في سبيل الله، ولكن سمعوا بعض التحليلات من بعض المحللين العسكريين أو السياسيين المغرضين الذين يستعملهم المستكبر ليثني العزائم، فبمجرد أن سمع ذلك التحليل انثنى وولى دبوره وولى عن الزحف وتحول عن المؤمنين إلى غيره. فيوم القيامة يقول: يا ليتني لم أسمع لفلان، يا ليتني لم أتخذ فلانا محللا. والله تعالى بحكمته البالغة، بحجته البالغة على عباده، لم يترك في أي زمان من الأزمان في أي قضية من القضايا إلا ووضع البديل. الآن مثال بسيط في المحللين، كما أن هناك محللين مغرضين، كما أن هناك محللين مرجفون ويخدمون الآخر، هناك محللون مؤمنون صادقون ثابتون، كما أن هناك قنوات تنشر الفتنة وتنشر الخراب وتنشر التدمير وتخدم الأعداء، هناك قنوات إيمانية، كما أن هناك قادة يدعون إلى الفتنة ويدعون إلى الضلال، هناك قادة يدعون إلى الصلاح، كما أن هناك علماء يدعون أو يخدمون الشيطان ومشروع الشيطان، هناك عكسه. هكذا في الأصدقاء، الإنسان يمكنه أن يختار من جيرانه، من أصدقائه، من زملائه الصالحين، وبالتالي الله تعالى وفر لنا البدائل. مثل ما في الأكل، هناك نعم بعض المأكولات محرمة، ولكن هناك أضعافها من المأكولات المباحة. في اللباس، للبعض يتصور أن اللباس الجميل لابد أن يكون فقط بهذا الشكل المحرم، مع أن هناك عشرات مئات آلاف التصاميم للألبسة التي يمكن أن يتزين بها الإنسان ويظهر بصورة جميلة، وفي نفس الوقت ليس فيها أي عيب وليس فيها أي حرام
ولا تنافي الحياء ولا تنافي الحشمة ولا تنافي الأدب ولا تخل بالذوق العام ولا تخل بالأخلاق. فالله تعالى أعطانا البدائل، ولهذا هذا الرجل قال ليتني لم أتخذ فلانا، هكذا أتاها بصيغة الفلان، يعني كأنه لا قيمة له، لم يسمه فلانا. القرآن الكريم لم يسمه حتى يبين أن هذا مجرد فلان، هذا مجرد شخص بسيط، هناك عشرات مئات آلاف البدائل له، بالإضافة إلى أنه حتى لو لم نجد البدائل المؤمن يعتزل، كما يقال أن تكون وحدك خير من أن تكون مع رفيق السوء أو جماعة السوء، الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. لا يقول شخص أنا لم أجد جماعة، بعض المناطق يقول أنا لم أجد في بلدي إلا الجهة الفلانية، إلا السلفية أو إلا الإخوان أو إلا كذا، يعني هناك غيرهم. إذا لم تجد فكن وحدك، كن مع أهل بيتك كما كان إبراهيم عليه السلام، كما كان لوط عليه السلام. ما فائدة أن تكثر جموع الآخرين، تكثر سواد الآخرين، وأنت تعلم أنهم يسعون للفتنة وأنهم يخدمون الشيطان؟ لا تقل أني لابد أن أكون مع جماعة، ليس ذلك ضروريا، حتى في نفسك ليس ذلك ضروريا. وإن اضطررت إلى الجماعة فليس بالضرورة أن تكون تلك الجماعة في بلدك، هناك جماعات المؤمنين موجودين في بقاع مختلفة، هناك مؤمنون في اليمن، هناك مؤمنون في لبنان، هناك مؤمنون في جهات متعددة، فكن بقلبك معهم، لا تحصرك الحدود الجغرافية. لذلك الله تعالى أقام الحجة البالغة على عباده، وفر لهم الصالحين، وفر لهم منابر الهداية، وفر لهم أصدقاء الصالحين، وفر لهم كل شيء. فلذلك حتى لو فرضنا أن كل ذلك لم يوفر، فالمؤمن هو الذي يبحث عن الحق، حتى يهرب من الفتنة حتى لو كان وحده، حتى لو اعتزل إلى جبل. يعني لماذا؟ لأن مصيره الأبدي، مثل ما يحصل عند الأوبئة، الشخص إذا خشي على نفسه يعتزل ويغلق عليه بابه ويغلق عليه بيته، هكذا بالنسبة لهذه كلها فتن، كلها أوبئة، فالمؤمن يحذر منها حتى لا يعض على يديه يوم القيامة. لذلك الذين يريدون أن يجمعوا بين اتخاذ يعني مع الله سبيلا ثم اتخاذ أولياء من دون الله أو أعداء الله، يجمعون بين أن يكونوا مع الله ومع أعداء الله، هذا مستحيل. الله تعالى يعني مثل ما لا يمكن أن يتحول العسل إلى دواء ونحن نخلط معه السم، كذلك العلاقة مع الله لابد أن تكون في قلب صاف، قلب سليم، قلب لا يتوجه إلا لله، ويحذر أن يدنسه بأعداء الله، لأن المحل الذي يكون فيه أعداء الله في القلب يستحيل أن يحل فيه الإيمان، ويستحل أن يكتب فيه الإيمان أو يزين فيه الإيمان أو يكون صاحبه محبا لربه سبحانه وتعالى. المؤمن هو الذي يصفي قلبه إلا لله حتى يكون خالصا له، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: خبرنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى آخر قطرة من دمائنا.

المتقين كيف وإن

صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث على ضوء الآية القرآنية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه بالأمس عن المسؤولية والوعي تجاه ما نقول وما لا نقول، وبالذات كأمة مسلمة تواجه أعداء خطيرين هم اليهود بكل ما يمتلكونه من خبث وكيد ومكر وتركيز على الإضلال والإفساد والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، واهتمام كبير بالدعايات، وتركيز واسع على المقولات والدخول من خلالها إلى عمق المجتمع الإسلامي للتأثير عليه في جوانب كثيرة. وتحدثنا في هذا السياق عن الجانب الإعلامي كجانب من الجوانب الهامة يأخذ مساحة واسعة في ما نقول، ويدخل فيه أيضا الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية تجاه ما ينبغي أن نحذر منه وأن نتجنبه من القول. وتحدثنا بالأمس إجمالا عن هذه المسألة، أهميتها الكبيرة في القرآن الكريم، في الإسلام، وأنها دائرة واسعة، ما يقوله الناس وعلاقته بإيمانهم بدينهم بالتزاماتهم الإنسانية والأخلاقية بالقيم، ما يترتب عليه في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة، وأهمية هذا الجانب أن ننظر إليه من المنظور الصحيح، من منظور أهميته الكبيرة في حياة الناس وفي شؤونهم وفي مستوى تأثيره في واقعهم، لأن تأثيره واسع في حياة الناس. وهذه المسألة مما يمكن أن يطول الكلام عنها كثيرا، لأن الحديث عنها يتسع ليشمل جوانب كثيرة ومجالات متعددة، ولكن تركيزنا في هذا السياق ينصب نحو الجانب الإعلامي بشكل أساسي، لما له من تأثير كبير في ميدان الصراع ما بيننا وبين أعدائنا اليهود وأعوانهم، أعوانهم من النصارى والمنافقين الذين يتحركون معهم بشكل كامل في نفس الاتجاه المعادي لأمتنا الإسلامية. في الآية القرآنية المباركة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن استخدام مفردة عربية معينة، لأن الأعداء اليهود استفادوا منها معنى معين في أنفسهم، ووجهنا إلى استخدام مفردة بديلة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والتزم المسلمون في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا نجد التعليمات من الله سبحانه وتعالى في ما نقول قول انظرنا
اتجاه مفردة، اتجاه مفردة من معيار ما يخدم الأعداء وما لا يخدمهم، ما يستغلونه وما يسد الثغرات عليهم، ما بين المسألتين يعني. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ما نقول وما لا نقول يمتد في المجال الإعلامي وفي مجال الصراع ما بيننا وبين الأعداء بشكل عام بشكل واسع، في جوانب كثيرة، في مفردات كثيرة، في مصطلحات كثيرة، في جوانب متعددة، في سياسات إعلامية متعددة. يعني ضابط يمتد إلى السياسات في المجال الإعلامي وفي غير المجال الإعلامي في الواقع نفسه، إلى حيث يمكن أن يمتد النشاط اليهودي والاستغلال اليهودي في مجال المقولات والدعاية والإعلام، فينبغي أن نكون أيضا حذرين وأن يمتد هذا الضابط وهذا المعيار الذي هو معيار مهم جدا في الآية الكريمة، أن يمتد أيضا إلى ذلك المستوى من الامتداد في كل مجال في كل ميدان يمتد فيه النشاط اليهودي بالدعاية والإعلام والإضلال والاستخدام لسياسات إعلامية معينة أو أساليب دعائية معينة، فنكون كمسلمين على وعي عال وبصيرة من خلال هدى الله سبحانه وتعالى. ثم فيما يتعلق بالقول والكلام نفسه، نكون كمسلمين متميزين عن غيرنا، متميزين فيحكم ما نقوله، يحكمه مبادئنا، قيمنا، أخلاقنا، تعليمات ربنا، تعليمات الله سبحانه وتعالى. لا ننطلق في ذلك بفوضوية وبتفلت من الأخلاق والقيم والمبادئ، لأنها حينئذ حالة خطيرة جدا ولها تبعات كبيرة في الدنيا والآخرة، حذر الله منها كثيرا في القرآن الكريم. ومساحة واسعة في القرآن الكريم هي تحدثت عن هذا الجانب وعن أهميته. القرآن الكريم يعلمنا أن ننظر إلى الكلمة باهتمام وتصنيف، أولا تصنيف للكلمة لما يقال، وقدم لنا الأمثلة في القرآن الكريم من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي

الصدق والقيم، نبنيه على قيمنا، على مبادئنا، على تعليمات الله سبحانه وتعالى. وضرب الله المثل في الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت يعني في الأرض، جذورها متجذرة، وفرعها في السماء عالية في امتدادها وارتفاعها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، مثمرة باستمرار، ولها الثمرة الطيبة في نفس الوقت والمتجددة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة هي كلمة مفيدة يستفيد منها الناس، نافعة ينتفع منها الناس، إيجابية لها أثرها الإيجابي في الحياة. وهكذا نجدها كالشجرة التي تثمر ثمرا طيبا متجددا يستفيد منه الناس ويستمر عطاؤها. وفعلا من الكلمات الطيبة ما يستمر عطاؤها حتى عبر الأجيال، ما يستفيد منها الناس استفادة كبيرة، تهدي إلى موقف الحق، ترفع المعنويات في إطار التوجه الصحيح، تدفع إلى فعل الخير، تؤثر إيجابا في العلاقات الإيجابية بين المجتمع، تعالج الجروح النفسية، أشياء كثيرة جدا تنفع فيها الكلمة الطيبة، مجالات نفعها واسعة، تزود الناس بالمعرفة. الكلمة يمكن أن تكون إطارا تحمل في طياتها الكثير مما ينفع ويفيد، أشياء كثيرة تستخدم لها الكلمة الطيبة وتنفع فيها وتترك الأثر فيها. أما الكلمة الخبيثة فكيف كان مثلها في القرآن الكريم؟ يقول الله جل شأنه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شجرة التي لا ثمرة لها، لا إيجابية لها، مثلا شجرة شوك كلها شوك ليس لها ثمر ينتفع منه الناس، ولا منظر جميل وجذاب ارتاح الناس لمشاهدته، ولا رائحة زكية وعطرية، ولا أي إيجابية. أخذها الإنسان أصيب منها من شوكها، فهي شجرة خبيثة يعني لا إيجابية لها، لا ينتفع الناس منها بشيء، في أن تكون مثمرة أو أن تكون بهجة المنظر أو أن تكون رائحتها زكية عطرة أو أي شيء مفيد للناس، وأن يستفيد الناس منها مثلا في المجال الطبي أو أي شيء آخر. اجتثت من فوق الأرض، تقلع من جذورها لأن جذورها ليست راسخة في الأرض، ما لها من قرار لأن الناس لا ينتفعون منها، هي سلبية. وفعلا الكلمات الخبيثة وخبثها هو فيما تحمله من مضمون سيء، إما لخدمة الباطل، إما للبس الحق بالباطل، إما كلمة ظالمة فيها افتراء أو فيها بهتان، فيها إساءة غير حق، تفرق ما بين أبناء المجتمع المسلم، تخدم الأعداء، تزيف الحقائق، مجالات واسعة، كلمة مضلة، كلمة مفسدة، كلمة لها تأثيرها السلبي في نفوس الناس. الكلمات الخبيثة في محتواها ومضمونها الهدام والمسيء، كذلك تأثيرها سيء في حياة الناس. ولهذا شبه الله ومثل لها هذا المثل، الشجرة الخبيثة التي تجتث من فوق الأرض لا يصلح بقاؤها على الأرض، لأنها تأخذ حيزا فيما هي ضارة وغير مفيدة وسيئة. وفعلا الكلمات الخبيثة ينبغي أن يسعى المجتمع المسلم إلى التنزه عنها، إلى تطهير ساحته منها. التربية الإيمانية، التوعية، الرشد، الحكمة،
الارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى يقوم الألسن، يصلح العبارات. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى نجد أن مما أخبرنا الله به عن أهل الجنة في الجنة من أهم ما تمتاز به حياتهم في الجنة، قال عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول، كما هداهم الله في الدنيا إلى الطيب من القول. الله في الدنيا هدانا إلى الطيب من القول، أن نقول القول الطيب، وأن نقول الكلمة الطيبة، وأن تستقيم ألسنتنا وفقا للمبادئ والقيم. بذلك نقول التي هي أحسن، نقول الكلمة الطيبة، نقول القول السديد. كم أتى في القرآن الكريم من تعليمات راقية عظيمة يسمو بها الإنسان فيكون راشدا وحكيما. أما الحالة السيئة التي هي حالة الكلام الخبيث، فهي أيضا تدل على خبث حتى في النفوس. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. منشأ الكلمة الخبيثة ليس فقط خبث في اللسان ولا على مستوى التفكير، بل خبث في نفسية الإنسان. وكما يقولون في المثل وفي قول الشاعر الذي عبر عن ذلك المثل: وكل إناء بالذي فيه ينبح، يخرج من الإنسان ما يحمله في نفسه. تعبير الإنسان، كلامه، قوله، طريقته في الكلام، يتعبر في المقام الأول عن واقعه النفسي، عن إما ذكاء نفسه وطيب نفسه وصلاح نفسه، أو على العكس من ذلك. يقول الله جل شأنه في نفس السياق: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذين آمنوا يتحركون في هذه الحياة وفق هدى الله سبحانه وتعالى في مسيرة حياتهم بكلها، يهتدون بهدى الله. وهذا المجال المهم جدا في الحياة، القول، ما يقولونه، أيضا تحكمه الهداية من الله سبحانه وتعالى، توجيهات الإلهية، مضبوط بالضوابط الإيمانية والأخلاقية، ويسير في هذا الاتجاه، يعني يتحركون أصلا في هذا الاتجاه. وقولهم هو القول الثابت لأنه وفق هداية الله سبحانه وتعالى. إذن نجد الأهمية الكبيرة جدا لهذا الجانب، وثمرة الاهتداء بهدى الله مما تتجلى فيه في واقع الإنسان، تتجلى أيضا في قوله وكلامه ومنطقه وطريقته في التعبير، واهتماماته أيضا في ما يقول، ما يركز عليه، ما يهتم به. لأن الكلام مما يخدم قضايا معينة، يعبر عن توجهات، ويستخدم بشكل كبير جدا في هذه المسألة، في خدمة قضايا والتعبير عن توجهات والدفع في إطار مواقف وما شابه ذلك، جانب مهم جدا. فثمرة الاهتداء بهدى الله تتجلى أيضا في استقامة لسان الإنسان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان مسألة مهمة جدا، والإنسان الذي يعتبر نفسه متوجها ومنطلقا على أساس الانتماء الإيماني والقرآني والجهادي، أولى الناس بأن يقدم النموذج المهتدي بهدى الله الملتزم بتوجيهات الله، فيكون حريصا على استقامة لسانه. في الحالات التي قد لا يلتزم فيها البعض، مثل حالة الغضب، الانفعال، السخط، حالات الحزن أحيانا، أحوال ومقامات البعض منها يتحرك وفق انفعالاته،
لكن التقوى موطنها أن ينضبط الإنسان في مختلف الأحوال، أن يسعى للالتزام والاستقامة حتى في الحالات التي لا يلتزم فيها الكثير من الناس، أي جانب. ثم أيضا تتجلى الحالة السلبية في الاتجاه المختلف، يعني من مسيرتهم في الحياة هي مسيرة باطل، مسيرة ضلال، مسيرة سوء، مسيرة انحراف، مسيرة فسق، ابتعاد عن الهدى. من الطبيعي أن نرى في واقعهم أنهم يعتمدون الكلمات الخبيثة، يعني من غير الغريب في واقعهم على ما هم عليه من انحراف. ليس مقصود بالطبيعي أنه يهون أو أنه بسيط أو أنه لا إثم عليه، المقصود أنه من غير المستغرب لمن ينحرفون عن نهج الحق، لمن يتجهون في طريق الباطل، لمن يتجهون اتجاه الشيطان، اتجاه الضلال، اتجاه السيء، الانحراف عن هدى الله، أن تكون كلماتهم خبيثة بكل جوانب الخبث. يعني جزء كبير من كلامهم هو يعبر عن ضلال ويقدم الباطل، هو خدمة للفساد، هو محتوى فاسد يفسد، محتوى مليء بالأكاذيب، مليء بالبهتان. عندما نتأمل مثلا في واقع اليهود، هم في المقدمة، اليهود في مقدمة المنحرفين عن هدى الله، في مقدمة أولياء الشيطان الذين تمتلئ أقوالهم بالمحتوى الخبيث الناتج عن خبثهم في كل المجالات، يعني في مقولاتهم العقائدية مقولات خبيثة جدا يسيئون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رسله وأنبيائه، يعملون أيضا على الاستهداف للحق من خلال ما يقدمونه من محتوى مبطل وضال ومضل وملبس للحقائق، يعملون على التلبيس على الناس في الحقائق، بلبس الحق بالباطل، بتزوير الحقائق بغير ذلك، وكذلك محتوى خبيث فيما يتضمنه من إفساد للناس، من محتوى يفسد، يسعون من خلاله إلى إفساد الناس، إلى الزيغ بهم عن طريق الفطرة والحق والهدى. وهكذا فيما يسعون به إلى التأثير على الناس تأثيرا سيئا، التفرقة بين المجتمعات، لظلم للناس في مختلف الأمور. فالمحتوى الذي يقدمونه محتوى سيء جدا، ولهذا قال الله عنهم حتى على مستوى تاريخهم هذا الانحراف كان فيهم منذ زمن مبكر، قال الله عنهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني أصبح من المظاهر الكبرى والسيئة لانحرافهم، انحرافهم عن نهج الله، عن رسالة الله، عن الحق، القول بالإثم، القول الذي محتواه محتوى إثم، افتراء على الله، لبس للحق بالباطل، خدمة للضلال، سعي لإفساد الناس. فيوظفون القول والكلام في هذا الاتجاه، الإساءة إلى رسل الله وأنبيائه، الدعايات والافتراءات الباطلة، الكلام البذيء والقذر، الإساءة إلى الناس بغير حق، بدلا من أن يلتزموا بقول الله تعالى حينما قال وقولوا للناس حسنا، يعتمدون على الكلام المسيء والكلام السيء والمحتوى الخبيث لكلامهم. هذا درس مهم جدا علينا أن نعيه جدا، وعلينا أن نعي ما ينبغي أن نكون عليه كمسلمين. نحن أمة القرآن، نحن أمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الأمة التي تحمل في انتمائها للإسلام إرث الأنبياء، كل الأنبياء من الحق والهدى. القرآن الكريم هو خلاصة الرسالة الإلهية والكتب الإلهية وهدى الله على امتداد التاريخ البشري. كيف ينبغي أن نتحرك باعتبارنا أصحاب رسالة، أصحاب قضية مقدسة،
الأمة التي عليها أن تدعو إلى الخير وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هذا يبرز بشكل كبير جدا يعني في كلامنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في اهتماماتنا العملية، في مسيرة حياتنا كأمة لها مشروع عظيم ومشروع مقدس. فلا نقبل أن يؤثر علينا اليهود حتى نتحول إلى أمة لا تنضبط بمسؤولياتها، بمبادئها، بقيمها، بتعليمات ربها على مستوى القول والكلام في مختلف مجالاته. هذه مسألة مهمة جدا. عندما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم، اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية. وهذا شيء واضح، ولهم أساليب كثيرة جدا، في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني. يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال، للإفساد، كما قال الله عنهم ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم. اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل. وكذلك في الإفساد، المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد الأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية، ليس فقط في العالم الإسلامي، الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمقتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة. وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني، تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم في الساحة الإسلامية. دور المنافقين في الساحة الإسلامية هو دور يخدم اليهود، يخدم النصارى من أعوان اليهود، يخدم فريق الشر من أهل الكتاب. الله قال عن المنافقين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. معروف في كتب التفسير بكلها أن الآية تعني ولاءهم لليهود، وكذلك آيات كثيرة بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهم يعملون في نفس الاتجاه
الذي يفسد الأمة، يضل الأمة، يمزق الأمة، يفرق الأمة، يمزق نسيج الاجتماع، ينحط بها عن المرتبة التي أراد الله لها أن تكون عليها من خلال ما قدمه من الهدى العظيم الذي يسمو بالناس، يسمو بالمجتمع، يسمو بالأمة، يسمو بالإنسان كإنسان، يسمو بالأسرة كأسرة. فمجال الصراع معهم مجال كبير جدا، ولهذا هناك إيجابية كبيرة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في الميدان الإعلامي، لأن فيه التصدي لكل ما يتحرك فيه أولئك، يعني المواجهة لإضلالهم، المواجهة لمساعيهم لإفساد الناس، لمساعيهم للتضليل على الناس في كل المجالات، سواء على المستوى العقائدي أو على مستوى المواقف أو على مستوى القيم والأخلاق، في كل المجالات، في كل مجالات الحياة أيضا. فالمسألة ذات أهمية كبيرة جدا، يعني ميدان من ميادين الجهاد المهمة، يتحرك فيه من يهتدون بهدى الله على أساس القرآن الكريم الذي قال الله فيه وجاهدهم به، يعني بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن الكريم بهدى الله سبحانه وتعالى الذي يزهق باطلهم، يكشف ضلالهم، يسقط دعاياتهم، يكشف حقيقتهم للناس، يسقط مؤامراتهم، يبين زيفهم ويكشفهم على حقيقتهم، ويبني الأمة لتكون في المستوى الذي تستطيع أن تواجههم بوعي ورشد وحكمة وتوجهات صحيحة، وتتحرك في أعمال صحيحة، لأن المسألة مرتبطة بالجانب العملي. لا نتصور مثلا مجال إعلامي أو مجال ثقافي أو فكري منفصلا عن مسيرة عملية، بل مرتبطا بمسيرة عملية وتوجهات عملية ومواقف عملية. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا للذين آمنوا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هنا يبين الله لنا أن أعداءنا وفي مقدمتهم فريق الشر من أهل الكتاب، اليهود وأعوانهم من النصارى حاقدين على أمتنا، هم يتحركون لمواجهتنا، لمحاربتنا في كل المجالات، يعني يستهدفوننا حتى الاستهداف العسكري، الاستهداف الاقتصادي. إنما قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. استهداف عسكري، يعني هم يعملون على استهداف هذه الأمة في النفوس. كيف في النفوس؟ يعني في القتل، في السعي لتدمير هذه الأمة. العداء من جانبهم هو عداء شديد وحقد شديد جدا، يتحركون عسكريا لاستهداف هذه الأمة، وهذه حقيقة تاريخية مستمرة إلى اليوم وتستمر إلى آخر أيام الدنيا. وكذلك الاستهداف الاقتصادي، من برامجهم العدائية يعملون على الاستهداف في المجال الاقتصادي، وأيضا الاستهداف الإعلامي، الاستهداف بالحرب النفسية بالدعاية والإعلام في مجالات الإعلام الرئيسية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا الأذى الكثير يعني يبين مستوى النشاط الإعلامي الواسع من جانبهم، يعني أنهم يركزون على هذا المجال. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأنهم يعملون على ما يؤذي الناس، يعني حرب دعائية واسعة تستهدف التشويه، تستهدف الناس بالحرب النفسية، تستهدف التشكيك، يعني يعملون في نطاق واسع. مثلا مجال التشكيك، التشكيك بالمواقف، التشكيك بالناس،
مجال واسع، التشويه مجال واسع، الحرب النفسية لزرع حالة اليأس مجال واسع، وهذا ما ينبغي أن نقابله بتحرك صحيح بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لهذا يأتي التوجيه بماذا؟ أولا بالصبر، والصبر في مقام العمل. ليس المقصود بالصبر أن نكون أمة موزخة، موزخة للأعداء، يعني خاضعة خانعة وفي حالة استسلام، وتترك المجال للأعداء لاستهدافها في الأنفس، في الاقتصاد، في المجال الإعلامي والدعائي، في أي مجال. لا، صبر في مقام ثبات على الحق، ثبات على الموقف الحق، استمرار في طريق الحق ونهج الحق ومواصلة لذلك، وفي ميدان المواجهة لما يأتي من جانب الأعداء. ولهذا أتى الأمر بالتقوى، والتقوى فيها مسؤوليات عملية، يعني أوامر من الله سبحانه وتعالى أن نجاهد أولئك في كل المجالات، أن نتحرك لمواجهة باطلهم، لدفع شرهم، لدفع باطلهم، لدفع إفسادهم في الأرض. نكون أمة آمرة ناهية مجاهدة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمر ونهي، وفي موقف عملي وتحرك جاد وأداء جهادي واسع. ولهذا نكون في مقام التصدي لما يأتي من جانبهم من شر، سواء فيما يستهدفوننا به عسكريا أو اقتصاديا أو إعلاميا. نسعى لأن نكون في مقام التصدي بثبات على ذلك وصبر. والصبر في مقام العمل وأداء المسؤوليات هو مثمر، هو مهم من جهة، لأن البعض من الناس حينما لا يتربون تربية الإيمان ولا يصغون لهدى الله سبحانه وتعالى، يحملون نفوسا ضعيفة وحالة انهزامية، فمن مجرد أن تأتي مثلا حملة دعائية من جهة الأعداء، يكون التوجه السائد في أوساطهم هو أنهم يتصورون أن الحل هو التنازل عن الحق أو محاولة التنصل عن الموقف الحق، لأن الحملات الإعلامية والدعائية تتوجه نحو مواقف عملية، تحركات عملية، مبادئ إسلامية، قيم معينة، يعني هي تنزل إلى التفاصيل في الميدان. فإن حملة دعائية على مبدأ إسلامي، حملة دعائية وهجمة منظمة على المستوى الإعلامي وعلى مستوى الدعايات نحو قيمة وأخلاق من الأخلاق الإسلامية، أو قضية من القضايا المحقة، أو موقف من مواقف الحق، فهم ينظمون الأعداء اليهود الذين أوتوا الكتاب، فريق الشر من أهل الكتاب، ومن يواليهم، ومن يواليهم من المنافقين، يتحركون معهم تماما في نفس الاتجاه، يتحركون بحملات دعائية كبيرة. البعض لا يريد أن يصبر، البعض يحمل روحا انهزامية ضعيفة، يرى أن الحل هو التنصل من ذلك المبدأ الإسلامي، أو التراجع عن ذلك الموقف الحق، أو ترك أمور مهمة وأساسية من دين الله، الأمة بحاجة إليها للنجاة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الأعداء يوجهون فيها حالة الحملات الدعائية الهائلة، ومعها مواقف عسكرية أحيانا ومواقف عدائية في المجال الاقتصادي، محاربة اقتصادية. فتجاه ذلك كله القرآن الكريم يربينا أن نكون بالمستوى الذي لا نخاف لومة لائم، وهذا من عظيم ما أثنى الله به على المؤمنين في آخر الزمان، المؤمنين الإيمان الحق المهتدين بهدى الله، القوم الثابتين في مرحلة وزمن الارتداد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أن يكونوا أقوياء، أن يكونوا هم من يتحرك باللوم لأهل الباطل،
يعني حينما تأتينا هجمات دعائية، حملات دعائية باطلة، ظالمة، مسيئة، مشحونة بالأكاذيب والافتراءات والتشويه من اليهود ومن أعوانهم من النصارى ومن أعوانهم من المنافقين، فهل ننكسر، ننهزم، نتراجع عن الموقف الحق، أو نتوجه ونحن في إطار الموقف الحق الذي هو في أصله موقف عظيم، موقف مقدس، موقف ينسجم مع الفطرة، موقف على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى، موقف مشرف يدخل في إطار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، موقف يبعث على الاعتزاز، على الشعور بالفخر والشرف بالتوفيق الإلهي لذلك. فنتجه الاتجاه الصحيح بأن نواجه باطل أولئك، دعاياتهم السيئة التي في محتواها مشحونة بالافتراءات والأكاذيب والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، ومحتوى خبيث سيء فاسد، نتصدى لها بقوة، بصبر وثبات، بعزة إيمانية، بقوة الحق الذي يزهق الباطل، يكشف ما فيه من تناقض، من بعد عن الحقيقة، ويتصدى له بكل قوة الحق وعنفوان الحق وجاذبية الحق وجمال الحق، باعتزاز، بشموخ. هذا هو الذي ينبغي. وأن نصبر، يعني قد يجرح الإنسان ما يسمع مثلا من دعايات باطلة، من أكاذيب مشوهة، من افتراءات فظيعة، قد تؤلم الإنسان، تجرح مشاعره، لكن ذلك ينبغي أن يكون حافزا للتوجه للتصدي لها بالحق، بمنطق الحق، بأدلة وبراهين الحق، بقوة الحق. هذا ما ينبغي أن يكون. يعني فالصبر هنا هو الصبر في مقام، في مقام العمل، في مقام الموقف. وبما أن اللوم كثير في هذا الزمن، أتى التعبير القرآني ولا يخافون لومة لائم، ومعناه أنهم لا يخافون من ذلك، فيؤثر عليهم في ثباتهم على الموقف الحق، في تبنيهم للموقف الحق بكل اعتزاز، لأنه عظيم، لأنه مشرف، ليس مخجلا، ليس مسيئا، ليس عارا ولا فضيحة. العار، الفضيحة، الخزي، الدناءة للذين هم في الموقف الباطل، للمنافقين الذين يوالون الكافرين ويخدمونهم في داخل الأمة، ولليهود كل العار، كل الخزي، كل اللعنات عليهم ولهم فيما هم عليه من باطل، من سوء، من إجرام، من طغيان، من إفساد في الأرض. الله لعنهم على ألسن أنبيائه وفي كتبه، وهم من يتحملون العار والخزي. فأن نحمل قوة الموقف الحق، ونصبر في إطار مقام العمل، في إطار الموقف الحق، في إطار التصدي لما يأتي من جهة الأعداء، وأن نكون أقوياء في ذلك بقوة الحق وجماله وجاذبيته ومنطقه الصادق، منطقه الذي يستند إلى الحق وإلى الحقائق، ويفضح ما عليه أولئك. فإن ذلك من عزم الأمور، لأنه الذي يجدي هذا الذي يفيد. مما يركز عليه الأعداء أشرنا إليه كثيرا في سياق الحديث اليوم وبالأمس، في الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية، الإرجاف، التخويف، التهويل، حتى على مستوى التصريحات. مثلا نجد في هذه المرحلة معظم تصريحات الكافر ترامب هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، تجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام. وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود، تابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب، وكذلك من جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل في نفس الاتجاه، تهويل، تخويف،
وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم، من لا يخضع لهم، وأن مصيره المحتوم هو النهاية، لا يبقى له أثر في هذه الحياة. في كل ما يأتي من معارك، من جولات على المستوى العسكري أو في السياق العام، لأن الحالة حالة الصراع مستمر وساخن، نجد أن هذا مسار مستمر من جهة الأعداء، الإرجاف والتهويل والتخويف، سواء بالوسائل الإعلامية أو عبر من يتحرك معهم من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في أوساط المجتمعات نفسها، في مقايل مثلا عندنا في اليمن، في مقايل القات، في التجمعات، في الجلسات، في المناسبات الاجتماعية، يأتي من يسعى لإخافة الناس، لدفعهم نحو الاستسلام، لزرع اليأس في نفوسهم، للتهويل من حجم إمكانات الأعداء وقدراتهم العسكرية وغيرها، لمحاولة أن ييأس الناس من نصر الله ومعونته، وأن لا يثقوا به إطلاقا في وعوده الصريحة لهم بالنصر إذا استجابوا له وتحركوا من منطلق إيماني وفق توجيهاته وتعليماته، التنكر لكل وعود الله في كتابه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وحتى بالتنكر للحقائق التي قد عاشها الناس في الواقع من مصاديق الوعد الإلهي فيما حققه الله لعباده المؤمنين المستضعفين من انتصارات عظيمة. فمجال الحرب النفسية والإرجاف والتهويل والسعي لتحطيم الروح المعنوية والسعي لأن تكون الحالة السائدة في أوساط الأمة في صراعها مع اليهود وأعوان اليهود هي الهزيمة النفسية، وهذا ما كانوا يعملون عليه في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمن. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أنا يقولون هكذا حتى للمؤمنين المجاهدين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يحاولون أن يرجفوا بين الناس. الله سبحانه وتعالى مما ذم عليه المنافقين والذين في قلوبهم مرض وتوعدهم عليه، ومما وجه إلى أن يمنعوا منه وأن يعاقبوا عليه وأن يكون هناك تصدي لهم فيه، هو الإرجاف، الحرب النفسية، زرع الشائعات وترسيخ الحالة الانهزامية في أوساط الأمة. لهذا قال جل شأنه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فعلا هذه اللعنة من الله لهم في كل زمن في كل مكان، أينما وجدوا في إطار نشاطهم الهدام المسيء الذي يخلخل وضع الأمة من الداخل، الذي ينشط في اتجاه الفساد، في اتجاه الشائعات السيئة، في اتجاه نشر الفرقة بين الأمة، في اتجاهات تخدم الأعداء وتؤثر على مستوى الأخوة، روح الأخوة، روح التعاون، على البر والتقوى، السلامة والحال الإيجابية في العلاقات بين المجتمع المسلم من الداخل. فهم يشتركون في دور هدام، هنا يجب أن يكون هناك سعي لكشف حملاتهم المشتركة، لأنها كما قلت حملات مشتركة إلى درجة التبني لنفس مصطلحات الأعداء. يعني تجد مثلا مصطلحات كما أشرنا بالأمس، المجرم الكافر نتنياهو، تجدها على ألسن منافقين، سواء منافقين من اليمن، منافقين من السعودية، منافقين من أي بلد عربي، نفس المصطلحات، نفس التوجهات، نفس المواقف العدائية تجاه المؤمنين المجاهدين، وتجد نفس المساعي للتعبئة العدائية والتشويه، ونفس التوجهات التي عليها اليهود تجدها
دائما متزامنة مع أحداث معينة، مع تصعيد في المواجهة العسكرية، تصعيد في الصراع، تجدها مشتركة بشكل واضح. يتحركون بشكل متزامن في حملات منظمة. الموجهات تأتي من غرف إعلامية ومطابخ إعلامية واحدة، وينظمون حملات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي لمن يسمونهم بالذباب الإلكتروني، الذين ينشطون في خدمة الأعداء بشكل منظم وحملات منظمة. وينساق معهم من في قلوبهم مرض، من يحملون العقد، الأنانيات، التوجهات السيئة في أوساط المجتمع. ولهذا يقول الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. البعض من الناس عنده عقدة، عقدة على المؤمنين، عقدة على المجاهدين، عقدة على الصالحين من أبناء الأمة، لأن لديه اعتبارات شخصية، أطماع شخصية، أهداف شخصية، إشكالات، وهو ممن يتمحور حول ذاته أو يغرق في أنانيته وحساباته الشخصية، أو عنده ارتباط بالأعداء بشكل أو بآخر. فهؤلاء مثل ما قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول. قولهم قول يلحن بالإساءة، يلحن بالتثبيط، يلحن حتى في أحرج الظروف، في أصعب المراحل التي يفترض فيها أن يكون التوجه من الجميع توجها يساعد على وحدة الصف الداخلي، على التعاون بين أبناء المجتمع، أن تكون الجهود من الجميع هي رفع المعنويات والدفع بالكل في الاتجاه الصحيح لدفع الخطر عن الأمة، عن الشعوب. هذا يأتي دائما في اتجاه مناوئ، يخدم الأعداء، يثبط، يوهن من العزائم، يرجف، يشكك، يشوه. هذه حالة مرض في قلبه، مرض في قلبه بشكل أنانية، عقدة، خبث في نفسه. المعيار عنده والانطلاقة قائمة على حسابات شخصية، على مطامع شخصية، على اعتبارات شخصية، ولهذا يتجه الاتجاه الذي لا يعير للقضايا الكبرى، للمسائل المقدسة، للأمور المهمة، للقضايا المصيرية أي اعتبار، ومنغلق على ذاته، على نفسه، معقد، يتجه بالحالة المرضية التي تتجلى في اطروحاته، في كلامه، في تعليقاته على الأمور. فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض هم مرتبطون إعلاميا، دعائيا، بنفس توجهات اليهود التي تسعى إلى الفرقة بين المجتمع المسلم، إلى التثبيط عن الموقف الحق، إلى التخذيل، إلى الهزيمة النفسية، إلى زرع حالة اليأس، إلى الدفع بالناس نحو الانهيار، نحو التراجع عن الموقف الحق، عن الاتجاه الحق. هذه عناوين تشملها إلى الانحراف في الولاءات والعداوات، إلى معاداة المؤمنين بدلا من المعاداة للكافرين وأعداء الأمة. وهناك دور سلبي لأصحاب الخدمات المجانية من المغفلين والأغبياء والسذج والمستهترين بالأمور. يعني هناك فئة من هذه النوعية، هو إنسان مستهتر بالأمور، لا يعي، لا يهتدي بهدى الله، لا يعي قيمة القضايا المهمة، المواقف المحقة، الاتجاهات التي هي قائمة على أساس هدى الله، وأنه ينبغي أن يسير فيها بشرف ويتشرف بذلك. لأن الاتجاه الذي هو قائم على الاستجابة لله في إطار هدى الله، في إطار تعليمات الله، هو مشرف للإنسان، هو صراط العزيز الحميد، عزة وحمد وشرف وفضل وكرامة. فيتجه البعض ممن هم في مثل هذه الحالة من الاستهتار، في حالة من الغفلة، في حالة من انعدام الوعي، للتفاعل غير الواعي مع الشائعات، مع دعايات، مع عقد، مع افتراءات، مع أكاذيب،
بكل بساطة وبشكل عاجل، يعني من دون تريث، من دون تثبت. وهذه الآفة يلحظها الناس مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى خارج مواقع التواصل الاجتماعي، في الواقع الاجتماعي، في مجالس الناس، مقايلهم، مناسباتهم الاجتماعية. البعض مجرد أن يسمع وللوهلة الأولى أي دعاية يتفاعل معها وينساق وراءها ويروج لها ويتوجه بناء على ذلك لإطلاق المزيد من الافتراءات، من التحريض السيء، من السعي لإثارة الفرقة. وهذه حالة سلبية جدا لدى الإنسان، حالة غير واعية، غير مسؤولة، غير حكيمة، لا أخلاقية، لا إنسانية، وحالة غبية، ويتحمل الإنسان بها الكثير من الأوزار. واجب الإنسان أولا وقبل كل شيء هو التبين، التبين، التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والكثير ممن ينشرون الدعايات هم من الفاسقين، من الفاسقين. يعني كثير في مواقع التواصل الاجتماعي من ينشرون الدعايات الكاذبة، الأباطيل، الافتراءات، هم من الفسقة، بل البعض منهم كما قلنا من المنافقين، ممن هم امتداد اليهود والنصارى. والبعض فاسق، اتجاهه باطل، قضية التي تدفعه إلى إطلاق افتراء معين أو أكاذيب معينة هي حالة فسق. يعني واجب الناس التبين ثم التعامل بحكمة، برشد، بمسؤولية. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حتى حينما يكون هناك قضايا معينة، مثلا مظلمة اجتماعية أو قضية معينة أو مطلب معين قد يكون مطلبا في أساسه محقا، لا يستدعي الحال أن نتعامل مع كل جزئية من قضايانا أو قضايا معينة مثلا في المجتمع ينبغي المعالجة لها بروح عملية، فنترك المعالجة العملية، الاهتمام العملي، الاتجاه العملي لإصلاح الأمور، ونتجه إلى أسلوب الدعايات، الافتراءات، الإساءات، التحريض الإعلامي. هذا يدل على أن التوجه ليس توجها صادقا في إطار معالجة عملية، وإنما هو تعبير عن حقد، وتعبير عن عقد، وتعبير عن استهتار بالأمور. لأن البعض من الناس يتجه في نفس الوقت الاتجاه الذي يتماهى فيه مع الأعداء، مع اليهود وأولياء اليهود، مع أنصار الصهاينة، مع أبواب الصهيونية، فيتماهى معهم. الشيء المهم أن تكون النظرة العامة إلى مثل هذه الظاهرة إلى أنها ظاهرة خاطئة، باطلة، سيئة، لا ينبغي التفاعل الإيجابي معها، لأن التفاعل معها خطأ وحالة سلبية. وأن تكون النظرة إلى هذه النوعية من الناس إلى أنهم ليسوا راشدين، ليسوا حكماء، ليسوا ممن يقبل المجتمع أن ينساق وراءهم. هم يجنون على أنفسهم، يعبرون عن أنفسهم بما يشهد على حقيقة مستواهم المتدني في الوعي، في المسؤولية الإنسانية، الأخلاقية، الدينية. فينظر الإنسان إليهم بمستواهم، هم يكشفون عن حقيقتهم. ثم يكون التعامل مع الأمور الواقعية بروح عملية مسؤولة واتجاه صحيح في إطار الحكمة والقول السديد الذي لا يفتح ثغرات للأعداء، والاتجاه العملي. ثم لتكون جبهة الحق في الراشدين والواعين والمصلحين والمهتمين والجادين، ممن يحملون الروح الإيجابية والروح المسؤولة والروح العملية، الاتجاه الصحيح الذي يقدم النموذج ويقدم الصورة الصحيحة في الساحة. والبقية التي حالات شاذة، حالات تافهة، حالات سلبية، منها ما يتلاشى تلقائيا، ومنها ما يكون الموقف منه إجرائيا، يعني من جهة القضاء، من الجهات المسؤولة، منها أيضا ما يأتي التصدي له في إطار كذلك الجهاد في الميدان الإعلامي في إيضاح الحقائق وغير ذلك.
التفاعل غير الواعي مع الأكاذيب والدعايات والحملات الباطلة مذموم جدا في القرآن. الله قال سماعون للكذب، قال أيضا وفيكم سماعون لهم. حينما يكون الإنسان سماع للمنافقين والحاقدين والمغرضين والتافهين، هذه حالة سيئة فيه، يعني بعيدة عن حالة الرشد والحكمة والاهتداء. نظرة الواعية هي نظرة مسؤولة مع الأمور. أيضا جانب آخر يأتي في المجال الإعلامي ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، التفاعل غير الواعي مع الأخبار، ترويج الأخبار معينة، قد تكون أخبار من جهة الأعداء مثلا مسربة لجس النبض أو لها أهداف معينة، أحيانا أهداف عملية خطيرة. هذه أيضا مما ركز عليها القرآن الكريم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني البعض من غير مسألة الدعايات والحملات المشحونة بالأكاذيب والافتراءات، في إطار آخر هو هذا الجانب، الأخبار عنده حرص أن ينشر أي خبر، يتلقف أي خبر يراه ويروج له ويقوم بنشره دون أن يتأمل في محتوى ذلك الخبر. قد تكون البعض من الأخبار بهدف كذلك، بهدف ضرب الروح المعنوية للناس، أو قد تكون للتبرير لجريمة يريد العدو أن يقدم عليها فيستفيد من الترويج لذلك الخبر في التمهيد لما يريد أن يقوم به من جرائم، وهذه مسألة خطيرة جدا. هذه الثغرة هي ثغرة تخدم الشيطان، ولهذا حينما نتأمل في الآية القرآنية المباركة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، يعني أن في هذه الحالة من التسرع في إشاعة الأخبار دون تمحن دون تثبت دون انتباه، وأن البعض من الأخبار هي تسريبات يستفيد العدو من الترويج لها والنشر لها، أو حتى أحداث لا ينبغي نشرها لأن نشرها يخدم العدو. والمعيار الكبير المهم الأساس أن نحذر مما يخدم العدو فيما نقوله فيما ننشره، حتى على مستوى الأخبار، يعني ليس كل ما يحدث يستدعي نشرا في وسائل الإعلام، لأن البعض من الأخبار قد تخدم العدو. ولنلحظ ما يعمله الأعداء، يعني مثلا في ظل ذروة المواجهة، في جولة المواجهة بين الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، والجولة التي حصلت من شهر رمضان إلى شوال في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كيف كان العدو الصهيوني يحرص جدا على التكتم عن حجم خسائره وحجم ما يحدث من تأثير للعمليات العظيمة بالقصف الصاروخي من الجمهورية الإسلامية في إيران لاستهداف العدو الإسرائيلي. لا يريد أن يرى الناس حجم التأثير والأضرار، لماذا؟ لأن لدي اعتبارات معنوية في الموضوع، يحسب حساب ألا تسود في النظرة العامة حتى في أوساط شعوبنا نظرة إليه أنه لحق به خسائر كبيرة، أنه تضرر نتيجة لعدوانه، نتيجة لجرائمه، نتيجة لما قام به من عدوان هو والأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لا يريد أن يرى الناس حجم الأثر المهم للموقف الإيراني، للثبات الإيراني، للتصدي الإيراني، يريد أن يقلل من تأثير الرد الإيراني من جهة، وأن يغطي على مستوى تأثره لتبقى الصورة العامة في الذهنية العامة حتى في أوساط شعوبنا ومنطقتنا أنه في الموقف القوي الأكثر تأثيرا والأقل تضررا، وأنه في الموقف الذي يحاول من خلاله أن يرسخ حالة اليأس في أوساط الأمة بكلها. يجب أن نكون أكثر وعيا من اليهود في خدمة قضايانا كمسلمين، وأن نكون أكثر إدراكا للتعامل بمسؤولية ووعي،
سواء مع الأخبار أو مع مسألة الدعايات التي تأتي من هنا أو هناك. هذا جانب مهم.

مهم جدا. كذلك البعض من الدعايات في قضايا اجتماعية، في أمور شخصية أو قضايا عامة قد يكون فيها بهتان، والبهتان هو من أخطر الأمور، يعني نسبة أشياء باطلة مسيئة إلى مؤمن أو مؤمنين أو مؤمنات أو أمة مجاهدة هي بريئة من ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني من أكبر الجرائم، من أكبر الذنوب. والبعض يتسرع مع دعايات من هذا النوع. بقي لنا نقطة مهمة جدا نؤكد عليها في هذا السياق، وهي جانب المقاطعة الإعلامية. هناك قنوات فضائية، سواء منها ما كانت قنوات إخبارية سياسية، وهي تخدم اليهود بشكل واضح، تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح، لا شك في ذلك. محتواها الذي تقدمه من الأخبار حتى الصيغة الخبرية تخدم اليهود، تبرر لإسرائيل كل ما تفعله، وتحمل دائما الوزر والإشكالات والمسؤولية على المجاهدين، على أبناء هذه الأمة، على المظلومين في كل شيء. في أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين في غزة مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي، وتبرئ العدو الإسرائيلي، وتقدم ما يفعله من إجرام وكأنها أمور عادية جدا. وموقفها من القضية الفلسطينية من أكثر ما يكشف حقيقتها، موقفها من المجاهدين في فلسطين من أكثر ما يكشف حقيقتها، وبالتالي بشكل عام موقفها من بقية مجاهدي الأمة. قد كشفتها أحداث فلسطين التي واضحة لا لبس فيها عند أحد، وهذا كاف في أن يعرف الإنسان توجهها السلبي بشكل عام. مثل هذه الوسائل الإعلامية في محتواها الخبري والسياسي الذي هو خدمة لليهود، تجعل من نفسها بوغا للصهيونية وخادما للصهاينة، وكذلك البعض من القنوات المضلة التي تروج كذلك للضلال للباطل بمحتواها العقائدي أو محتواها الثقافي والفكري. هذا الاتجاه ينبغي أن يقاطع، يعني لا يليق بالناس أن يرتبطوا بوسائل إعلامية تخدم اليهود، تخدم الضلال، تخدم الباطل، هي صوت للضلال، صوت للشيطان، صوت للشيطان بكل ما تعنيه الكلمة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الباطل، صوت الضلال. كذلك قنوات أخرى ذات محتوى مفسد لا أخلاقي، يروج للرذيلة للفاحشة، يضرب ذكاء النفوس. كل هذه الأنواع من وسائل الضلال الإعلامية يجب مقاطعتها، يكون الإنسان على قطيعة معها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حتى على مستوى المجالس، مقايل القات، الأماكن التي هي بؤر للضلال، قرناء السوء، الجلساء الذين هم بؤر للترويج للضلال، للباطل، للدعايات الكاذبة، للصد عن سبيل الله، للتثبيط عن الموقف الحق، للسعي للتفرقة بين الأمة. مثل هذا يجب مقاطعتها وتركها. كثير من الناس يحضر فيها يتأثر مع الوقت، ليس لديه ما يتحصن به من الوعي، ولن يكون في إطار الموقف المتصدي. أما البعض منها فيجب مقاطعته على كل حال، مثل ذات المحتوى، القنوات والوسائل الإعلامية ذات المحتوى الرذيل المفسد المميع للناس الذي يستهدف الكرامة الإنسانية، سواء قنوات مواقع في التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت أو في غير ذلك. يقول الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لاحظوا هذا الموقف، هذا الحكم الإلهي: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين.

اجتمع في نار جهنم مع الكافرين والمنافقين، أو كذلك من هذه الاجتماعات الارتباط بقنوات إعلامية بوسائل إعلامية، هو الشبيه بهذه الحالة تماما، وله نفس النتيجة ونفس الحكم، ومخاطره أحيانا أكثر، لأن الذين يخاطبونك من القنوات هم أناس يعني إما مذيعين أو مذيعات، مقدمي برامج رجال أو نساء، من أولئك الذين يقدمون مثل ذلك النمط، ذلك المستوى من المحتوى المضل أو المفسد أو المزور للحقائق أو الصاد عن الموقف الحق وعن سبيل الله، أو المثبط عن المواقف المهمة التي أمر الله بها، وهذا من الكفر بآيات الله والاستهزاء بها في محتواها الذي تدعو إليه وتهدي إليه. صد عن الجهاد في سبيل الله، عن الموقف من أعداء الله، من الظالمين الكافرين المستكبرين، من اليهود، التثبيط عن ذلك، تحويل لبوصلة العداء نحو المؤمنين، أشياء كثيرة هي تدخل في مسألة التنكر لمحتوى آيات الله، لما تهدي إليه، لما يأمر الله به، ويدخل فيها أيضا الاستهزاء، مساحة كبيرة، هي مساحة ساخرة مستهزئة، تقدم أو تستخدم أسلوب السخرية والاستهزاء من الموقف الحق ومن الدعاء إلى الموقف الحق. يبقى لنا أن نذكر أنفسنا جميعا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا بمقتضى الحق والحكمة والعدل، وفي نفس الوقت ليس فيه ثغرات يستغلها الأعداء، يستغلها الكافرون، يستغلها المنافقون، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. للقول السديد هذه الثمرة في صلاح الأعمال، لأن القول السيء يخرب الأعمال، يؤثر سلبا في الواقع العملي، ليس له نتيجة عملية إيجابية. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهم من الإعجابات التي ينجر لها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي للتماهي مع كلام مسيء، كلام باطل، كلام حاقد، كلام مخرب، وأصبح من الوسائل التي يعتمد عليها الأعداء أنهم ينظمون مسألة الإعجابات. يعني مثلا البعض يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى سيء يعبر عن تذمر بما يثير الفرقة، بما يسيء إلى الموقف الحق، بما يعبر عن حالة زيغ عن الاتجاه الصحيح، فيرى إعجابات بالآلاف، وهي حملة منظمة، حتى أحيانا حملة مزيفة، يطرحون له رقم معين من الإعجابات فيزداد تفاعلا وانجذابا نحو الاتجاه المنحرف والزائغ الذي يتجه فيه بعيدا عن نهج الحق، طريق الحق والموقف الحق، بدلا من تلك الإعجابات الوهمية، وحتى لو كانت حقيقية. فالذين يعجبون بالمواقف السيئة بما يعبر عن زيغ وعن اتجاه خاطئ هم من الزائغين، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، ممن هو بنفس الحالة من السيئين، من المعقدين، من الذين في قلوبهم مرض، من المنافقين، من الموالين لليهود والنصارى، من المنحطين التافهين الذين لا يحملون القيم والمبادئ الراقية. هذا الأهم، أنت عندما تطع الله تطيع الله ورسوله، فتقول القول السديد، تحظى برضا الله، كلمة طيبة من منطلق إيماني أنت تحظى عليها بالأجر العظيم، بالفضل الكبير عند الله، فقد فاز فوزا عظيما، أعظم من لو حصلت على 100 مليون إعجاب. هذا إغراء كبير وتشجيع عظيم على أن نلتزم عمليا في القول السديد. ننبه أيضا ونعود إلى الآية القرآنية المباركة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لنتذكر معيارا مهما فيما نقوله، أن نقول ما يفيد ولا يخدم الأعداء، وأن نحذر ما يخدم الأعداء، وأن نرسخ هذا المعيار، وأن نذكر أنفسنا دائما بالمسؤولية الإيمانية والدينية والأخلاقية في
فيما نقول. لا يفوتني في ختام هذه المحاضرة أن أشيد بالذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة بالمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة، بالذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، ويسعون إلى اتجاه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لها في الدنيا والآخرة. الكلام حول هذا الموضوع يطول كثيرا، لكن إن شاء الله في مناسبات في مقامات نتحدث أكثر. وهذا الموضوع مما يجب أن يحظى بالاهتمام في خطب الجمعة، في التوعية، في الدورات، في مقايل الناس، مجالس والمناسبات الاجتماعية، أن يكون هناك اهتمام مستمر بالتوعية وتوسيع نشر الوعي حول هذا الموضوع، لأنه من المواضيع التي لها تأثير كبير في حياة الناس، في واقع الناس، إما إيجابي حينما يكون التوجه إيجابيا، وإما سلبيا حينما يكون التوجه والأداء سلبيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرى.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
7: لننطلق صواريخ.
8: مع إيران يمن الأنصار
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
12: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
13: الحميني للشهادة لنا ذا حيرة، وإحنا على درب نمشي ثابتة، ونقاتل إسرائيل ونحركة ونخرم ثابتة، عاد بصواريخ حمرة تبلع كبدة. الله

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرصة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت مضطراب الأرشية في الطوي البعيده.

0: وسبحوه بكرة.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

احذ اسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم والف جمعهم ودبر امرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفايه مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه

محمد وفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق FM.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى، فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
0: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
4: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول: أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، أقول: أنا سأنظر لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غير ذلك.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-77.

0: 2 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافئ الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

اليوم نبحر معكم في أعظم رحلة عرفها التاريخ، إنها رحلة الحج إلى بيت الله الحرام في مشهد مهيب نراه في الشاشات، بل هو شعيرة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ منذ أن أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. تأملوا في قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع ليست تجارة أو سياحة فحسب، بل هي منافع الروح التي تجد ضالتها في رحاب الله عز وجل. وهنا تبرز البصيرة، فالله غني عن سفرنا وتعبنا، ولكنه أراد لنا أن نجرد أنفسنا من زينة

مستمعين الأوفياء، حين نتحدث عن فضل هذه الرحلة يكفينا أن نستمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبشر المشتاقين: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث آخر يبعث الأمل في النفوس المنكسرة، يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيومي ولدت أمه. أي فرصة أعظم من هذه الفرصة أن تمسح كل أخطاء الماضي بوقفة صدق وتجرد لله عز وجل. ولكن ماذا عمن منعه العذر عن الرحيل؟ الوعي يخبرنا أن الحج قصد لله عز وجل، فإذا لم تبلغ الأبدان مكة فلتصل القلوب إلى رب مكة. فالله الذي أمر بالحج هو الذي أمر بالبر والإحسان وإتقان العمل، وكل هذه طرق نسعى فيها لمرضات الله عز وجل ونحن في بيوتنا. أيها الكرام، عندما نفتح كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام نقرأ في صفحات هذا الكتاب خطبة للإمام علي عليه السلام عن هذه الشعيرة العظيمة، نجده يغوص في أسرارها العميقة. يقول عليه السلام: فرض الله عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، تريدونه ورود الأنعام وتألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته. هنا يضعنا الإمام علي عليه السلام أمام الحقيقة: الحج هو مدرسة التواضع، هو المكان الذي تذوب فيه الأنا وتتلاشى فيه الفوارق. حين يصف الإمام شوق الحجاج بولوه الحمام فهو يصور لنا حالة الحب التي تدفع الإنسان لترك أهله وماله ليقف ذليلا خاضعا أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر في وصف الشوق إلى بيت الله الحرام: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، يا رب أنت وصلتهم صلني بهم، فبحقهم يا رب فك قيادي.

مستمعينا الكرام، الدرس الأهم الذي نأخذه اليوم من هذه الحلقة هو أن الشعيرة لا تنتهي بانتهاء المناسك. الحج مدرسة تعلمنا الانضباط، فالحاج الملتزم بوقته وبصبره على الزحام وبحفظ لسانه هو نموذج للإنسان الذي نريده في مجتمعاتنا. إن بصيرة اليوم تقول لكل واحد منا: إذا لم تكن في قافلة الحجيج فكن في قافلة الطائعين. اسعى في مرضات الله عز وجل من خلال قضاء حوائج الناس، وتذكر أن الله الذي قال: وأتموا الحج والعمرة لله.

ونفسه الذي دعاك للإحسان في كل شؤون حياتك. مستمعين الأعزاء، بينما تطوف أرواحنا في رحاب هذه المعاني، ندرك أن الحج في جوهره وإعلان العبودية الخالصة لله عز وجل، والمحطة التي نخلع فيها كبرياءنا لنعود إلى فطرتنا الأولى. فمن قصد الله عز وجل بالصدق وصل إليه وإن لم يغادر مكانه، لأن العبرة دائما بصدق الإقبال لا بطول المسافات. فليكن نصيبنا من هذه الشعيرة اليوم وذلك التواضع الذي رسمه الإمام علي عليه السلام، ولنجعل من إخلاصنا حجا يطوف حول مرضات الخالق في كل فعل وكلمة وتقرير. قدا بإذن الله عز وجل سنلتقي معا لنسمع هتاف الأرواح وسر النداء الذي يهز الويدان: لبيك اللهم لبيك. قدا نقف بعرفات مع حجاج بيت الله الحرام لنكتشف كيف نعيش هذه التلبية في كل تفاصيل حياتنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة، وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة، وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء، والعجفاء، وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار. ورعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات.

0: تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. علينا نقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا. أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقلع الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا من ممن يسيرون على نهج الحق.

0: أمين عام حزب الله: العقوبات الأمريكية لن تضعفنا أبدا، وسنواجه إسرائيل وكل من يواجهنا معها دون أي تردد.
1: الله معنا وشعبنا معنا، وسنخرج العدو مهزوما إن شاء الله، وسنعلن التحرير الثالث قريبا بإذن الله تعالى.
0: أبابيل الانقضاضية في مهمات مطاردة مفتوحة ومتصاعدة ضد جنود العدو وآلياته على الحدود اللبنانية الفلسطينية. 5 شهداء بينهم 3 من عائلة في قطاع غزة. ونادي الأسير يحذر من استخدام مرض الجرب أداة تعذيب للأسرى. إيران: المفاوضون يعملون على استيفاء حقوق شعبنا العزيز، وقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد ويدها على الزناد. لقاء مسلح لقبائل دام في مركز محافظة الجوف يؤكد الجهوزية لمواجهة الأعداء ويحذر من أنشطة المنافقين.
2: احنا نقول للسيد ان احنا معه،
3: واي نادم يمزوب بسبك معصد هذا لا يمثلنا.
0: وفي النشرة: تحقيق للمسيرة يكشف عن فاتورة استيراد للبسكويت ب$50 مليون بفعل غياب سياسة التوطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. موعد دائم مع النصر صار لأمتنا الإسلامية ولعالمنا العربي، يثبته لبنان على مدار الساعة يوميا بالوقائع الميدانية الثابتة المكرسة بالدماء الزكية في الجنوب، حيث يخوض مجاهد حزب الله المعارك من أجل تحرير الإرادة في الطريق إلى تحرير الأرض، وقد حصل غير مرة في أرض الأرز حينها تنفس الأحرار الصعداء ورددوا ما أروع النصر، يسحبنا من ليل الهزيمة إلى فجر الانتصار المحطم لمشاريع إسرائيل الكبرى. والبشارة أن المقاومة تلبي هذه الضرورة ولا تتوقف أو تتراجع، والتلبية دما وأبطالا وتضحيات، فخلف المحلقات التي تلاحق عصابات العدو الإسرائيلي مجاهدون فدائيون وكرام يجودون بما هو أغلى من الحياة مقابل كل شيء. يؤكد أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة على طريق النصر، حزب الله على طريق التحرير الثالث، وهذا الموعد بدأ ويبدأ دائما مع حقائق يتوجب على أبناء أمتنا معرفتها عن عدو يهودي تعمل تشكيلات قواه العسكرية وأجهزة مخابراته وأذرعه الإعلامية في مدى عربي إسلامي مفتوح لا يمكنه أن يغلق إلا بنهج المواجهة الشاملة العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية. وضمن هذه المسارات المحتدمة يعكس المشهد الراهن بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية مزيج تناقضات بين محاولات ضبط إيقاع التصعيد والعمل على إيجاد مسار تفاوضي مستقر، وإن كانت الإشارات الملتبسة تصدر من الغرب في مسعى يواجه معطيات أصعب في الداخل الأمريكي على مختلف الصعد. ودائما يحضر الرئيس بوصفه المهرج المتزعم للدعاية والاستعراض، وهو الآن يتصدر تهكم وسخرية الإعلام بعد أن حلم بالعودة بالنصر.

0: خلال كلمته في عيد المقاومة والتحرير أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله ينطلق اليوم من 4 مبادئ في مواجهة العدو الإسرائيلي.
1: في مباني نحن مننطلق منها، 4 مباني حأذكرها. أولا، إسرائيل عدو توسعي، وهو الآن يعتدي ويريد كل لبنان والمنطقة. 2، كلنا يجب أن نتوحد لنواجه العدوان الذي سبب الدمار والقتل، هذا العدوان الذي يقتل المدنيين. يا عمي، وصل خلال أقل من 3 أشهر إلى أكثر من 3130 شهيد وأكثر من 9500 جريح. شو منسمي هذا التوحش؟ 3، منع الفتنة والتصدع الداخلي والعمل معا من أجل الاستقرار. 4، تطبيق النقاط 5، إيقاف العدوان برا وبحرا وجوا، انسحاب إسرائيل بالكامل من لبنان وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، عودة الأسرى، عودة الأهالي بشكل كامل إلى آخر شبر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وبعدها نناقش الاستراتيجية الوطنية ومنها الاستراتيجية الدفاعية.
0: وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن حزب الله سيعمل على 7 أمور عملية، مؤكدا تمسك المقاومة بسلاحها وأنها ستواجه كل من يواجهها مع الكيان الإسرائيلي.
1: اليوم نحن حابين نرسم خريطة واضحة في 7 أمور، هذه تعتبر أمور عملية نحن سنعمل على أساسها. أول، ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف وكل من يواجهنا. مع إسرائيل سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس. الأمر الثاني، حصرية السلاح هي في هذه المرحلة لاستهداف المقاومة، وهي مشروع إسرائيل. طلعوا منه، ما في شيء اسمه حصرية سلاح، ما في شيء اسمه نزع سلاح المقاومة. المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 أيار، 35 جولة مفاوضات بلا طعم بلا فائدة. المفاوضات المباشرة كسب خالص لإسرائيل. نحن مهددون بوجودنا وسندافع إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، على خط الإمام الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. إذا حدا متأمل إنه يأخذ منا شيء، ما لح يأخذ منا شيء. العدوان على القرد الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود، تزيدونهم فقرا مع أنه عمل اجتماعي. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة. ما يجري ليس تقاتلا، ما يجري عدوان، ما يجري ليس حروب الآخرين، هي حرب وجودنا. أيها المسؤولون، معا نصنع المعجزات. لديكم أعظم مقاومة أذلت الجيش الإسرائيلي وبدأ العالم يكتشف أن إسرائيل عبء عليه. استفيدوا منها لتحرير لبنان وسيادة لبنان. اصبروا ولا تستعجلوا.
0: الشيخ نعيم قاسم جدد التأكيد على أن المقاومة لن تركع أمام العدو الإسرائيلي والأمريكي، قائلا إن المقاومة ستطرد العدو وستعلن التحرير الثالث قريبا إن شاء الله.
1: كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا لنركع، لكننا لن نركع حتى ولو أطبقت الدنيا علينا. سيعلم القاسي والداني بأننا أبطال الميدان وأصحاب الشرف والوطنية والكرامة. سنبقى في الميدان ولن نركع، سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة، وسيخرج العدو من أرضنا خاسئا حاسرا لا يستطيع شيئا. سنعمر البيوت وسيعود أهلنا إلى ديارهم أعزة. دماء شبابنا وأهلنا ستنبت تحريرا وزرعا وبنيانا ومستقبلا عزيزا. الله معنا وشعبنا معنا، وسنخرج العدو مهزوما إن شاء الله، وسنعلن التحرير الثالث قريبا بإذن الله تعالى.
0: كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله سيبقى داعما ومساندا للشعب الفلسطيني، مستنكرا الصمت العربي والإسلامي والدولي تجاه ما يتعرض له قطاع غزة.
1: ستبقى فلسطين هي البوصلة، سنبقى داعمين ومؤيدين. غزة تعاني الآن المعاناة الكبرى. وين السلام بغزة؟ لا في سلام ولا في شيء، وإنما قتل يومي. وين العرب يتحركوا؟ وين المسلمين يتحركوا؟ وين الدول التي تتحدث أنها تدعم؟ كذب. السلام في غزة. نحن منعزيهم بالقائد العام لكتائب القسام عز الدين حداد. لاحظوا حتى أسطول الحرية اللي هو مدني جايب معه شوية أكل ودواء تمنعه إسرائيل. وين دول العالم؟ خلينا نعرف أن هذا الذي يفعلونه في العالم وهذا الذي تفعله إسرائيل لن يدوم ولن يستمر رغم هذه التضحيات العظيمة. فلسطين ستبقى البوصلة وسنبقى معها.
0: كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن إيران ستخرج مرفوعة الرأس ولها مكانة دولية، مستنكرا الاعتقالات التي طالت العلماء وقادة الرأي في البحرين، داعيا سلطة الخليفة إلى الإفراج عنهم.
1: ستخرج إيران إن شاء الله مرفوعة الرأس، ستكون قوة استثنائية لها مكانة دولية وملجأ للعالم الحر. هنيئا لإيران، هذا الموقع وهذا الدور وهذه المنعة والقوة. ماذا تفعل السلطة في البحرين؟ 41 من العلماء وقادة الرأي يزجون في السجون، لأنه عندهم اتجاه ثقافي فكري، عندهم اتجاه سياسي، عندهم رأي. هل معقول؟ هذا أمر كبير. اللي عم يعملوا البحرين هذا جزء من سقوط هذه الحكومة وهذه السلطة التي تظلم، والتي ليست جديدة في ظلمها، وإنما هذا شكل من الأشكال. صار عم تظلم سنوات وسنوات، وفي ناس كتير بالسجون. على البحرين أن تعود إلى رشدها وأن تفرج عن المعتقلين، لأنه الظلم لا يستمر ولا يستقر.
0: نلفت عناية المشاهدين الكرام إلى الخبر العاجل. حزب الله يقول أو يؤكد بأنه صادف قوة إسرائيلية متموضعة في منزل ببلدة البياضة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. وأيضا قبل قليل كان إعلام العدو يتحدث بأن حزب الله أطلق أكثر من 20 محلقة اليوم على الجنود الصهاينة في جنوب لبنان. وللمزيد تنضم معنا مراسلتنا من لبنان زهرة حلوي. مرحبا بك زهرة، ماذا في مستجدات الوضع الميداني في المناطق الجنوبية والحدودية وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
2: أهلاً بندر، تحية لك ولكافة المشاهدين. بالفعل يعني عمليات المقاومة الإسلامية هنا في الجنوب هي في وتيرة متصاعدة، أيضاً من حيث نوعيتها هي عمليات ذات طابع نوعي متميز في الآونة الأخيرة. الحلقات الانقضاضية باتت كابوساً مرعباً لقوات العدو الصهيوني، سواء المحتلة في الأراضي اللبنانية في قرى الجنوب اللبناني عند الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة، أو حتى في سكنات ومواقع العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث باتت هذه المحلقات تلاحق قوات العدو الصهيوني وقادة الألوية والجنود، سواء في المنازل التي يتمركزون بها أو في المواقع العسكرية أو حتى في سياراتهم التي يتنقلون من خلالها. وسائل إعلام العدو الصهيوني تحدثت اليوم ووصفت اليوم في الجنوب اللبناني بأنه اليوم الأصعب على قوات العدو الصهيوني منذ ما يسمى وقف إطلاق النار في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث عن مراكمة لإنجازات المقاومة الإسلامية في مواجهة قوات العدو الصهيوني. اليوم المجاهدون يعني استهدفوا قوات العدو وآلياته في دير سريان لأربع مرات وخمس مرات متتالية بقذائف المدفعية، أيضا استهدفوا تجمعات للعدو الصهيوني في حداثة وفي البياضة. إلى ذلك يعني في المقابل العدو الصهيوني لا زال يواصل اعتداءاته على الأراضي اللبنانية وعدوانه مستهدفا المدنيين والقرى الجنوبية، سواء بالقصف المدفعي المركز أو حتى بالطيران من خلال الطيران المسير والطيران الحربي. اليوم شنت سلسلة غارات كان آخرها قبل قليل على بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، ارتقى قرابة خمسة شهداء في حصيلة غير نهائية لاعتداءات هذا اليوم من قبل العدو الصهيوني على مناطق متفرقة من الجنوب، قرى مثل حاروف والدوير وزوطر الشرقية والغربية، إضافة أيضا إلى كفرة وغيرها من القرى في الصور في بنت جبيل وغفر النبطية شهدت اعتداءات. أيضا جدد ما يسمى المتحدث باسم العدو الصهيوني إنذاره وتهديده لإخلاء عدد من القرى الجنوبية ضمن سياسة واضحة من قبل العدو الصهيوني لإفراغ هذه القرى من أهلها الصامدين فيها. على صعيد المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني أمس في بلدة صير الغربية، فقد أسفرت بحسب حصيلة نهائية من وزارة الصحة اللبنانية وبعد اكتمال أعمال البحث عن المفقودين والشهداء عن ارتقاء 11 شهيدا في استهداف منزل كان مأهول بالمواطنين المدنيين، ستة منهم من السيدات، إضافة إلى طفل، وجرح عدد من المواطنين بفعل هذا العدوان.
0: أيضا نلفت إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الإعلام الحربي لحزب الله، يؤكد استهداف أهلية تمر قيادية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المنارة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وقد شهدت الآلية وهي تحترق. أيضا بيان آخر يؤكد استهداف دبابة مركافة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. شكرا جزيلا لك زهراء حلاوي، كنت معي مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. وفي سياق عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، تم استهداف تجمعات جنود وآليات جيش العدو في مواقع رئيسة لجيش العدو. شملت الأهداف تجمعا في بلدة رشاب بصلية صاروخية، وتجمعا لآليات العدو في منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية أيضا، إضافة إلى تجمعات متكررة لآليات العدو في محيط نهر دير سريان بخمس عمليات متتالية استخدمت فيها الصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. ووزع الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد تظهر مطاردة حزب الله لجنود العدو في موقع المنارة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، ومشاهد من عملية استهداف آلية هندسية عند خلة الراج في بلدة دير سريان جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

كما أوزع الإعلام الحربي مشاهد من عمليتي استهداف آلية اتصالات صهيونية في بلدة الطيبة ودبابة مركافة في البلدة ذاتها بمحلقات انقباضية.

0: في وقت يمعن العدوان الصهيوني في التدمير ونشر المأساة في لبنان، تتجلى على المقلب الآخر ملاحم التكافل والتضامن الشعبي كحائد صد منيع، تثبت أن جبهة العطاء والصمود لا تقل صلابة عن جبهات المواجهة.
1: من بين ركام العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على لبنان تتشكل ملامح حكاية أخرى، حكاية لا تكتب بالدموع بل بأيدي التكافل والتضامن التي تمتد لتمسح غبار المأساة عن وجوه النازحين. في قلب هذه المعركة الإنسانية تبرز المبادرات الأهلية والجمعيات الإنسانية كشريان حياة النابض، مراكزها وفرقها التطوعية تحولت إلى خلايا نحل لا تهدأ، من تأمين المأوى اللائق إلى تقديم الحصص الغذائية الساخنة والرعاية الطبية والاحتياجات اليومية. في جولتنا الميدانية اليوم زرنا أحد هذه المراكز لنطلع عن كثب على نموذج من العطاء والتقديمات خدمة لأهلنا الصامدين.
2: يا أطهر الناس وأكرم الناس وأشرف، سنستمر حتى اللحظة الأخيرة بعودة أهلنا إلى قراهم وإلى مدنهم وإلى بيوتهم، حتى هؤلاء الذين دمرت بيوتهم ودمرت قراهم سنكون بخدمتهم.
3: باشرت الجمعية بتأمين ما تستطيع تأمينه من مثل ما شفتوا معدات مطبخية، بتعرفوا بيوت جديدة فبالتالي فاضية، ولو الإنسان كان مرتاح شوي ماديا ما في أثث بيت جديد، فكان الجمعية عم تبادر هالأسر اللي مش مأمنة، اللي بيوت مش مفروشة، تعطيها حصص مطبخية.
1: هو التلاحم إذن السلاح السري الذي يعجز العدو عن قصفه، فكلما أمعنت طائراته في تدمير الحجر عملت هذه السواعد على بناء جسور الأمل والكرامة.
4: الله وفقنا لنساعد أمتنا ونترك بصمة بهاي الحرب ولو شيء بسيط. بحب أقول للإخوان المجاهدين المرابطين على الجبهات إنه نحن شعب صامد بإذن الله، ومتكافين مع بعضنا وعم نساعد بعضنا، وإن شاء الله مكافين لآخر نفس
5: حتى نحقق النصر. عم نتساعد كلنا مع بعض، كبار وصغار، مثل وهم نشوف كبار عم بيساعدونا والأطفال بتساعدنا والنساء. واشتغل اليوم بخدمة أهالينا نازحين لنكون صامدين وواقفين كلنا إيد بإيد لنكون عم نساعد المقاومة الإسلامية من الجهاد.
1: هكذا تفشل الآلة العسكرية في فصم عرى هذه الأرض، فمقابل كل غارة تدمر هناك نبض إنساني يعمر، لتبقى هذه البيئة بأهلها ومؤسساتها عصية على الانكسار وشاهدة على أن الكرامة لا تهزم.
6: حينما يكون المجتمع مجتمعاً مقاوماً يبرز التكافل الاجتماعي في أوقات الأزمات، ليكتمل بذلك مشهد الانتصار الذي يخطه المجاهدون في الجبهات. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.

0: في قطاع غزة استشهد 5 بينهم 3 من عائلة واحدة وأصيب آخرون في قصف للعدو الإسرائيلي في وقت طالبت فيه حركة حماس الوسطاء بإلزام العدو بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد محمد إبراهيم أبو ملوع وزوجته وطفله إثر قصف العدو لمنزلهم في مخيم النصيرات، كما أصيب آخر جراء إطلاق زوارق حربية قذائف باتجاه ساحل البحر شمال غرب القطاع. وأشن طيران العدو غارة على منطقة الشيماء غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك نفذت قوات العدو 8 عمليات نسف شمال شرق مدينة خان يونس، ونسفت منازل أخرى شرق جباليا شمال القطاع. وللمزيد تنضم معنا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقى. مرحبا بك دعاء، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية التي لمسنا تصاعدا في الجرائم والقصف خلال الساعات الماضية؟
1: بندر، بالفعل يعني عمليات النسف والتدمير والجرائم لا تتوقف هنا في قطاع غزة، لكن أبرز الأحداث التي حدثت خلال هذا اليوم هو ما يحدث من عمليات نسف وتدمير بشكل متكرر وبشكل ملحوظ جدا. في الآونة الأخيرة كثف العدو الإسرائيلي من عمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وكان هذا الأمر في صدد توسيع المنطقة الصفراء واقتطاع مساحات جديدة وتمهيدا للخط المستحدث إسرائيليا وهو الخط البرتقالي. ومع إنشاء هذا الخط الجديد العدو الإسرائيلي اقتطع مساحات جديدة من أراضي القطاع. معظم الأراضي التي يسيطر عليها العدو الإسرائيلي اليوم تعتبر أراضي زراعية وكانت السلة الغذائية لسكان قطاع غزة قبل العدوان. أيضا من البارز الاستهدافات المتكررة والتي تحدث في مناطق مكتظة بالسكان، أي بمعنى أن العدو الإسرائيلي يريد أن يوقع عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الجرحى الفلسطينيين. الاستهدافات المتكررة أيضا بحق رجال الأمن والأجهزة الشرطية والمجازر المتكررة بحق هؤلاء الرجال. فمنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الذي بدأ في شهر أكتوبر عام 2025 وحتى اليوم 42 شهيدا من رجال الأمن والأجهزة الشرطية، وكان آخر هذه المجازر ما حدث بالأمس من مجزرة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الأجهزة الأمنية والشرطية في استهداف مباشر ومتعمد لهؤلاء الرجال شمال غرب مدينة غزة. أيضا الاستهدافات المتكررة لمنازل المواطنين واستهداف منزل في مخيم النصيرات، وهذا الأمر أدى لارتقاء 3 من الفلسطينيين وهم من عائلة واحدة. وأيضا استهدافات حدثت خلال الساعات الماضية في مخيم جباليا شمال القطاع، وهذا الأمر أدى لارتقاء شهيدين وأصيب آخرين. إذا نتحدث عن 5 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، وأصيب العشرات نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. لا هدوء هنا في قطاع غزة، لا التزام كامل من الجانب الإسرائيلي بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. حتى اليوم العدو الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط هذا الاتفاق، وأيضا يضرب بعرض الحائط ما حدث خلال الأيام السابقة وتحديدا قبل شهر من الآن، جولة مفاوضات وحوارات جرت في القاهرة وتم تقديم مقترح جديد لحركة حماس وأيضا للجانب الإسرائيلي، وتم دمج المرحلتين الأولى والثانية لاتفاق جديد وبنود جديدة، يعني بأن يتم دمج المرحلة الأولى مع المرحلة الثانية. وحركة حماس تعاملت بكل إيجابية مع كل المقترحات التي قدمت لها من قبل الوسطاء والدول الضامنة لهذا الاتفاق منذ اليوم الأول لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والتزمت حركة حماس بشكل كامل. لكن العدو الإسرائيلي حتى اليوم لا التزام بما نص عليه الاتفاق في شهر أكتوبر عام 2025 وبعدها عدة جولات من الحوارات والتفاهمات، لكن حتى اليوم يضرب بعرض الحائط، لا يلتزم بما نص عليه وأيضا بما تم تقديمه من قبل الوسطاء لحركة حماس وأيضا للجانب الإسرائيلي، بل مزيد من الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين وأيضا الإمعان الصهيوني. نعم. بسياسة القتل عبر التحكم بفتح وإغلاق المعابر، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة من المرضى والجرحى. نحن نتحدث عن أكثر من 20,000 مريض وجريح يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لطلق العلاج خارج القطاع، في ظل أن العدو الإسرائيلي لا يقوم بفتح معبر رفح بالشكل المطلوب، يغلق هذا المعبر عدة أيام ثم يستأنف عمل هذا المعبر، لكن لا يفتح بالشكل المطلوب حتى أن هناك قيود مشددة مفروضة على حركة المسافرين، وهذا الأمر يعني يفاقم من معاناة المرضى والجرحى الذين يتكدسون بالمئات في ظل منظومة صحية منهارة هنا في القطاع.
0: من قطاع غزة دعاء رقا، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية المحتلة أصيب طفل فلسطيني خلال اقتحام العدو حي النقار بمدينة قلقيلية، كما اعتقل العدو 3 شبان وأصيب آخرون ليلة الماضية بنيران العدو واعتداءات المغتصبين. وقد أفادت مصادر فلسطينية بأن العدو الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات ومداهمات تركزت في بلدات ومناطق القيلية والخليل وطوباس وسلفيت وطولكرم، وتخللها اقتحام منازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها، كما اعتقلت قوات العدو 15 فلسطينيا بينهم أطفال وفتاة قاصر. وليلة الماضية أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات العدو بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وبلدة بيت أمر شمال الخليل، كما أصيب 4 بهجوم نفذه مغتصبون يهود على وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليدة. كشف نادي الأسير الفلسطيني عن موجة تفش خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب داخل عدد من سجون العدو، محذرا من أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها الأسرى في ظل الاكتظاظ وغياب الرعاية الطبية. وتحدث النادي في بيان عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون، وأشار إلى أن الإفادات المنقولة من المعتقلين تعكس واقعا كارثيا نتيجة الانتشار الواسع للمرض والحرمان المتعمد من العلاج. وأكد النادي أن سجون العدو تحولت إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب من منهجة بحق الأسرى، وأضاف أن سجون عوفر ومجد والنقب وجانوت تعد من أكثر السجون التي سجلت فيها إفادات بشأن الانتشار الواسع للمرض. لم تتوقف تداعيات العدوان على غزة عند حدود الميدان العسكري، بل امتدت لتحدث زلزالا اقتصاديا غير مسبوق أدى إلى إغلاق آلاف الشركات وهروب الاستثمارات الدولية من فلسطين المحتلة. فبين خفض التصنيف الائتماني وتوسع حملات المقاطعة الشعبية، واجه العدو الإسرائيلي عزلة مالية وتجارية رسمت ملامح انهيار عميق في مختلف قطاعاته الحيوية.
2: مرحبا بكم. في هذا التقرير نستعرض بالأرقام الحية كيف أثرت حملات المقاطعة الاقتصادية التي نفذها الأحرار في عدد من دول العالم أثناء حرب الإبادة على غزة، وكيف واجه اقتصاد العدو الإسرائيلي والشركات الداعمة له تداعيات اقتصادية غير مسبوقة. البداية من نزيف الاقتصاد، حيث تراجعت استثمارات التكنولوجيا إلى النصف مع إغلاق 46,000 شركة، وأيضا خفضت وكالات التصنيف العالمية تقييمها مع انكماش للناتج المحلي بنسبة 3.5%، وهجرة عكسية بلغت أكثر من 27,000 شخص. وضمن الضغوط المالية، سحب الصندوق النرويجي استثماراته من 23 شركة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وأكثر من 10 بنوك دولية قاطعت البت سيستمز، كما قلصت شركات أخرى أسهمها فيه وسط تعثر وتجمد لخطوط ائتمان أوروبية كبرى. أيضا أغلقت ستاربكس 400 فرع في أمريكا، وإنديتكس أغلقت 188 متجرا عالميا، كما غادرت كارفور من الأردن، وانخفضت مبيعات كوكاكولا ب 10% في منطقة غرب آسيا، وتهاوت أيضا أسهم شركة أمريكانا الإسرائيلية. الصادرات الزراعية الصهيونية من المستوطنات تراجعت بنسبة 50% مع فقدان 10,000 وظيفة لعمال صهاينة، بينما أجبرت تركيا تحت حملات المقاطعة إلى إيقاف تجارة سنوية بقيمة تزيد على 6.8 مليارات دولار، وسط تراجع الاستثمار المباشر بنسبة 29%. أيضا انخفضت المنشورات العالمية أو العلمية، البحوث والمنشورات العالمية انخفضت مع العدو الإسرائيلي إلى 21%، وتراجعت منح برنامج هورايزون يوروب للباحثين الصهاينة بنسبة 70%. كل ذلك وسط أكثر من 700 حالة مقاطعة أكاديمية دولية.

0: أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران لشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي ومساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيقية، أكدوا أن القوات المسلحة الإيرانية في جهوزية عالية وأن يدها على الزناد، وشددوا على أن ساحات المواجهة مع الأعداء متعددة المجالات وركيزتها الشعب الإيراني المجاهد ببصيرته ووعيه العالي.
1: مقاتلون اليوم أيديهم على الزناد، ومفاوضون أيضا يسعون إلى إحقاق حقوق الشعب الإيراني. وإيران في الحرب الأخيرة تمكنت من مواجهة أمريكا ومنعها من تحقيق أهدافها، ودافعت عن قدراتها وحقوقها في مختلف الأبعاد. للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية تعرضت قوة أمريكا لضربة كبيرة، وبعد حرب رمضان لن تعود أمريكا إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب، ونحن رسمنا مسار أفول أمريكا في الخليج والمنطقة.
2: نحن في ظرف حرب، وجميع القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى، وقواتنا المسلحة بدعم من الشعب تمتلك القدرة القتالية لخوض أي حرب ضد الأعداء. واليوم يجب أن نكون مستعدين أيضا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ونحن بحاجة إلى المبادرة والابتكار والإبداع. إن انتصار الشعب الإيراني على الأعداء كان معجزة إلهية، وكل ما حققه الشعب الإيراني كان بفضل إرادته، وما كان قبل هذه الحرب وما سيكون بعدها هو بالتأكيد عالم مختلف.
3: نحن مستعدون لأي سيناريو للدفاع عن وحدة الأراضي والدفاع عن الثورة الإسلامية. وساحات المعركة عسكرية واقتصادية واجتماعية وحتى حرب ناعمة، وفي أي ساحة يدخلها العدو سيكون شعبنا وقواتنا المسلحة حاضرين للدفاع عن أمتنا.
0: من جانبه أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد أحمد وحيدي أن التصدي الإيراني أجبر العدو على طلب وقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اعتداء جديد على إيران سيقابل برد مدمر على المستوى الإقليمي وفوق الإقليمي. العميد وحيدي قال إن الحرب المفروضة الثالثة كانت مركبة، غير أن الرد الحاسم للقوات المسلحة بمساندة الشعب أفشل مخططات العدو وأهدافه، لافتا إلى أن تحرير خرمشهر نموذج خالد للنصر حتى تحرير القدس والقضاء على الكيان الإسرائيلي. من جهة أخرى قال مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية محمد مقبر إن إيران على أهبة الاستعداد في كافة الميادين التي تواجه فيها العدو، وأوضح أن هذا الأمر قائم ومستتب بالفعل منذ فترة في الجمهورية الإسلامية. للمزيد معي من طهران مراسلنا علي جعفر. مرحبا بك علي، كيف تبدو المواقف الإيرانية مع الحديث عن الاقتراب ربما من توقيع اتفاقية؟ هل هناك حالة من الوثوق بالنسبة للقيادة الإيرانية بالموقف الأمريكي؟
4: نعم بندر، من رؤية الجمهورية الإسلامية الحرب لم تنتهي، وبين التشاؤم والتفاؤل يبقى الحذر سيد الموقف هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن ربما على بعد ساعات من إبرام اتفاق بين

0: تتحدث بحسب المصادر عن تفاهم على مرحلتين. المرحلة الأولى تكون خلال 30 يوما يتم الإعلان فيها عن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بشكل دائم وشامل، بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. وهنالك تأكيد إيراني دائم على وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية، بالتأكيد على أن محور المقاومة هو جسد واحد وجزء لا يتجزأ. بعدها تنتقل المفاوضات إلى مرحلة الثانية خلال 60 يوما، ويدخل الطرفين لبحث الملف النووي باعتبار أنه ملف معقد وشائك. لكن هنا نفت الخارجية الإيرانية جميع التسريبات الإعلامية والتكهنات بحسب الساعية للقول بأن طهران وافقت على نقل مخزون اليورانيوم المخصب خارج البلاد أو عن نسبة التخصيب. خلال هذه المرحلة الزمنية أيضا تتعهد الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا تلتزم طهران بانسيابية حركة الملاحة في مضيق هرمز. لكن هذا لا يعني بأن المضيق سيعود إلى سابق عهده، بل هنا تتعهد طهران فقط بانسيابية حركة الملاحة كما كانت قبل العدوان عليها، ويبقى هذا المضيق تحت السيادة الإيرانية. وأيضا خلال هذه المفاوضات على مرحلتين تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على المبيعات النفطية، وأيضا تحرر جزءا من الأرصدة الإيرانية المجمدة. لكن رغم ذلك هنالك عراقيل أمريكية تضعها الولايات المتحدة، يعني هنالك تنصل أمريكي واضح، يعني حتى بعد ساعات، لأن الولايات المتحدة رفضت تحرير الأموال الإيرانية المجمدة. لذلك تأتي اللغة العسكرية دوما للتأكيد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لجميع السيناريوهات. اليوم كما تفضلت مقر خاتم الأنبياء والجيش الإيراني والحرس الثوري أكدوا بأن اليد على الزناد والجهوزية في أعلى المستويات لجميع السيناريوهات، وأيضا أقسموا بالدماء، بدماء الشهداء وبدماء قائد الثورة، لأن أي عدوان على الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل جديد وبأساليب جديدة وفي أماكن لا يتوقعها العدو.
1: شكرا جزيلا لك علي جعفر، كنت معي من طهران. الشكوك الإيرانية والاستعداد للمواجهة حاضرة بقوة في المقاربة للحراك الدبلوماسي ونتائجه، ولذلك فهي حذرة بشأن الإعلان عن الصيغة التي يجري الحديث عنها كصيغة توافقية.
2: طهران تترقب وتستعد. أسبوع من اللقاءات مع وفود باكستانية وخليجية بعضها غير معلن، جدل في ساحات العدو الأمريكي والإسرائيلي. المقاربة الرسمية الإيرانية حذرة بشأن الحديث عن صيغة توافقية ضمن اتفاق إطاري. لا شيء رسميا وموثوقا، ولا ترغب طهران في استباق التطورات، فحدسها هو الشكوك، والشكوك بالولايات المتحدة الأمريكية. وثمة تجربتان سابقتان، الثابت إيرانيا لا تنازل ولا عودة إلى ما قبل العدوان في 28 من فبراير شباط بشأن مضيق هرمز. في هذا الملف تصريحات إيرانية وعمانية جديدة تقول إن رسائل ونقاشات بين مسقط وطهران جرت حول مبادئ العبور في المضيق وسيادة الدول المطلة. النقاشات الحادة تحتدم في الولايات المتحدة بين فرقاء متعددون. النسبة الأكبر تحمل ترامب وأدواته الانتكاسة بعد التطور في الحرب مع إيران. نسبة ثانوية على النقيض تحمل ترامب مسؤولية الفشل وعدم استكمال الحرب. في وقت تغرق البلاد في تداعيات غير مسبوقة تبدأ من ارتفاع أسعار الوقود ولا تتوقف عند شبح التضخم، يتكل البيت الأبيض إلى الدعاية التي سقطت. عاد ترامب لمهاجمة الرؤساء السابقين للولايات المتحدة أوباما وجو بايدن، يهاجم معهما الإعلام، كل الإعلام الأمريكي والأوروبي والاستثناء محدود، ذلك الذي يتعاطى معه باعتباره يقوم بإنجازات رائعة في وقت وضع أمريكا في الهاوية. في 48 ساعة الماضية اهتم الرئيس الأمريكي بحشر دول في الشرق الأوسط وغرب آسيا للثناء على دورها في مساعدته، بين الدول السعودية وتركيا ومصر إشارات إلى فراغ، لكنه خطاب للداخل للتعويض عن طروحات كثيرة تقول إن أمريكا تخسر الحليف الأوروبي التقليدي. من أجل ذلك لا جديد بشأن الحرب، الشكوك الإيرانية خطوط حريضة لتفكيك السلوك الأمريكي المضطرب، مضافا إليه تأثير كيان العدو الإسرائيلي المثير للخلاف والانقسام وسط احتقان أحد عناوينه عواقب الفشل الأمريكي الإسرائيلي وتداعيات انتصار إيران.
1: وكان وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار قال اليوم إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين طهران وواشنطن، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة حد تعبيره. ونشر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم تدوينة على إكس جاء فيها: ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل بأن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين واشنطن وطهران قريبا. وأضاف بأن المحادثات سمحت أو المباحثات سمحت بتبادل وجهات النظر ودفع جهود السلام بما يكفل إحلال سلام دائم في المنطقة. تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم وتأكيدا على دور اليمن الريادي في التصدي للمشاريع التي تستهدف الحركات القرآنية، انتشرت في العاصمة الإيرانية طهران لوحات نصرة للقرآن وتأكيدا على أخوة الشعبين الإيراني واليمني.
3: تحت عنوان القرآن أقدس المقدسات، جداريات الشهيدين إبراهيم رئيسي وصالح الصماد تزين شوارع العاصمة الإيرانية طهران نصرة للمصحف الشريف وتنديدا بتدنيس القرآن.
4: في معركة الوعي يتكاتف الأحرار لمواجهة مشروع يستهدف الأمة في دينها وثقافتها واستقلالها، ويسعى إلى إخضاعها وإبعادها عن فلسطين.
5: الإساءة للمقدسات هي حرب ممنهجة غايتها تدجين الشعوب وجعلها خانعة وصامتة. اليمن بموقفه الثابت في نصرة فلسطين وأيضا خروجه المليوني نصرة للقرآن يجعلنا نقول بأن اليمن حارس القرآن والموقف المحق. العدو يريد تمزيق جغرافيا الإسلام، لكن الشعوب التي ترتبط بالقرآن وتؤمن بالحق لا تخضع.
6: نحن واليمن إخوة، والعدو يقوم بإحراق نسخة من القرآن بذريعة الحرية. إن القرآن هو رمز عزتنا، والعدو فشل في تركيع الأحرار، ولهذا يلجأ إلى هذه المخططات الخبيثة، لكنهم لن يستطيعوا إطفاء نور الله.
3: الإساءة للقرآن الكريم ليست حركة فردية عابرة، بل هي حالة تمرد وانحراف عن الميزان الإلهي ضمن إطار حرب متكاملة لاستهداف القيم.
4: لأن مفتاح النصر والهزيمة يبدأ من القرآن، طهران وصنعاء سوية في مواجهة الأعداء ومحاولة كسر الهوية القرآنية ليست مجرد صورة، بل دعوة للذود عن المقدسات والاستيقاظ من السبات. علي جفر، المسيرة، طهران.

التقى رئيس مجلس النواب حيعلي الراعي رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركني حير الزامي ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبد القادر المرتضى وأعضاء اللجنتين. وفي اللقاء عبر رئيس مجلس النواب عن التقدير للجهود التي بذلتها اللجنة وما حققته من نتائج طيبة وصولا إلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى، وأكد أن إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل يجسد حرص قائد الثورة على منح الأولوية لملف الأسرى وتقديم كافة التسهيلات لإنجاز هذا الملف. كما أكد الراعي حرص مجلس النواب على استكمال كافة الملفات الإنسانية وعلى رأسها توظيف عائدات الثروة السيادية الواقعة تحت الاحتلال وأدواته في صرف المرتبات وفتح المطارات أمام المسافرين والمرضى بكل السبل الممكنة. شهدت مديرية الحزم مركز محافظة الجوف لقاء قبليا موسعا لقبائل دام الأبية أكد الجهوزية لمواجهة الأعداء والعملاء.

0: من الحزم مركز محافظة الجوف تعلن قبائل دهم الأبية نفيرها العام وجهوزيتها واستعدادها لكل الخيارات لمواجهة العدو وأدنى به العملاء والمرتزقة.
1: أنتم اليوم تثبتون للعالم أجمع أنكم لا زلتم حاضرون في الميدان. نرسل رسالة لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
2: يا سيدي نحن رهن إشارتك، نحن جندك، نحن عصاك التي لا تعصيك. اضرب بنا البحر، اضرب بنا الأعداء.
0: أبناء دهم الحمراء بجميعهم في خروجهم المسلح يؤكدون وقوفهم في صف الوطن وقيادته الحكيمة وتفويضهم للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية، مؤكدين أن أبناء المحافظة صاروا اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى.
3: ونقول دول العدوان نحن جاهزين وقد جربتونا، وإذا عاد في روسكم شيل ميدان بيننا.
4: وأي نادم يمزوب بسبك معصد هذا لا يمثلنا، وأي نحن براء منه، وأنه يخدم الأعداء ويتقوا الله في أنفسهم.
5: ونقول للإنسان المخرب أو الإنسان يخدم عدوان داخل صفوفنا نعليه أن يحترم نفسه قبل أن يكسر ناموسه.
6: أول نحن نقول للسيد نحن معه قايدنا وسيدنا وولي أمرنا، وثاني نقول للعدوان نحن لهم في المرصاد وإلى عاد وعدنا.
0: وفي رسائل القبيلة الأبية والوفية للأعداء أبت قبائل دهم إلا أن تكون في مقدمة المستجيبين لله والوطن، وتدحض مزاعم الأعداء من الخونة والعملاء الذين يسعون إلى بث الشائعات المغرضة لشق الصف.
7: يجدد عهدنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعلم الهدى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بالاستمرار على خط الجهاد في سبيل الله وتأكيدا على مواقفنا الثابتة والمبدئية نصرة لغزة والضفة والمسجد الأقصى وكل فلسطين والبلاد. ونحذر كل من تسول له نفسه المساس لأمن بلدنا وجبهتنا الداخلية خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم في المنطقة.
0: وهكذا كانت ولا زالت وستبقى محافظة الجوف أبية وفية عصية على الانكسار، وتؤكد بهذه الحشود والمواكب القبلية المشرفة للأعداء وأدنى بهم من العملاء أنهم لم ولن ينالوا من عزم القبائل الأبية وثباتها، ملبية داعي الله وداعي الوطن.
4: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ومن القول السديد ومن القول الحسن هو أن نقول أن محافظة الجوف الأبية والوفية لا زالت على الوعد والعهد، هي للأوفياء والصادقين والأحرار المجاهدين والأوفياء المخلصين، وليست للخونة والعملاء والمنافقين ولا للمغرضين والمفسبكين. من حزم الجوف محمد النوعة المسيرة.
8: عقدت التعبئة العامة بأمانة العاصمة لقاء موسعا مع العلماء والخطباء والشخصيات الاجتماعية والتربوية تدشينا لفعاليات ذكرى الولاية.
9: لقاء موسع بالعلماء والخطباء والشخصيات الاجتماعية والتربوية عقدته التعبئة العامة بأمانة العاصمة، أكد خلاله مفتي الديار اليمنية أن تدشين فعاليات يوم الولاية في شهر ذي الحجة يأتي من باب التذكير بضرورة أن يكون الإنسان على علم ومعرفة، وأن يحمل الموجهات التي ينبغي أن ينطلق من خلالها في الفعاليات بوعي وبصيرة.
10: يجب أن نصب جل اهتمامنا لإحياء هذه المناسبة كونها ضرورة دينية، باعتبار أنه لا يتم كمال ولا يكتمل دين إنسان إلا بالولاية لله ولرسوله ولأولياء الله سبحانه وتعالى، وفي مقدمتهم الإمام علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أعلام الهدى سلام الله تعالى عليه.
11: أن المسلمين تركوا أمر الولاية وانحرفوا عنها
1: وعندئذ طمعت كل مشاريع الانحراف في أمتنا.
9: اللقاء الموسع للعلماء والخطباء والشخصيات الاجتماعية والتربوية في أمانة العاصمة أكد أن الإحياء لفعاليات وأنشطة شهر الولاية والاحتفاء بهذه المناسبة عادة ذهب إليها اليمنيون قديما وعبر الأجيال في تعبير عن فرحتهم بنعمة إكمال الدين.
11: كانت رحمة من الله أن يربطنا بآل بيت رسول الله من بعده حتى لا نضل،
12: لأن الاهتمام بهذه الذكرى فيه الخير لنا، فيه الفلاح، فيه الصلاح، فيه النصر، فيه التأييد.
9: تحضيرات شعبية واجتماعية استعدادا لإقامة الفعاليات احتفاء بعيد الولاية يوم إكمال الدين، وهي شعيرة دينية يعظمها اليمنيون ويجلونها لأنها من صميم الدين. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
8: وبحضور رسمي وعلمائي حاشد دشنت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد اليوم مشروع الأضاحي ضمن برنامج إطعام في مرحلته الخامسة بتوزيع 130 رأسا من الأبقار على الفقراء واليتامى والمساكين.
13: أوقاف شاهدة تملأ الأوراق والكتب.
14: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد تدشن في محافظة الحديدة المرحلة الخامسة من مشروع إطعام، والذي يتضمن 130 رأسا من الأبقار للفقراء واليتامى والمساكين وللمرابطين في الجبهات.
1: تدشن الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد هذا النشاط أو المشروع من برنامج إطعام الذي يتضمن العديد من مجالات الخير والإحسان. وهذه الأضاحي ليست سوى مشروعا واحدا من عدة مشاريع من برنامج إطعام الذي يتضمن الأفران الخيرية والمطابخ الخيرية ويتضمن السلات الغذائية ويتضمن أنشطة كثيرة ومشاريع كثيرة، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الواقفين
15: في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم اليماني العظيم الذي يظهر فيه الإحسان والخير والعطاء من أهل الخير والعطاء في الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، وفي هذا العطاء الكبير الذي يدشنون به في هذا اليوم، وأصروا أن يكون التدشين من هذه المحافظة العظيمة من على ضفاف البحر الأحمر.
14: ويتضمن مشروع إطعام الذي تأتي الأضاحي من ضمن برامجه السنوية العديد من مجالات الخير والإحسان التي تنفذها الهيئة العامة للأوقاف في محافظات الجمهورية حسب الاحتياجات الطارئة وبحسب الوقف الذي يمثل بابا من أبواب الرحمة.
16: هذه السنة الخامسة، هذه المرحلة الخامسة التي يدشن فيها هذا المشروع المبارك. إجمالي هذه السنة 130 رأس بقري، مع السنوات السابقة وصل الإجمالي إلى 900 رأس بقري.
17: سوف تستبل الهيئة العامة للأوقاف في تدشين هذه المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع للفقراء وللمساكين وللمرابطين في الجبهات ولغيرها من الأمور.
14: يأتي تدشين الهيئة العامة للأوقاف لمشروع الأضاحي ضمن برنامج إطعام لهذا العام حسب توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بحارس البحر الأحمر وتلمس احتياجات الفقراء والمساكين. من محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
8: فاتورة السيراد البسكويت في اليمن تفوق التوقعات في ظل انعدام شبه تام للمنتج المحلي أمام المستورد من عشرات البلدان العربية والأجنبية. المسيرة في التحقيق التالي تلقي الضوء على حجم الاستيراد من البسكويتات وتبحث عن معالجات لتوطين الصناعة المحلية الأكثر استهلاكاً في الأسواق اليمنية.
18: تغرق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة من عدة دول تتوزع قارات العالم، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يزداد حجم الطلب على ما يعرف شعبيا بجعالة العيد وما يطرزها من حلويات وبسكويتات مختلفة.
19: هذا البسكوت هندي إماراتي، وهذه الأصناف سعودية، ألماني، أسترالي، بولندي، سعودي، عماني، وهذه الأصناف كلها صنع تركي، ماليزي، صربي، ليبي، بريطاني، تونسي، وهذه كلها صنع أوكراني. أما هذه الأصناف من البسكويتات فجميع أصنافها صناعة بريطانية.
18: تنافس محموم بين المنتجات الأجنبية، وكل منتج من هذه الدولة أو تلك يحجز مساحة سيطرة معينة، وفي ظل هذا الواقع لا يجد المستهلكون ما ينجذبون نحوه على مستوى الإنتاج المحلي.
20: طبعا البسكويتات أغلب الصناعات اللي في السوق المتواجدة في السوق أغلبها مستوردة، يعني خارجية كامل،
21: ما فيش إنتاج محلي إلا قليل أكثر خارجي، ومعنا من جميع دول العالم، ما أدري أين هذا من هذا. عيب علينا أن ندور نشتغل وما لقيناش بسكوت، لا يوفروا مصانع والمواطنين موجودين بدل ما يشتغلوا في الخارج ونحن نشتري من الخارج، ليش ما نخلي كل محلي ونكون زي الصين.
18: وتكشف بيانات رسمية حصلت عليها المسيرة أن فاتورة الاستيراد السنوية للبسكويت فقط تتجاوز 50 مليون دولار، يذهب نصفها لصالح 5 شركات، وهي منتجات ديمة السعودية 8 مليون دولار، تيفاني الإماراتية 7.4 مليون دولار، بوب كيك التركية 4 مليون دولار، كيك أولكر السعودية التركية 3.9 مليون دولار، إضافة إلى جوردينا الأردنية 3.8 مليون دولار.
22: كل خارجي لو احنا بنصنع، انا عندنا ان احنا وين انت وين بنصنع صواريخ، هذا احنا بنا عند الاكل وعند البسكويتات ولا العصائر، حاجه اللي تاكل الماكولات هذه تمشي سريع، ليش ما نصنع محلي؟
18: يمسك المواطنون بالمفارقه، يؤملون بالانتقال الى توطين انتاج البسكويتات من قبل مستورديها وكذلك الجهات الرسميه المختصه، وذلك ما يجد فرصا سانحه بحسب مختصين.
23: أكثر من 1300 تصريح استثماري في السعودية، يمنيين تجار أصحاب رأس مال يمني. لماذا؟ البيئة الاستثمارية الحاضنة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الدولة، وأيضا تحتاج من المستثمرين إلى أن يكون لديهم الولاء الوطني، لأنه مهما يكون ممكن في أي قرار سياسي أو اقتصادي من بلد ما تكون أنت الضحية، فلماذا لا تستثمر في وطنك؟ إذا وجدت الإرادة ووجدت العزيمة والإصرار، الصناعات بالله عليك بسكويت 50 مليون دولار استيراد بسكويت، يصعب علينا أن ننشئ 10 مصانع من هذا بنص المبلغ وتوطن الصناعة وتصدر.
18: يعزو البعض غياب هذه المشاريع إلى عقود من سياسات رسمية كارثية حولت البلد برمته إلى مستهلك صاف.
24: تقديرات رسمية كانت قد أكدت للمسيرة أن تكلفة إنشاء مصنع بسكويت بقدرة إنتاج تصل إلى طن في الساعة لا تزيد عن 2 مليون دولار، وهو رقم ضئيل من فاتورة استيراد كبيرة تتجاوز 50 مليون دولار في العام الواحد، وذلك يفرض انقلابا فوريا من سياسة إلى أخرى نافعة. من العاصمة صنعاء، شرف الدين الموشكي، المسيرة.

0: قال خفر السواحل التايواني اليوم إنه دخل مع خفر السواحل الصيني في مواجهة متوترة لليوم الثاني على التوالي بالقرب من جزر براتاس ذات الموقع الاستراتيجي شمال بحر الصين الجنوبي. وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد أمس السبت سفينة صينية تتجه نحو الجزر، فأرسل على الفور سفينته التي أصدرت تحذيرات قبل أن ينخرط الطرفان في مواجهة كلامية حادة عبر اللاسلكي بشأن السيادة. وأضاف أن السفينة الصينية أعلنت أنها تنفذ مهمة روتينية، مؤكدة أن للصين السيادة والولاية على الجزر. وردت السفينة التايوانية وفقا لمقطع فيديو قدمه خفر السواحل التايواني: من فضلكم لا تدمروا السلام، عليكم العودة والسعي نحو الديمقراطية، حد تعبيرهم. قتل 24 شخصا على الأقل اليوم في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مصدر محلي. وأوضح المصدر أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني. أثار لقاح فيروس كورونا الجدل مجددا في الأوساط العلمية حول العالم بعد ظهور نتائج مروعة حول تأثيراته على جسم الإنسان وصحته وحياته وفق دراسات علمية. نتابع.
1: إلى الواجهة مجددا يعود الجدل حول لقاح كوفيد 19 والذي أنتج بغرض الوقاية من فيروس كورونا في الأوساط العلمية حول العالم، وذلك لما تبعه من تأثيرات خطيرة على صحة من تلقوه، من بينها الوفاة المبكرة بحسب دراسات علمية.
2: هناك دراسة صدرت مؤخرا من اليابان، تمكن الباحثون من تحليل بيانات 20 مليون شخص وتحديد من تلقى لقاح كورونا ومن لم يتلقه، وقد أظهروا نتائج بالغة الأهمية حيث تبين أن جميع الوفيات الزائدة كانت في المجموعة الملقحة، بينما لم تسجل أي وفيات في المجموعة غير الملقحة. هذا مجرد دراسة واحدة في اليابان. وفي الأسبوع الماضي أجريت دراسة على 20 مليون شخص، بل 22 مليونا، أثبتت أنه بعد حوالي 3 أشهر من كل جرعة معززة من اللقاح ارتفعت معدل الوفيات، وهي نفس الفترة من الزمن التي تحدث عنها اليابانيون.
1: البروفيسور أنغوس دالغاليش المتخصص في تشخيص وعلاج السرطان يؤكد على المخاطر الجسيمة المرتبطة باللقاحات، من بينها كوفيد 19، ويرى أنها لقاحات جينية تندمج مع جينات المتلقي وتسبب الأمراض مثل السرطان.
3: أعتقد أننا هنا اليوم لمناقشة الاستخدام الكارثي للقاحات والقرارات الإلزامية التي تسببت في كل هذه المشاكل. لم تكن هذه اللقاحات لقاحات حقيقية. أما بالنسبة للقاحات فايزر وموديرنا المتعلقة بكورونا فقد تسببت في مشاكل وأضرار جسيمة للناس، ولا أعتقد أننا سنتجاوز ذلك أبدا. كان من الواضح تماما أنهم سيفكرون في هذا الأمر، وقد دفعتهم فايزر إلى ذلك، إذ أرادت فايزر وموديرنا إيصال هذه اللقاحات إلى الجميع. كانت هذه علاجات جينية مروعة قادرة على الاندماج في جينومك الخاص، وهذا أحد أسباب الارتفاع المروع في حالات السرطانات الخبيثة. أشعر برعب شديد مما فعلوه بأطفالنا. لم تكن علاجاتهم فعالة قط. لقد اطلعت على أولى طلبات شركة فايزر المقدمة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ولم يكن هناك أي دليل على فعاليتها.
1: حديث البروفيسور أنغوس دالغاليش أكده وزير الصحة الأمريكي الحالي، الذي اعترف بأن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية متقدمة تستهدف أعراقا وجينات محددة في إطار حديثه عن كوفيد 19.
4: نحتاج للحديث عن الأسلحة البيولوجية. لدي الآن معرفة واسعة بالأسلحة وأنواعها لأنني أعمل على كتاب عنها منذ 2.5 عامين. وكما تعلمون فإن لدينا التكنولوجيا التي تطور هذه الميكروبات، فقد أنفقنا مئات الملايين من الدولارات على ميكروبات تستهدف أعراقا محددة، وقد فعل الصينيون الشيء نفسه. وفي الواقع يقال إن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يستهدف أعراقا محددة، فهو يصيب بعض الأعراق بشكل غير متناسب، أما الأعراق الأكثر مناعة ضد كوفيد فيعود ذلك إلى الاختلافات الجينية بينها. يستهدف كوفيد البيض والسود، أما اليهود الأشكناز والصينيون فهم الأكثر مناعة.
1: <تصفيق> ومع استمرار حركة البحث العلمي، يرى فريق من الباحثين والمراقبين أن الوقت كفيل بكشف تفاصيل أكثر عمقاً وخطراً فيما يتعلق بتأثيرات اللقاحات، خصوصاً مع كشف ملفات المجرم إبستين كثيراً من تفاصيل الهندسة في اللقاحات والأدوية المدمرة للبشرية، ضمن مراسلات مباشرة بين المجرم اليهودي الصهيوني إبستين وبيل جيتس صاحب أكبر مشاريع اللقاحات في العالم.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net. السلام عليكم ورحمة الله.

0: صنعاء من معين.
1: ولك يا ميت أهلين وسهلين بصنعاء وأهل صنعاء. صحيح أنا سوري بس والله بشتاق لصنعاء وكأن أمي. أنا عشت فيها طفولتي كلها. كان الوالد معه مصانع في اليمن بس مع الحرب تركنا اليمن ورحنا. كان عنا شقة في حدة في عمارة محمد نعمان، الشقة 280 الدور الثالث.
0: هذه نفس العمارة اللي احنا فيها من قبل سنتين، حتى الشقة.
1: عن جد؟ بالله عليكي انت بنفس العمارة؟ فرجيني من شان شوف البلكونة.
0: والله لان تلفوني كاميرا خاربة ولا كنت شاصور له.

0: ما شاء الله على بنتي الحميشة الذي بكرت.
1: الله يحفظكم يا أبا، وين عتيروا؟
0: أنا عاد أخرج معي مشوار، ودي معي مقاضي للغداء، الذي تشتيه اعملي لي فيه رسالة، خاطرشة.
1: طيب حاضر، في أمان.

0: هذه شقة الأستاذ أسماء.
1: أيوة.
0: طيب معاكم هدية من محلة مبوكس للهدايا.
1: هدية؟ بس ما بحط في البيت.
0: خلاص بحطها أمام الباب.
1: طيب.

0: أشكرك على الهدية أو أسألك ليش اديت لي الهدية؟
1: لا لا لا، ما في شي، هات شي رمزي.
0: اشتي أقول لك شي، إذا اديت لي التلفون هدية وظنك أني مثل بعض البنات فتقدر تجي تشيل هديتك لأني مش محتاجة لها.
1: يا عيب الشو، أنا بعرف بنات اليمن محتشمات وما يمكن تفوت بغلط. اللي بدي منك خدمة صغيرة جدا.
0: إيش اللي تشتي؟
1: طيب
0: وانا ايش دخلني؟

صار جاهز.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

mort, maître du monde.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: وزكريا الشرعي بجنبي قال بالموقف القرآني الإسلامي بنزهق الباطل وكل أبواقه، بالموقف القرآني الإسلامي بنزهق الباطل وكل أبواقه، وننتصر في الجانب الإعلامي ونحمل المحتل ما لا طاقة، يخسل كيان الباغي الإجرامي بوعينا نحرق جميع أوراقه، يخسل كيان الباغي الإجرامي بوعينا نحرق جميع أوراقه. مواجهة الأشرار فرض إلزامي بالخارج الشباب ولا الباقة المعتدي داخل مشاف الرامي، ما باي شتتنا ضيق أبواقه، وافقنا نحو المقام السامي، وافقنا نحو المقام السامي، مقام نصر الله واستحقاقه، بايشبع الجايع ويروى الضامي وتطمئن نفوسنا المشتاقة، يبشر وطننا الشاسع المترامي، نقطع يد العابث ونكسر ساقه. قال اليماني لن يهز قدامي بوق اليهودي وذرعه ونياقه، باواجهه في الجانب الإعلامي وصم الأعداء في يدي ترياقه، والباطل المتكاثر المتنامي بالحق لن يصعب علينا زهاقه، كما انتصرنا في الصراع الدامي وفي سيادة بحرنا وغلاقه، الحرف طلقه لا خرج من رامي، بالحق في الباطل يتم زهاقه، والوضع في كل المقام والوضع في كل المواقع حامي، والوضع في كل المواقع حامي، وكل من له منهجه واخلاقه، والباب غير القدسي القدامي القسامي، والباب غير القدسي القسامي، ما يرضي الرحمن غير اغلاقه، واحذر من المسخ الانستغرامي، لا يوصلك بحر الشقاء العماقه، لا يوصلك بحر الشقاء العماقه. تحية الشعب المجاهد، طيب الله سلمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.7 و98.5 وعبر البث فيها المباشر في الراديوهات العالمية كارديان وماكسلر وعبر مواقعنا في الفيسبوك والتويتر والتليجرام. ارحبوا جميعا، وأيضا نرحب بزميلنا العزيز اللي غاب عنا وغبنا جميعا بالأمس واليوم حضرنا جميعا، حياك الله يا زكريا.
1: مرحب يا أستاذ محمد، حيا الله المستمعين.
0: فترة مسائية حبر حول مضامين، الله يحييك، حول ما جاء في كلمة السيد القائد صلى الله عليه.
1: نعم.
0: هذه الكلمات والمحاضرات الأكثر من رائعة وعظيمة، وفيها
1: أيضا في توقيت مناسب وتوقيت عظيم وأوقات عظيمة وأيام فضيلة،
0: وفيها كثير جدا من الوعي، فيها الكثير من إذا جاز التعبير نسميها القيود التي تمنع الاختراق، القيود أو الأقفال التي يمكن أن نستخدمها لإغلاق الأبواب التي ينفذ منها العدو ليخترق جبهتنا الداخلية وليخترق وعينا وتفكيرنا
1: أيضا قبل الاختراق مثلا داخليا، أيضا اختراق العدو لنفوسنا، اختراق العدو لقلوبنا.
0: نعم.
1: اختراق العدو

0: إيماننا، اختراق العدو لإسلامنا، وأيضا لبيئتنا الداخلية، سواء كان في نفوسنا ولا كان في مجتمعنا اليمني وجميع المجتمع العربي والإسلامي.
1: نبذة صغيرة بس مما قالها اليوم، نبدأ بها ما قالها السيد، قال السيد سلام الله عليه، قال ليس كل ما يحدث يستدعي نشرا في وسائل الإعلام، لأن البعض من الأخبار قد تخدم من؟ العدو. اليوم كان تركيز السيد سلام الله عليه حول الإعلام، واليوم الشعب بأكمله، الشعب بأكمله، معظم الشعب، جل الشعب إعلاميا أصبح ما؟ رجل إعلام. من يمتلك هاتف لمس تلفون، مسجل مع حساب في فيسبوك، في التويتر، منصة إكس، في الإنستغرام، في التليجرام، في غيرها، تيك توك وغيرها من المواقع، يعتبر إعلامي، يعتبر إعلامي ناشط، يعتبر إحنا يسمى من غير الإعلاميين يسمى ناشط تواصل اجتماعي، لكن في الواقع هو إعلامي، كل من يعلم بخبر في جهة يعتبر إعلامي.
0: سلام الله على سيدي وعيني. كيف اتطرق لها يا أستاذ محمد هذا المعلوم، كيف لو ما وصل لها من المنظور القرآني أتى لها، يعني أن الكلمة سواء كانت في مواقع التواصل، سواء كانت في المجتمع اليمني ككل، ولا سواء في المجتمع العربي بشكل عام، بيئتنا، مقايلنا، تخازيننا، جلستنا، قعدتنا مع الناس، مع نفسك، مع أهلك، مع الآخرين، مع الذي في الشارع، مع الذي في التالي، أهم حاجة أنها تكون كلمة طيبة. وأصل الكلمة سواء كانت في الإعلام وغير الإعلام هي تبدأ يا كلمة طيبة يا كلمة خبيثة، واستدل بها بالمنظور القرآني الآية التي قال سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة
1: طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها
0: في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا كلمة الطيبة،
1: الطيبة والكلمة
0: أيضا الكلمة الطيبة سواء كانت في أيضا كلامك أيضا مواجهتك
1: به مقابل كلمة
0: خبيثة.
1: نعم،
0: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني أصل الكلمة التي بتديها أنت في الإعلان، سواء الكلمة بتديها في مجتمعك، سواء الكلمة بتديها في إذاعتك، سواء في التلفزيون، سواء في منشوراتك، سواء في الفيسبوك، الواتس، حتى الطرق لنا الذي بيجي ينشر نسخ لصق، ما هو داري ما هو المضمون، ما هو الهدف، ما هي الرسالة من هذا النسخ واللصق، من داري ما هي، هل هي كلمة طيبة، هل هي كلمة خبيثة، هل هي
1: نعم.
0: سلام الله عليه طرق في هذا الشيء ودخل أيضا في الإعلام، وكيف بيدخل هذا الكلمة الطيبة وهو الكلمة الخبيثة في الإعلام
1: مع حديثة عن المقاطعة الاقتصادية، تطرق أيضا إلى المقاطعة الإعلامية. هذا معنا مقال ومداخلة كانت للأستاذ محمد الفرح عضو مكتب السياسي لحركة أنصار الله، وهو في مقابلة للحديث عن ما ورد في من مضامين الكلمة لسماحة السيد المولى عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. هذا كتبها محمد ناصر حتروش، يعني لخصها، قال أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن معركة المقاطعة والإنتاج والإعلام تمثل مسارا متكاملا لحماية الأمة وتعزيز استقلالها الاقتصادي والثقافي والسياسي، مشيرا إلى أن توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضراته خلال شهر ذي الحجة ركزت على ترسيخ الوعي القرآني في مواجهة التحديات الاقتصادية والإعلامية. وهو انطلق السيد صلى الله عليه من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا حتى أكد علينا أن نحن نحفظ هذه الآية، نحفظ خصوصا الآيات التي تطرق إليها في خلال محاضرته. كلمة راعنا لها معنى سيء، حتى حذرنا من أن نواجه الأعداء ونعد لمواجهتهم، ولو حتى من ما من أشياء عادية في نفوسهم. من المفروض علينا أن ندرك أن هناك أشياء ومخططات في نفوس الأعداء، قد تدرك من خلال تصريح للنتن أبن النتن أو لترامب، إذا كنت واعٍ تدرك أن وراء هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا التصريح به شيء كامل في نفسه يريد أن ينفذه. ولذلك قال حتى نحذر من ما هو من النوايا السيئة
0: لدى اليهود
1: بشكل عام. إذن أوضح الفرح في مداخلة على قناة المسيرة أن تركيز السيد القائد على قضية المقاطعة عبر سلسلة من المحاضرات عكست الأهمية المحورية لهذه القضية في معركة الأمة باعتبارها وسيلة لبناء مجتمع قوي ومحصن اقتصاديا وإيمانيا وقادرا على مواجهة التحديات والمؤامرات. وأشار إلى أن المقاطعة تتجاوز الموقف الاقتصادي والسياسي بصفته مسؤولية دينية وأخلاقية. لافتا المقاطعة قال تتجاوز الموقف الاقتصادي والسياسي بصفته مسؤولية دينية وأخلاقية، لافتا إلى أن دعم منتجات العدو يسهم في ماذا؟ يسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل الجرائم والاعتداءات التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية في مقدمتها الشعب الفلسطيني. وبيّن أن الاقتصاد يمثل العمود الفكري لقوة العدو، وأن الأمة العربية والإسلامية تشكل سوقا استهلاكية ضخمة جدا للبضائع التي يعتمد عليها في تمويل أنشطته العسكرية والسياسية والإعلامية، ما يجعل المقاطعة أداة فعالة للضغط عليه وإضعافه. واضح؟
0: الله.
1: وأكد أن الإنسان يحاسب على أفعاله المباشرة وآثار مواقفه وخياراته الاقتصادية والسياسية، موضحا أن بعض المواقف قد تكون أخطر أثرا من الذنوب الفردية لما يترتب عليها من دعم للظلم والعدوان. لو احنا نقيس المنظور من منظور ان احنا بنقدم على ذنب يحاسب عليها ارحم الراحمين وجريمة يعاقب عليها الله في الدنيا وفي الآخرة، ان احنا ربما لو ركزنا على ان هناك وعندنا ايمان يقيني ان هناك عقاب من الله سبحانه وتعالى سنتجاوز هذه المرحلة، يعني سنتجاوز مسألة المقاطعة، سنقاطع ويعني سننفذ بمعنى أصح سننفذ كل ما يأمرنا به القرآن الكريم. الله. القرآن الكريم أمرنا قاطع كلمة لأنه كان بيحسبوها ما بنية سيئة راعنا
0: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طبعاً الطاهرين.
1: كذلك
0: يعني القرآن الكريم كيف حدد لنا وكيف نبهنا من اليهود وخطورة اليهود وقذارة اليهود حتى على مستوى كلمة انتبهوا
1: لا تقولوها قاطعوها
0: انتبهوا قاطعوها خلف لك من بالحاجة الكبيرة السلعة المبيدات المواد الغذائية المصردنة التي بنستوردها منهم ما بالك أين القرآن سبحان الله العظيم أخ الباري حكيم ها كيف حذرنا على أبسط حاجة من اليهود من قذارة اليهود الصغيرة نحن ننتبه من الصغيرة أما الكبيرة وكم الأسواق اليمنية بتستهلك أقول لك أسواق اليمنية ها نحن داخليا داخل معنا نقول شهر المستوى العربي العربي قدوم الأسواق اليمنية كم داخلها مقاطعات كم داخلها مواد غذائية مصردنة هل اليهود حنجبنا هل اليهود راضي أنه يدخلنا منتجات صالحة للشعب اليمني وأيضا الشعوب العربية هل هو حنجبنا أنه أو يقول على حلا سواد عيوننا أنه يدي لنا قد بيستخدم الحرب التكنولوجية الإعلام الخبيث حقها القدر الحرب الناعمة كل الوسائل الذي أقدر الوسائل باستخدمها في الشعوب العربية هذا اليهودي ها ما خلى يحتاء المواد الغذائية شي دخلنا كل حاجة
1: نعم ونعيد ونكرر لأن بعض الناس قد يقول يا أخي إذا كبوا الدولة ليش ما بتمنع الدين جال كل فرد الدعوة الإسلامية جت للفرد
0: الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ليش ما تمنع الدولة ليش ما تمنع الدخول
0: الدولة الأصل هي الدولة
1: سؤال
0: أنا الشيء ذحين
1: يا أخي معك دولة يا أخي أنت مسلم يا زكريا الله يهديك أنت مسلم وداري ما قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صح أيوة لمن داري. قال هل قال للدولة ولا قال لكل مؤمن
0: لكل مسلم
1: صح
0: مؤمن
1: أنت خلاص أنت في بلد مطبع مع العدو الصهيوني مثلا أنت في حكومة عفاش كانك مطبع مع العدو الصهيوني بتدخل كل البضائع الأمريكية والصهيونية يعني خلاص ما دوم الدولة بتدخل مش واجبي إني أقاطع أنت كفرد تستطيع أن تخسر ولو دولار ولو سنت من دولار في اليوم إنهم ما تشتريش منهم ولا تكسبهم قد تقول غيري بيجي يشتري صح لكن أنت لو جيت لو غيرك جاي يشتري جي أنت جنبه
0: داري ما مفهومك يا أستاذ محمد قصتك إن إذا وصل الوعي إلى داخل الأسرة أو داخل الفرد في الأسرة هذا وصل الوعي أنه ضروري ما نقاطع هذا النوع المقاطع يعني الموجود في البكالة
1: أها
0: وجاري عي قاضع في نفس الشيء، وهذاك الجار وهذاك المربع الذي في الحار والحرب وكل عد قاضع هذا المنتج الموجود في البقالة.
1: أيوة
0: صاحب البقالة يقول ليش ما بيشتروا مني هذا
1: المنتج؟ أين بيرده؟
0: يرجع للتاجر الكبير الذي بالجملة.
1: ليش يا أخي رديته؟
0: أنا رديته وما حد بيشتري مننا
1: ولا شيء.
0: والذي التاجر الجملة يرجع للذي طلبه من الخارج من الحاوية الذي قل ما عن اشتريش من هذا الذيل، أن الشعب قدو المجتمع هذا قدو واعي ما عاد يشتريش من هذا البضاعة. أه. بس عندي لو ما تنتهي ما بعدها بخسر زلط وخسر بقعة البضاعة وخسر كل شيء، هذا ما عاد اشتري أبوه.
1: إذا المعنى والواجب هو علينا كأفراد
0: داري، لكن إلى
1: حتى والدولة والدولة وخصوصا عندما نحن في دولة الآن ولله الحمد.
0: أصلاً شيء محمد يا أستاذ محمد شيء نخرج هذا الفترة يعني بحلول، يعني يجيوه حلول صدق صادقوا.
1: إحنا بدخل ما نتحدث عن المقاطعة الاقتصادية والإعلامية وأكثر أيضا بها أشياء داخل بيوتنا، بها أشياء أكثر من اللي في البقالة، بها أكثر تأثيرا علينا من الذي في البقالة.
0: الله
1: صحيح المقاطعة مهمة جدا ولا
0: كل النواحي مش الاقتصادية.
1: يا أخي سؤال واحد قد بيسأل واحد يقول في ناس بيطرحها ما هي الفائدة من المقاطعة؟ هل بتدي لكم فائدة؟ هل قد ردت لنا أجزاء من غزة؟
0: الله
1: ولا
0: الله
1: ردت لنا
0: أيوة نعم.
1: أنا نسأل سؤال، لو لم يكن للمقاطعة فائدة لما قاطعت أوروبا روسيا حتى على مستوى الأنشطة الرياضية وقاطعوا روسيا، ليش؟ ضمن عارفين أن للمقاطعة أثر كبير
0: إيجابي. نعم.
1: يوازي السلاح، يوازي الضرب بالسلاح، معناته أن الدولار الذي بتمونها أنت بالحبة الشجارة بتمون بحبة شجارة بتمون العدو الصهيوني والأمريكي بيضرب إخواننا. أكثر شيء يحبه اليهود المال، المال عصب الحياة لديهم،
0: وأكثر شيء موجود
1: يكسرهم يقسمهم.
0: أكبر رجال الأعمال هم اليهود في أيش؟ في التجارة، سواء كان في الخليج ولا في الوطن العربي بشكل عام. ها بأسماء، إذا ما كانش بأسماء ميد إن إسرائيل ولا ميد إن تل أبيب ولا شيء، ميد إن سعودية ولا ميد إن إمارات ولا ميد إن
1: ولا يمن حتى
0: ولا يمن
1: به شركات عاد معانا فيهم في قلوبهم بلد وياود.
0: أقول لك يا أستاذ محمد
1: حتى الذي الآن في في في الجانب في الأراضي المحتلة.
0: لو أقول لك يا أستاذ محمد عاد
1: يعني ليش أنا ذي سؤال خلي لا تضيع الفكرة ولو ضاعت الفكرة حقك.
0: ماشي لا قصي
1: انا
0: انا قصي
1: اقول ليش مدين فلان ليش
0: عاد باقي مواد يا استاذ محمد موجوده الان حاليا في السوق نزلنا وانت في السوق الحين مواد مقاطعه في السوق لا حتى الان انا اقول لك بشكل
1: ايوه
0: انا حتى هذا الحين خرجنا ورنا الاستوديو ونزل البقاله الذي هناك في الخط اقول لك هذاك مقاطع عاد بيبيع.
1: نعم عادي بتدخل
0: من بيدخلها خلاص اذا انا فيني وعي تمام وهذا كافي بوعي حتى صاحب البقاله فيه وعي ما عاد مشتريها من هو الذي بيدخلها من المنافذ؟ من هو الذي بيضربها؟ من بيسمح لهم يا أستاذ محمد؟
1: به من بيشتري؟ لو أن ما بش من بيشتريها ما حتدخلش تبور داخل البقالة عايشتريها راعي البقالة ها؟ الله عذر ونص يا محمد يعلم الله أنه عذر واجب يعني ملومة الدولة لكن إحنا معانا منافذ كثيرة
0: تمام
1: يا أستاذ يعني الدولة ملومة الجانب الحكومي احنا نلومه
0: لا كانوا يجوا يقولوا لي يلا افعل حمله مقاطعه وهم بيسمحوا لهم مثلا يدخلوا يلاحقوا هذا بعد الذي
1: يخلق فقالوا لنا اشكاليه في على شركه نستلا وليش تدخلها وزاره الصناعه والتجاره في ضمن الشركات المقاطعه وفعلوا مراسلات عفي ما نقولكش ما قدنا الشر صافي
0: هذا مثلا قاطع المنتجات اذا به تكاتف يا اخي واعتصموا بحبل يا جماعه ولا تفرقوا يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
1: انا قلت لك اول بنخرج في ميادين العزه والكرامه بالملايين كل جمعه صح يعني هؤلاء الجماهير لو قاطعت يا اخي احنا بنوجه صفحه حتى لهؤلاء التجار حتى لهؤلاء المسؤولين الذي بيسمحوا بيرتشوا مثلا بيرتشي ويدخل هذا البضائع الطمه في وجهه وخلى البضائع هناك من عاد يدي له حقه الرشوه
0: والله العظيم انه يقعد
1: يعني يصبح عمل فردي اي جهادي يصبح ومتكامل بين ابناء الشعب
0: ايوه الحمله الاولى الذي وقعت
1: ليس لا لكن يا جماعه انا اؤكد لكم ليس مبررا حتى عندما بيتحدث ليش الدوله ما تقاطعوا به هذا بيدخل جالس متواجد في البقاله تواجده ان له طلب ما دام له طلب يا زكريا من المواطن بيطلبه معناته التاجر
0: يبيع في زلط.
1: أي الشيء يطلب اليهودي ما شيء عاد يطلب الله ما بيش طلبة الله.
0: الله صح أنا كلامك صح لا بنقول يعني قاعد تعاون يا أستاذ محمد. إحنا بجهدنا بوعينا وهذا بجهد بوعي هل مسؤول؟
1: أنا ضربت لك مثال لو إحنا في دولة مطبعة مع العدو الصهيوني وإحنا مؤمنين.
0: ما بيش نجم حاجة.
1: لا لا وإحنا مؤمنين وفي ناس مؤمنين وممكن أن المقاطعة لها أثر ويعني يرون الإجرام في غزة وفي غيرها من البلدان الإسلامية بفعل العدو الصهيوني وقاطعوا هذا البضائع مش لهم أثر بيكون لها أثر وقعها لا يقول أنا خلاص قلني في دولة ما فعل قد يدخلوا هالتجارة لا مش ما هوش عذر كل يعمل على شاكلته كل واحد يعمل
0: من عمل صالحا
1: نعم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فلنفسه مش للزعطين ولا الفلتة يا أخي خلاص دولة بتدخل أنت واجبك ما هو قاطع إذا كانت دولة بتدخل مثلا بتسمح وفي جاد بتسمح بدخول هذه البضائع المقاطعة يا أخي أنت قاطع من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل فهو بيعمل لنفسه من عمل صالحا
0: فلنفسه
1: ومن أساء
0: فعليها
1: والله عز وجل يوم القيامة بيحاسب كل فرد الحالة مش واسل صلي يوم القيامة هل بينفعنا ذي العذر يوم القيامة نقول أرحم الراحمين والله أرحم الراحمين والله المحاسب إن الدولة أنا ما بسأله لو قدر في البقالة عندي عند مفرح ولا عند فلان ولا عند زعطاء
0: معروف
1: مثلا
0: معروف دهن قصي أنا بين أقول لك
1: والله في هاي بار ولا في هاي برد ولا في
0: أنا وأنت عن قاضع مثلاً إحنا كأفراد أسره ولا هذا عن قاضع
1: لها أثرها السنت الواحد بضعفهم السنت بمعنى سنت دولار بمعنى الريال الفلس الواحد معنى فلس يضعف بيحسبوا له ألف حساب
0: يا أخي ما بتقوم هذا القوة القوة الزائلة هذا القوة العظمى حق اليهود والنصارى لا بزلط
1: أقول لك ليش أقول لك ليش بيحسب دحين أنت دحين أنت دحين أنت كنت بتشتري سلعة لا لا لا لا تقولش انهم اغبياء اليهود يعلم الله بيعلموا ان هذا السلعه بيتم شراها من قبل المجتمعات العربيه والاسلاميه بعدد كذا كذا بالعدد يعرفوا كم بيشتروها بحسب الطلب بيعرفوا اذا قاطعوا 3-4-5 ولا حتى واحد اليوم نقص مشتري اليوم نقص مشتري اكيد بهذه النسبه بيحسبوا ما قالت الملي المصري
0: قصتك يعني مثلا انا كتاجر ها اطلب من هذا الشركه المقاطعه مثلا انا تاجر في اليمن اطلب من هذا الشركه المقاطعه اقول يا خبرها ما تدخلوا لي من هذا سواء كانت زيت ولا دقيق ولا حبوب ولا دهان ولا اي شيء ها اقول يا خبره اطلبوا لي هذا الشيء كذا كذا كميه خلال الشهر هذا الشهر الثاني اقول يا خبره امانه لا تدورش نفس هذه الكميه او انقص منها اقولوا ليش يعني ما هو ليش تطلب لا نص ليش ما تطلب الكمية هذا أقول يا أخبره ما نقل قل
1: صاحب محل فلان بن فلان في قرية بيأخذوا منه في أي منطقة قل بيأخذوا منها إحصائية يقول له بقالة في فلان طلب أقل وفلان في منطقة كذا واحد في شعوب واحد في
0: أقول هذا البقعة ما نقدم جو معين ولا قدم داري نحن
1: وليش وبيقيس بهذية بيقيس بها مقدار الوعي وفي المقابل في مقابل المقاطعة نضطرق يرجع إلى موضوعنا الرئيسي في المقاطعة الإعلامية وفي المقابل نحتاج أيضا من الدولة ومن المواطن نفسه ليش احنا بنذكر المواطن هو الركيزة الأساسية في إنجاح المقاطعة وفي تنمية المنتج المحلي المواطن المستهلك هو الركيزة الأساسية في إنجاح المقاطعة وفي ما تنمية الإنتاج المحلي
0: يا تنجح المقاطعة يا تفشل يا ينمي الانتاج المحلي ولا يركده
1: إذا رقد المنتج المحلي بجاب بديله البضائع المقاطعة
0: الله.
1: فلذلك نحتاج إلى أن نشجع المنتج المحلي ومطالبة الدولة مثل ما تحدث السيد صلام الله عليه في محاضرته بالإعانة وتحسين الجودة لأن المواطن إذا لقي الجودة المحلية رديئة بيضطرش بضاعة خارجية لكن ومن خلال المقاطعة يا جماعة احنا بنكسب أشياء كثيرة
0: السيد اطرق أمس ولا قاطعك يا سيد محمد الركود قال ركود العقول الميتة قال عقل المواطن أو المواطن العربي راقد قال حتى الملخخ بنستورده، ليش ما نصنعه؟ نصنع هذا الملخخ اللي قد صنعنا، مدري نصنع الملخخ
1: يا اخي ابو الشجر. عندنا
0: ما بنشغل العقول،
1: عندنا ما يسمى بالسمخ، يعلم الله انه افضل واجود واحسن من الملاخخ الصينيه.
0: قصدك
1: يزرعوا سمخ؟ ايوه
0: هذه أيوة. بين القراض
1: لا
0: شوكه،
1: ايوه مثل شوك، هم مش قرض، شجره نفسها كلها ملاخخ. ممكن استثمارها بزرع ارض بيضاء منها،
0: يعني بيجوا بحاجه بسيطه ونزيد ما بدنا نستوردها
1: وصحيه حتى. نسمع معنا تقرير لدى الأستاذ محمد، نسمعه ثم نعود إليكم. نستمع جميعا.
2: تدرج السوق المحلية بالمنتجات المستوردة من عدة دول تتوزع قارات العالم، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يزداد حجم الطلب على ما يعرف شعبيا بجعالة العيد وما يطرزها من حلويات وبسكويتات مختلفة.
3: هذا البسكوت هندي إماراتي، وهذه الأصناف سعودية، ألماني، أسترالي، بولندي، سعودي، عماني، وهذه الأصناف كلها صنع تركي، ماليزي، صربي، ليبي، بريطاني،
1: بالضبط يا اليمن،
3: وهذه كلها صنع أوكراني. أما هذه الأصناف
1: أوكراني،
3: فجميع أصنافها صناعة بريطانية.
2: تنافس محموم بين المنتجات الأجنبية، وكل منتج من هذه الدولة أو تلك يحجز مساحة سيطرة معينة، وفي ظل هذا الواقع لا يجد المستهلكون ما ينجذبون نحوه على مستوى الإنتاج المحلي.
4: طبعا البسكويتات أغلب الصناعات اللي في السوق المتواجدة في السوق أغلبها مستوردة، يعني خارجية كامل،
5: ما فيش إنتاج محلي إلا قليل، أكثر خارجي، ومعنا من جميع دول العالم، ما أدري أين هذا من هذا، عيب عليهم أنه ندور أن نشتغل وما لقيناش بسكوت. لا يوفروا مصانع والمواطنين موجودين، بدل ما يشتغلوا في الخارج ونحن نشتري من الخارج، ليش ما نخلي كل محلي ونكون زي الصين.
2: وتكشف بيانات رسمية حصلت عليها المسيرة أن فاتورة الاستيراد السنوية للبسكويت فقط تتجاوز 50 مليون دولار، يذهب نصفها لصالح 5 شركات، وهي منتجات ديمة السعودية 8 مليون دولار، تيفاني الإماراتية 7.4 مليون دولار،
1: صهيونية
2: كيك التركية 4 مليون دولار،
1: والتركي
2: كيك أولكر السعودية التركية 3.9 مليون دولار، إضافة إلى جوردينا الأردنية 3.8 مليون دولار.
6: كل خارجي لو احنا بنصنع، انا عندنا ان احنا وين انت وين بنصنع صواريخ، هذا احنا بنا عند الاكل وعند البسكويتات ولا العصائر، حاجه اللي تاكل الماكولات هذه تمشي سريع، ليش ما نصنع محلي؟
2: يمسك المواطنون بالمفارقه، يؤملون بالانتقال الى توطين انتاج البسكويتات من قبل مستورديها وكذلك الجهات الرسميه المختصه، وذلك ما يجد فرصا سانحه بحسب مختصين.
7: أكثر من 1300 تصريح استثماري في السعودية، يمنيين تجار أصحاب رأس مال يمني. لماذا؟ البيئة الاستثمارية الحاضنة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الدولة، وأيضا تحتاج من المستثمرين إلى أن يكون لديهم الولاء الوطني، لأنه مهما يكون ممكن في أي قرار سياسي أو اقتصادي من بلد ما تكون أنت الضحية، فلماذا لا تستثمر في وطنك؟ إذا وجدت الإرادة ووجدت العزيمة والإصرار، الصناعات بالله عليك، بسكويت 50 مليون دولار استيراد بسكويت، يصعب علينا أن ننشئ 10 مصانع من هذا بنص المبلغ وتوطن الصناعة وتسطر.
2: يعزو البعض غياب هذه المشاريع إلى عقود من سياسات رسمية كارثية حولت البلد برمته إلى مستهلك صاف.
8: تقديرات رسمية كانت قد أكدت للمسيرة أن تكلفة إنشاء مصنع بسكويت بقدرة إنتاج تصل إلى طن في الساعة لا تزيد عن 2 مليون دولار، وهو رقم ضئيل من فاتورة استيراد كبيرة تتجاوز 50 مليون دولار في العام الواحد، وذلك يفرض انقلابا فوريا من سياسة إلى أخرى نافعة. من العاصمة صنعاء، شرف الدين المشكي المسيرة.
1: هيا أبصر،
0: 50 مليون دولار،
1: ويمكن أن تصنع مصنع لبسكويت ينتج في الساعة الواحدة طن من البسكويت ب2 مليون دولار. ما عم نستريش نصنع بسكويت؟
0: لا،
1: الأسرة المنتجية بتصنع بسكويتات من هنا جودة. وسمعنا في التقرير صدقه قال صنعنا صواريخ، ما عم نستريش نصنع بسكويتات ما أكلها
0: حقيقة.
1: يعني المال اليمني خارج، في خارج البلاد. وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والتجارة هي نفسها والاستثمار يجب أن تعمل على تسهيل إلى أبعد الحدود للمستثمرين. لأن بنسمع بعض الأحيان شكاوى أنهم بيحتاجوا بيقاسموهم بيفعلوا وبيتركوا، قد ربما أنها حقيقة قد ربما لا.
0: قلت ربما لأن بعض الملف والله لأن عثلة سابعة. أيوه. يعني
1: خلي احنا بإذن الله تعالى أن صوتنا يوصل. الأستاذ محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يعمل يعني يجعل من محاضرات السيد القائد سلام الله عليه برنامج عمل لعام 1448، رؤية لهذا العام لكي نخرج بهذا من هذا العام. وقد أقل شيء قد قلصنا من فاتورة استيراد هذه الشكليتات الذي حتى من أوكرانيا من بلاد المثليين، وكل الشركات التي سمعناها بريطانيا تركيا إماراتية سعودية كلها يهودية وما فيها مساهمين أو الأغلب للشركة حق اليهود، بضائع مقاطعة بس بيتخلصوا منها بمسميات أخرى. لذلك أنت قاطعتني والد وقلت لي لأشوف أهمية كيف المقاطعة، لكن لا تضيع الفكرة حقك تقاطعني.
0: ما هو
1: حق الفكرة الأولى؟
0: ما هي
1: يعني عندما قلت أن اليهود بيسمونهم مسميات ها؟
0: ما بش شركاتهم قصاك.
1: أيوة مش باسم شركاتهم.
0: أنا قلني بعقلي
1: ليش؟
0: أن إسرائيل واشتري عايب يا أخي، ما إحنا مقاطعين معنا عن نشتري.
1: أيوة لماذا بيسموها
0: اليهودي ذكي؟
1: إذا ليش بيسموها بأسماء ثانية
0: باسم
1: شركة إماراتية وسعودية؟ لأنهم عارفين الناس عيقاطعهم وأنهم بتسبب لهم مشكلة اقتصادية كبيرة، وأنهم ما عاد يصيروا شيء، لا يصنعون لا صواريخ ولا طائرات ولا مدمرات ولا قاذفات ولا بارجات ولا يدمرونا. أيوة. ولا يقتلونا ولا عاد يوصلوا على دولة إسرائيل الكبرى.
0: بظلطنا
1: شو بظلطنا؟
0: أيوة.
1: يسميني سعودي إماراتي تيفاني
0: تمريان عند المواطن جيو مقبول. يا أخي هذا أخوتنا مالك طبيعي له من هذا يا أخي. لو هو ما
1: تيشوب حتى تيشوب التيشوب حقنا شركة هاير سعيد أنعم التيشوب علامات بسكويت أو بورد وغيرها من البسكويتات بعلامة تيشوب، هذا بريطانيا ما يصنع له بترخيص بريطاني.
0: به عصائر، أقول لك به عصائر ومشروبات غازية يمنية مصرحة ها، أو ترخيص من شركة مثلا أقول لك كوكاكولا. كذا
1: من بيربطونا معاهم. ليش معاهم رسبة ما هو نسبة وربما مشارك الأكثر ما أنت لا شقاء. بيقول لك أنا أتي لك الاسم
0: لكن معي كذا
1: أنا مشارك معك بالنص والله ثلثين.
0: قصدهم
1: وتحدث السيد القائد سلام الله عليه في في في في المقاطعة في هذا المجال.
0: وقصدهم نحن أغبياء، نحن ما بنفهم نحن كم من ذا.
1: السيد حسين قال وبنعتبر نفسنا مثلا قال أبو ولد إنه منتج وطني، وهو مش منتج وطني، ليس منتج وطني، بريطاني. التصريح حقه مني أنا، يعني لو أراد البريطاني أن يسحب ولا حلاك إنك تسمي بسكويت أبو ولد ولا تنتج بسكويت أبو ولد ولا تشوف ولا غيرها. أه أبو مالك
0: وعلي ولا ما جان الشيء.
1: المهم المقاطعة مهمة مهمة مهمة مهمة جدا، وتشجيع المنتجات المحلية مهمة جدا.
0: والله
1: به منتجات محلية ضخمة جدا.
0: واحد لا يستهين بها يا أستاذ محمد، أن المقاطعة ما أقول لك أنها دعمنا للمنتجات الخارجية سواء كانت يهودية ولا أمريكية سواء كانت خليجية ولا المقاطعة. أنها ما أقول لك بنسبة كبيرة جدا جدا وأيضا تفوق يعني الحرب العسكرية.
1: إحنا مع إحنا
0: ليش بتكون الحرب العسكرية
1: مع السيد القائد ومع القائم بأعمال مجلس الوزراء يشجع هذا الجانب في المقاطعة ويشجع المنتج المحلي ويشجع المستثمري وأي مبعسس سواء كان مسؤول في الدولة ولا تاجر بيلعب بذيلك كذا وكذا ماشي يستثمر ها يدي من تلك الطريس حقه يقول لنا احنا الجانب العناني معه نخلص جلده
0: أستاذ محمد
1: نخلص جلده
0: ما أقول لك واحد قال لي قال يا أخي هذا المنتج ما بيخرج مشهولة ذيه أنها إماراتي أو سعودي أو قطري مليون فالمئة وأنها شركة ذي ما دخلها طيب الزلطة الخليجية هين بتصير هين بتصير الزلطة الخليجية
1: هدايا
0: لمن
1: للبقرة
0: البقرة الحلبة
1: حالب البقرة
0: حالب البقرة لمن تريليونة
1: يعني بمناقة
0: صدق للضرع السعودي الضرع السعودي بيمتلي أموال من أموالنا من المنتجات السعودية هذا إحنا بنشتريها من هنا المنتجات الإماراتية إحنا بنشتريها من هنا من عندنا وتوزلتها ركاز ضرائب يهودي ترامب الكافر ترامب ترامب يجي لها جاهزة حتى السعود الأموال حق الذي بنشتريها السعودي بيشيل لها ترامب في الضرع بيجي قدوم دندل قدو عيقرح يجي يشفضه ترامب هذا الاقتصاد حقنا زلطنا وبعد التريليونات هذا يفعل بها آفات الغفلات يفتح لك حروب في اليمن في غزة في محور المقاومة بشكل عام العراق إيران لبنان بيفعل آفات الغفلات
1: ما هو يخسر
0: بزلطنا
1: ايش بيخسر
0: بزلطك
1: ايش بيخسر
0: حق التيشوب وحق الشكليت حق الجعالة حق العيد وحق كل حاجة
1: ايش بيخسر من جيب العربي من جيب المواطن العربي
0: يعني بيعتمدوا على الأموال حقهم يا أستاذ محمد في إقامة في النعرات في
1: هذا إذا ما رجعش قال هذه الزلطية أنا الذي قومتك وفعلت لك تراخيص ولا أنت ما باسمك إيش اسمك أنا الذي سميتك اديت لك اسمي وشهرتي وسميتك هذا زلطي ما عاد يخليش زلطك حتى
9: وكان من المفترض أن تكون شركات كبرى أمريكية وإسرائيلية وشركات أخرى التي هي واضحة في أنها تدعم العدو الإسرائيلي أن تكون قد أفلست من تلك الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على أسواق عربية وإسلامية لو أن هناك توجه واعي يحس بالمسؤولية يتجه للمقاطعة والمقاطعة أمر متاح قرار يستطيع أن يتخذه كل مواطن عربي كل مواطن في العالم الإسلامي لا أحد يستطيع أن يجبره على شراء البضائع الأمريكية أو الإسرائيلية وهناك بدائل لها لكن هناك تقصير في مستوى التحرك حتى على إلى مستوى هذه الخطوة هناك نقص في الوعي بالمسؤولية على الجميع أن يدرك أن هناك مسؤولية دينية والمسؤولية الدينية تعني أن هذا جزء من الالتزام الإيماني الأخلاقي والديني الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة

0: هل عزة شرف من الضواعي الأمريكية ولا لا؟ المقاطعة مهمة وعزة الإنسان أهم من البضائع الأمريكية الصهيونية كرامته وشرفه، بدل ما يجلس سوق استهلاكي للعدو الصهيوني ونحن في أرض أرض أرض طيب. يمنية وعربية وإسلامية ما بش مثل ما هي في العالم. يعلم الله أن موقع ربنا عطانا لو أحسننا استخدام هذه النعمة لسدنا العالم والله.
1: يا أستاذ محمد أفصلها لك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أبي أنفسهم، حنغير ما في نفسهم.
0: أقول لك
1: والباري هو عيننا.
0: الآذى لما بتكون صاغية لإعلام العدو ولا أراجيف العدو ولا أباطيل العدو ولا تضليل العدو،
1: أيوة
0: زاد علينا.
1: أيوة والآذان عندما تسمع كلام السيد وكلام موجهات حق قائد الأمة وعلم من أعلام الهدى عن أسبر.
0: أي يقول البعض ليش لا سمع لك كلام السيد؟ يا أخي لا، السيد بدي كلام من القرآن الكريم. قال القرآن الكريم إن احنا نقاطع، كلنا نقاطع كلمة راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كلمة وخذها في الجانب الإعلامي. والجانب الإعلامي هو مدخل لكل المقاطعة. لو قاطعنا العدو إعلاميا فنقاطعها أيضا ما فالجانب الاقتصادي. اللي بشري عم نبي إن شاء الله شوية وبنستقبل الاتصالات معنا ندخل نهمس في المقاطعة الإعلامية المهمة
1: فقط، هكذا ربع ساعة أو عشر دقائق كذا وبعدها نستقبل الاتصالات.
0: أنا قلت لك إن ده أشياء داخل بيوتنا يا زكريا
1: يا أستاذ محمد،
0: يجب أن نقاطعها.
1: باقي حاجة نسمع أقول لك، حتى هذا المنتج أو النوع سواء كان يعني مأكولات ولا غير مأكولات، أي قطعة من الخارج مليه صح لو عد فيها فائدة لنا. ما قال السيد؟ قال كذلك بيكون فيها أيضا ضرر صحي على المجتمعات العربية.
0: نعم،
1: مواد مسرطنة حتى ولو بعد الحين تضرك، مواد كيماوية بيجيوا داخلها، مواد مضرة بصحتك بصحتنا، فشكولاتة في الزيوت فالهذا
0: صحيح.
1: ما يود الذين كفروا أن ينزل علي خير من ربكم.
0: ومثل ما في ضرر في هذه البضائع أيضا هناك ضرر أكثر خطورة. الإعلام بيضرنا، بيحرف بنا عن الطريق.
1: الله
0: بيقول الصديق حمد قال البعض من الناس من قاصر، الدكتور أحمد الشامي قال البعض من الناس من قاصر الوعي وممن لم يعرف بعد عظمة سيد القائد قد لا يتقبل موضوع مقاطعة قنوات ومواقع الأعداء. أنا اليوم تحدث عن مقاطعة قنوات ومواقع الأعداء بحجة ما؟ بحجة أنه صاحب ثقافة واسعة ولن يتأثر، ويجب أن تعلم أن الخطاب قال ولن يتأثر، لكن قال يجب أن تعلم أن الخطاب بالمقاطعة وجهه أيضا لأكثر البشرية وعيا وعلما وثقافة، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال له الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما معنى الإعراض عنهم؟ يعني لا تسمع لهمش،
1: اتركهم،
0: لا تغيروا من منطقهم وأصبح منطقهم منطق الحق.
1: الله
0: ها؟ ما عاد يخوضوش في الآيات ويتحدثوا على الآيات بحديث سيء آيات الله.
1: الله
0: إذا قد استقاموا ارجع طبيعي.
1: المقاطعة الإعلامية يعني مهمة، أو الحرب الإعلامية القذرة لدى اليهود يعني خطيرة جدا. ليش؟ لأنهم بيتخذوا مهن وأساليب وسلوكيات يعني ما نعرفهاش إحنا، مثلا كإعلامينا الذي مشروع إعلامي ولا شيء ما يتطرقهاش. هذه قناة عربية باسم دولة كذا كذا موجودة في
0: الجزيرة
1: كذا كذا. مثلا لو قلنا ها
0: الجزيرة
1: الحدث العربية المدري ما هذا كذا كذا مقتل كذا كذا فلسطيني، حول ولا قوة. أمان هذا القناني هي بتغطي تغطية ضخمة بسرعة مجازة بسرعة. أمان قالت مقتل كذا كذا كذا، مقتل يا عيال الكلب، مقتل كأنهم ذي
0: مقتل
1: ها
0: أيوة
1: مقتل ما هو مشتري ها حرب المصطلحات. استشهاد كذا كذا فلسطيني، ليش ما يقول استشهاد مقتل ها؟
0: أو مثلا هيبة أمريكا، احنا كسرنا هيبة أمريكا صح في اليمن، يجي رسخ أمريكا تمتلك من حتى والله العظيم والله
1: تمتلك القرار
0: أسلام تمتلك الأساطيل البحرية
1: وفرضت هيمنتها.

0: على البحر الأحمر والبحر العربي.
1: حتى في مستوى كبي يضغط على الكلمة الذي يريد أن يدخلها في عقل المواطن والمستمع له. بيجعلها مثل ما توصل داخل ذنك طق طق طق وتترسخ. ارجم بهري.
0: مجموعة من حشود مليونية من الإيرانيين تخرج رفضا لقرار الحرس الذاذة أنها تواجه هذا.
1: رفضا. ولا طائرات الاف 35 الأمريكية تدمر إيران. العدو الصهيوني يبيد.
0: محاولة للقوات الجوية الإيرانية محاولة
1: في التصدي
0: وإسقاط محاولة لإسقاط الطائرة هكذا كذا تحطمت
1: سمع دوي انفجارات في سماء الانفجار قد ما خض وصل على الطابق الثالث تحت الأرض في الملاجة وذي عاد في السماء السابعة الانفجارات
0: هكذا
1: يعني هذا بالنسبة لكن في أشياء في حرف منظور يعني الآن عندما هناك برنامج اليوم ولفت الأنظار للجميع في قناة الجزيرة ساعة نقاش أو نقاش الساعة وكلهم ملاعين وتجيبوا بينهم واحد من إيران ولا واحد من لبنان عد معهم بيرد يفند يتحدث لك هو يقول فشل أمريكا فشلت هم يقولوا لا أيضا بيرسخوا مفهوم خاصة الخليجيين إيران إيش تقول إيران عن إسرائيل؟ إسرائيل بتدمر وتقتل وأمريكا وإيران ضربت الفنادق. ليش بنلوم أمريكا أنها ضربت مدرسة؟ ما إيران ضربت فنادق، ها؟ مثل ما بتسوي إسرائيل قال في لبنان. يعني شوف يريدوا أن يعني إذا ما تغيير يغيروا إن العدو حقنا الأساسي هو إيران. أقل شيء مع الوعي الآن الذي قد طرأ
0: تغيب الوعي أو تشويش
1: لا مع الوعي الذي الآن قد طرأ الآن قد يعرفون الناس كثير من الناس أن إسرائيل هي العدو الأولى لكن الآن
0: تشويش
1: ما حد أي صدق أن إيران هي عدوتنا الإسلام والمسلمين لا مع المعركة الأخيرة إيران وإسرائيل سوا يقربوا لك ليش؟
0: لأن كل واحد بيضرب الثاني
1: بس الدول الخليج تقول بس الخطر علينا أكثر من إيران ضربتنا إيران احنا ما فقنا ولا حاجه واحنا جيران ومسالمين
0: سالمين ولا شيء
1: بلا شويه قواعد بس
0: قبل ما ادري كم ضاك 1000 امريكي في القواعد حقنا
1: بعد ذهب الاعلانات ما
0: اعلانات يا استاذ محمد بعدك يا استاذ محمد
1: وقفه اعلانيه مستمعين الاكارم ثم نعود تفضلوا بالبكاء معنا
2: وقفه اعلانيه مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب انا.

0: أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيو اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: بقي لنا نقطة مهمة جدا نؤكد عليها في هذا السياق، وهي جانب المقاطعة الإعلامية. هناك قنوات فضائية، سواء منها ما كانت قنوات إخبارية سياسية، وهي تخدم اليهود بشكل واضح، تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح، لا شك في ذلك. محتواها الذي تقدمه من الأخبار حتى الصيغة الخبرية تخدم اليهود، تبرر لإسرائيل كل ما تفعله. وتحمل دائما الوزر والإشكالات والمسؤولية على المجاهدين، على أبناء هذه الأمة، على المظلومين في كل شيء. في أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين في غزة مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي، وتبرئ العدو الإسرائيلي، وتقدم ما يفعله من إجرام وكأنها أمور عادية جدا. وموقفها من القضية الفلسطينية من أكثر ما يكشف حقيقتها، موقفها من المجاهدين في فلسطين من أكثر ما يكشف حقيقتها، وبالتالي بشكل عام موقفها من بقية مجاهدي الأمة. قد كشفتها أحداث فلسطين التي هي واضحة لا لبس فيها عند أحد، وهذا كاف في أن يعرف الإنسان توجهها السلبي بشكل عام. مثل هذه الوسائل الإعلامية في محتواها الخبري والسياسي الذي هو خدمة لليهود، تجعل من نفسها بوغا للصهيونية وخادما للصهاينة، وكذلك البعض من القنوات المضلة التي تروج كذلك للضلال للباطل بمحتواها العقائدي أو محتواها الثقافي والفكري. هذا الاتجاه ينبغي أن يقاطع، يعني لا يليق بالناس أن يرتبطوا بوسائل إعلامية تخدم اليهود، تخدم الضلال، تخدم الباطل، هي صوت للضلال، صوت للشيطان، صوت للشيطان بكل ما تعنيه الكلمة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الباطل، صوت الضلال. كذلك قنوات أخرى ذات محتوى مفسد لا أخلاقي، يروج للرذيلة للفاحشة، يضرب ذكاء النفوس. كل هذه الأنواع من وسائل الضلال الإعلامية يجب مقاطعتها، يكون الإنسان على قطيعة معها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حتى على مستوى المجالس، مقايل الجات، الأماكن التي هي بؤر للضلال، قرناء السوء، الجلساء الذين هم بؤر للترويج للضلال، للباطل، للدعايات الكاذبة، للصد عن سبيل الله، للتثبيط عن الموقف الحق، للسعي للتفرقة بين الأمة. مثل هذا يجب مقاطعتها وتركها. كثير من الناس يحضر فيها يتأثر مع الوقت، ليس لديه ما يتحصن به من الوعي، ولن يكون في إطار الموقف المتصدي. أما البعض منها فيجب مقاطعته على كل حال، مثل ذات المحتوى، القنوات والوسائل الإعلامية ذات المحتوى الرذيل المفسد المميع للناس الذي يستهدف الكرامة الإنسانية، سواء قنوات مواقع في التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت أو في غير ذلك. يقول الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لاحظوا هذا الموقف، هذا الحكم الإلهي: إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني حالة خطيرة جدا على الإنسان، الإنسان يصبح شريكا معهم في الجرم والإثم، وهو جرم كبير، ويجمعه الله معهم في نار جهنم. كان يجتمع بهم في مجلس أو مقيل أو اجتماعات سلبية هدامة ترسخ الباطل، تنشر الضلال، تعمق الفرقة، تروج المساوئ والدعايات الباطلة، تصد عن سبيل الله، تثبط عن الموقف الحق. يجتمع في نار جهنم مع الكافرين والمنافقين. أو كذلك من هذه الاجتماعات الارتباط بقنوات إعلامية، بوسائل إعلامية، هو الشبيه بهذه الحالة تماما، وله نفس النتيجة ونفس الحكم، ومخاطره أحيانا أكثر، لأن الذين يخاطبونك من القنوات هم أناس، يعني إما مذيعين أو مذيعات، مقدمي برامج رجال أو نساء، من أولئك الذين يقدمون مثل ذلك النمط، ذلك المستوى من المحتوى المضل أو المفسد أو المزور للحقائق أو الصاد عن الموقف الحق عن سبيل الله.

0: منتقرة مستهزئة تقدم أو تستخدم أسلوب السخرية والاستهزاء من الموقف الحق ومن الدعاء إلى الموقف الحق.
1: هي سمعنا يعني فصل سلام الله عليه كل شيء
2: الله.
1: فيما في فلاشة قصيرة تم اجتزاؤها من كلمة السيد
2: الخلاصة
1: بدلائل قرآنية آيات قرآنية لا من عند السيد سلام الله عليه ولا من عند غيره من أرحم الراحمين
2: الله.
1: بدك تتقبلها وتقاطع
2: الصمي.
1: يعني بتدعي للمقاطعة للمقاطعة للمضلين
2: يعني من ربي.
1: إذا نستقبل اتصالات المشاركين معنا عبر الرقم الموبايل 7288-2088 ما بقى معنا الله ولا شيء. الرقم ثابت جاهز يا محمد. إذا معنا أول متصلين العم نبيل السلطان يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارحب
3: مرحبا
1: حياك.
3: بلوش هذا ولا الثاني ولا هم فاعل فينا قليل لا الأمريكيين ولا دول الجوار ولا عنك مش لا فوق جلودنا ساعة دجاجة
1: وما أتقاطع
3: عبادة شو كلين قالوا فضي تعوفين السني مليح الناس
1: يعني مقاطعة اقتصادية وإعلامية والكل
3: كلين كلين ما نخولش أيوة ولا نسيت شباري ويفتدح لنا بقى أمان الجيت ولم تجي
1: الله
3: وقال والحرب حامي وبارد وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموائد
1: الله
3: كم بتخرج من مئات المليارات في أشياء ما هي شيء
1: 50 مليار في بسكويتات 50 مليون لا 50 مليار
2: 50 مليون
1: 50 مليون دولار 50 مليون دولار
3: قلنا لك يا صاحبي قال والصغير التتي الكبير والكبير ما لهاش طرف
1: يا
3: اعقلوا يا ابناء الشعب اليمني اول الغيث تنزل قدره انت لا تستهيش بنفسك لو ما تقول وانا كم عجي قسمي في المبلغ لو ما اقوم قاطع ماشي هذا المجابري ابدا حبه فوق حبه وخيلت وطلب فوق وطلب وسيلت
1: اي والله
3: وطالي فوق وطالي وحوقل وحوقالي فوق وحوقالي وسيل بتنزل سيوب وهم كثير تعمل القدرة
1: أيه.
3: وهذا يقاطع وهذا يبطل وهذا يرزي يده وهذا يقنع خلاص فعلا عطوا ضربة في الاقتصاد
1: واشتري منتج محلي وقاطعنا من هنية وبنينا هنية
3: خلاص كل هذا لهم بيسبراي
1: بندمر العدو من هنا ونبني وطننا من هنا
3: الله أكبر وبعدها في نفس الوقت لو رجعنا احنا للاستهلاك المحلي والاستكفاء الذاتي كم بتخرج من مليارات الدولارات من بلادنا في اشياء ما هي شيء يا رجال جاء يقول لي بسكويت قال طرزان قال بطاطس قال مدري ما هذا المجابر وهم بيجمعوها ويلفلفوها والوكيل الله بيرقدون جلودنا من حقنا
1: وللاسف يا عم نبيل السيد سلام الله عليه ركز قال حتى على مستوى للاسف قال يتأسف أنه ما زال هناك تجار في البلد بيستوردوا حتى الصلصة وبلادنا الطماط ما بينقطع فيها لا في شتاء ولا في حياة
3: أي والله قلنا البسباس العدني بيخرج من عندي من باب الباب ويرجع يرد له الحجرة شطة أين عقول لكم يا ناس نقول خلاص لا هنا يأكل دور على البقر ما قد وقع قد وقع وما قد سبر قد سبر وما وخلص ونبتع من ذاحن وذاحن شوف سلام الله على السيد حسين بدر الدين الحوثي قدس الله روحه عندما اختطب قدام حاضرة على مستوى البيضة على الذي بيسمع وما بش عنده وعي ولا عنده فكر ولا بيقول لك في المثال دجاج بيضة ولا وادي صلب
1: الله
3: وادي على ما هو صلب ما بفعل وهذا الدجاج بيضة تكفي الحلة
1: اي والله
3: وهذا بنفس الحين الناس بيفروا ملايين فوق الجعائل الاول كيف كان جعالتهم التخش الحب العزيز يوم صلي على رسول الله العتر كان يقلو الدوهم الفخوج وتجي
1: والزبيب ولوز
3: ترى وشم وضع الزبيب البلدي اللوز البلدي
1: صحي واليوم بندخل لنا امراض للبيوت
3: وعافيه وهذا بيخمدوا لك الجعائل في السوق.

0: من اللسان وبناء كل وسمع والعمر قد احنا فيه، وبعدها بسر الادم يطير له وما قد في 20-25 سنه كل ما واضح كم من واضح ما عبش ضو ما عبش طفيش من ما الاول ان كان صدق يشرب السمن البلدي شر وعسل بلدي وعمر حالي وانا عند الله وعنده، وهذا بيشكي على جلودنا بيديني. لو غير كل واحد رزايده والله انها ضربة مثل ما الضربات الذي بتضم من مواقع الشرف والبطولة، مثل ما بتنطلق الصواريخ، مثل ما بتنطلق المسيرات. لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الحاجة.
1: يعلم الله ان فوائدها ربما اكثر من الصواريخ. اولا انت بدكتور العدو اقتصاديا، وثانيا بتبني بلدك.
0: وبتبني البلاد وكل داخل البلاد. قالوا قرش دوا ولا ألف حوا.
1: ومن امتلك قوته؟
0: امتلك قراره. قراره خلاص يا أخي، كما حاجتك عندك وكل من بلادك. سمعت ما عاد احتاج للعمل يا رجال. الأول إن كان عملة تمغر الذهب والفرنسي ودلقاها تنيك ملحمة على ما هي، وكل من داخل البلاد ونصدر. اليوم رجعنا نبي نستورد ملاخيخ. لا تجننيش، ملاخيخ بنستورد ملاخيخ.
1: هو هذا
0: لا حتى قد وصلنا من أنعن تهنب، من أنعن نهض، من أنعن بني نفوسنا، وأنه ما سقط القط، ما خطيتي هديتي، ما سقط القط. هذا من أنعك فايدة ما بتدور السنة. وإحنا هاولك، إحنا الذي عرفنا رواحنا، ما أول ما لنا هاولنا. قال والذي ما يخول من علا والمساب ما حد يخول من
1: اسفال
0: وتدبير دينه ولا سفر وتجاره لا عدم. كان الأول يسافر وبالجمع يطوب الله من عدم. قالوا تتبر الدينه ولا تسافر لا عدم. الرجاء الوطالي والمره الحوقالي كل من داخل البيت. إذا بوعاء محكوم هو يبان الريال وتبان الميه وتبان اليوم ما عبش قيمة للميه عندنا.
1: والرجال والمرأة أيضا في البيت ليس في مجال الاقتصاد بس، حتى عند مستوى التربية في الأسرة لمقاطعة الوسائل الإعلام التي قد تنحرف بنا وبأولادنا عن المسار الحق.
0: وما بنتكلم شغل في ناحية الاستهلاك فقط.
1: أكيد.
0: لا تزقموا لجانب وتفلتوا الجوانب.
1: كل الأمور كلها مترابطة.
0: مترابطة. ما عاد فعل لمن بتجمع لمن بتبني ومع جيل بيقوم ضايع. ما بلوا ما بدي بشروا ما وهذا كيف هذا ما وهذا. يا رجل كان الأولين يخرجوا من صلاة العشاء لا ما بحب تجاه داخل بيتك دي ليلة جن أنشرتوا ونجيتوا وين أنتوا لذحن وما بدي فعلوا. عليهم يا الله ما بيدرى الآدمي وبتبني فالحس قد فعل فعلم ما بتلفلف لا وداري من بيجالس ولا من بيساير ولا ما بيسحل ولا ما بيأكل ولا منين ولا كيف ولا ما هو
1: ما بيتفرج ما بيبزر
0: قلنا قالوا روح الوالدان فالولد وروح الولد فالخلط مشو دارين هو فلهن هذولا كلهن. اليوم حرب القنابل والصواريخ والطائرات هذا سهله، يوم هدنوا ويوم صلحوا ويوم قتلوا ويوم هزيموا ويوم انتصاروا. لكن الغزو لا داخل البيوت لا داخل الأمكنة، بالتلفونات بالحلقات بالمسلسلات هذولا إذا ما انتبهتوا له إن شاء الله أني فعل حيقوم جيل مايع ما عاد تفعل به لا عاد لك حير فيه ولا عاد تستردوا به له ولا قاتل لك آدم يخبر منك. قالوا عدل العود قبل يتعدل ما ينفع التعدول بعد الخشبي.
1: اي والله
0: ما عبرت من الله وقلت الله هناك سواء رجال ولا مريض ولد ولا بنت ومايع ما تفعل به.
1: وجانب المايع عقب به قنوات إعلامية بتتحدث عن العدو الصهيوني وترمزه.
0: يا لطيف آمنت بالله
1: وبه قنوات بتحرف الحقائق عن مسارها الصحيح وتدليس وكذب ودجل وترويج لأباطيل وتزييف الحقائق.
0: قلنا لك يدوب كلهن حاضرات وكلهن حاصلات والقتل قلنا لك ما هي قتلت سلاح ولا قتلت معركة عسكرية. القتل فيهن كلهن. أين التعليم؟ أين التعليم؟ أين الاقتصاد؟ أين الطب؟ أين هذا كلهن؟ لو واحد يبصر قلنا احنا موجهن للهلاك إذا ما انتبهنا، موجهن للهلاك للضياع للغرق لهم كلهن. ما بالله الواحد يدافع لروحه يبصر نفسه يراجع نفسه لهم كلهن.
1: ونحمد الله ونشكره أن معانا قيادة بتنبهنا وتردنا إلى القرآن الكريم وتشدنا إليه وإلى ما فيه من من من محاذير وأوامر ونواهي تجعلنا أحرار أعزاء كرماء شرفاء أقوياء نستطيع أن نواجه العدو إذا مشينا على بحسب موجهات القرآن الكريم.
0: ما بتقول سلام الله عليه، والله إنه أي شعب في أقدار الأرض إنهم يتمنوا إن هذا الرجال وقع من بلادهم ومن تربتهم ومن ذاتهم ومنهم
1: نعم.
0: فيهم والله إن بالشعوب في العالم بيقولوا ريت والله وهذا مننا، ريت والله وهذا من بلادنا، وإحنا ما دريناش بقدر نفوسنا العود في بلادها حبب. لكن
1: إن شاء الله بتكون العودة عودة في بلادنا بإذن الله تعالى.
0: الله الله
1: الله سلمك ربي وعافاك.
0: لكم التحية 98.7 في هبوب الرياح وبطن السحاب، في الصحاري والقفار، في السهول والوديان وقمم الجبال، المنبر الحر، إذاعة الوعي والبصيرة آفاق. سلمكم الله وعافاكم، ولكم ألف تحية من المدير العام للبواب، وطعناكم الله.
1: في أمان الله يا غالي.
0: في أمان الله.
1: مع الله مع الله.
2: قاطعوا قاطعوا يا وادم يا عرب يا مسلمين يا ناس يا بكالة، يا اطلع من الخط قاطعوا
1: يا بكالة اطلع من الخط.

0: قاطعه زكريا قاطعة حتى إعلاميا
1: قاطع مشاهد القتل والأوجاع والتجويع تلعن سكوت الأمم والظل والتطبيع أقل موقف وبسط شيء نعمل فيه نقطع منتج أمريكا ومن يشريه من يشريه
0: معنا اتصال محمد. ألو مرحبا. ألو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. من معنا؟
2: الموضوع عم قاطعة.
0: من معنا؟ ألو من معنا؟
2: اسمعني.
0: أكيد اسمعك يا مأمون.
2: أنا موضوع عم قاطعة.
0: تفضل.
2: عم قاطعة السيد القائد يحاول يحتفى الجميع. أصحاب الله ينتبهوا ليش بيدخلوا المواد عم قاطعة من المنافذ ومن ليش؟
0: ما قفاش
2: دولة وإحنا مولين
0: صار قابلنا
2: مع السيد.
0: ليش
2: الدولة ما
0: تقابع
2: وإحنا معها؟
0: الدولة بالنسبة لبرنامجها وحديثها في الوزارة وفي المجلس السياسي الأعلى حتى أصدر قانون للمقاطعة، يعني ما نقولش إن ما بيش توجه من قبل الدولة للمقاطعة. والمنافذ متعددة.
3: أقول لك أستاذ محمد أنا بجاوب على مثلاً إذا كان به لعبين به بيلعبوا به من هو بيمشي في غير المسار.
0: أيوة.
3: به من هو بيست على ذانه لجي يقع له محصور. أنا أقول لك هذا بكل صراحة. به عيال معدنا قايل لا بيخطوا الطريق وبيع صور أمامنا اللهم داري ما ذي هؤلاء يقع لهم. ما هو الحل بسيط، مثلاً من رئاسة الوزراء من عند القاضي محمد مفتاح او من الرئيس المشاط واشي ينزل مثلا لجنه رقابه لا عند المنافذ لا عند القاضي الامني لا عند كذا، هم يتحركوا الكل يضبطوا الذي بيدخلها يضبطوا الذي بيشلها يضبطوا الذي بيطلبها يضبطوا الذي بيتهاون ولا
0: بي وهذا مطلبنا بيشلها. وهذا مطلبنا يجب وكما قلت لك انا وبيسمعني الان المستمع وكل المستمعين انه الواجب ان يكون ما تحدث به السيد القائد سلام الله عليه برنامج عمل رؤية للحد إلى أبعد الحدود من دخول البضائع المقاطعة، وكل واحد يقوم بواجبه. مش نقول هاي الدولة ليش ما بتدخلها ورجع نحنا نشتري، لا وإحنا نخليه في نحر الدولة والتاجر هناك في البقالة يموت، صح ولا لا؟
2: كلام هذا اللي معك فتح الله عليك وكتب الله أيده في كلام التواب.
0: نعم سلام ربي عليه.
3: لكن ما يمنعش ان احنا مثلا
0: في امان الله
3: انا كربي، لكن ما يمنعش مثلا على ما قلت انت يا استاذ محمد نكسر ناموس اي واحد بما بمقاطعتنا احنا.
0: ايوه
3: من البكار.
0: ايوه
3: نكسر ناموس الذي بيدخلها والذي بيراضي بدخولها للمحافظات سواء من الضرائب ولا من النقاط ولا شيء ولا ولا ولا احنا نركد الذي بيدخلها والذي بيدعمها والذي بيتهاون.
0: اتصال معنا اتصال الشيخ صالح الجيد خلال دقيقة وأيضا لاجل ندخل الإعلان. ألو مرحبا.
4: تبارك الله بالخير يا أستاذ.
0: خير والعافية يا رحب.
4: حيا باك أنت والأخ زكريا.
3: أهلا يا عم صالح حياك ربي.
0: يا شيخ يا شيخ المخرج قال معه وقفة إعلانية تقطب موضوعك.
4: يلا. على كل حال سيدي اسمحوا لنا نصل الفكرة. تمام السيد القائد سلام الله عليه يعني بيوجه وكان على عيوننا وروسنا ويا سيدي كلام حسن.
0: نعم.
4: لكن انا اعيد كلام الاخ الذي اتصل قبلي تمام مثل ما قال الاخ زكريا بارك الله فيكم جميعا نكون صريحين.
0: لا عندما نقول يا شيخ لو سمحت عندما نقول كلام السيد سلام الله عليه وما بيوجهنا وكذا كلام عسل، ولكن قالوا لو تفتح عمل الشيطان احنا نقوم بواجبنا.
4: نعم
0: نقوم بواجبنا في المقاطعة وندعو الدولة الى منع هذه البضائع من الدخول الى بسمة، واذا ارادت منا كشعب اذا بهناك مستعصي او عاده في راسه معه قرن زايد تقول لنا يا شعب هذا التاجر ولا هذا المسؤول يعني هو المعرقل لعدم منع دخول البضائع المسمى الى اليمن واحنا نخرج نكسر قرنه.
4: الله اكبر اسمح لي يعني
0: الاعلان بيطلع الحين يا شيخ. آه. الإعلان بيطلع الحين وبعدين نرجع نكمل.
5: وقفة إعلانية.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: إذن عدنا بعد هذه الوقفة الإعلانية، معنا وقفة إعلانية إجبارية مستمعين الله كرم. كما مثل ما قال الشيخ صالح جيد اللي هو عاد عندك على الخط الحين، احنا طبعا لكن ما نجيش احنا نجابر نقول السيد قال وقال وقال وبعد نقول، ولكن لا، احنا مع السيد قلبا وقالبا، وبنقاطع وبنقاطع. والدولة نقول لها اذا به حد معرقل او بيكون هناك هو حجر عثرة امام منع البضائع المقاطعة من منعها، بس بيسعى دائما الى ادخالها الى البلد، تقول لنا الدولة. واحنا يا باه عليها، احنا جنود مجندة نكسر راسه وقرنه، نزلنا كم من هو من هذا الوطن، كم من خاين، كم من راقص على رؤوس ثعابين. فلي شغلنا 33 سنة انه راقص على رؤوس ثعابين، اسقطه شعب يمني عظيم. رمغنا انف امريكا، من هو رمغ انف امريكا في البحر الاحمر غير اليمن؟ حاصرنا اسرائيل، من الذي حاصرها غير اليمنيين؟ الشعب اليمني مع نسطاش على تاجر نكسر قرنه، يقول لنا، يقول المشرق، يقول محمد مفتاح سلام الله عليهم، يقولوا هؤلاء المعارقين، هؤلاء هم سبب يصارح الشعب بهم واحنا معاهم.
3: الله شيخ صالح
4: يا استاذ زكريا.
3: نعم اسمعك، اكمل الحديث.
4: الله بالخير،
3: مساء
4: النصر وكل عام
3: وانت طيب. عفوا منك الله،
0: على الجميل
3: فاصل اعلاني كان
0: ضروري. كان
3: اكمل حديثك يا شيخ صالح.
4: على كل حال سيدي الحمد لله رب العالمين. احنا الذي جر علينا، احنا قلنا من عند يعني كل المواطنين الى عند اكبر مسؤول في الدولة. يعني هذا شيء مفروض علينا ان احنا ندافع، ان احنا نمنع دخول اي بضائع يعني ندافع، يعني سواء امريكية قريطانية اسرائيلية حول كلهم، يعني هم لا مخزن واحد او الى يعني جيب واحد، كلهم مضرين بنا.
3: الله.
4: يعني احنا علينا ان نكون منه بعض الناس.
3: الله. وكلهم وزلطنا كل زلطنا بتوقع في ايديهم، سواء كان بريطاني ولا اماراتي ولا يهودي ولا سعودي ولا شيء، كلهم مجمعين علينا وعلى عداوتنا وعلى شراء اسلحة لضربنا وضرب الامة العربية والاسلامية ككل.
4: هذا هو نعم، يعني على مستوى البضائع حتى الامارة، على مستوى البضائع حتى بعض الدول العربية، ولكن نفتح اسرائيل يعني بضائع اسرائيل وبضائع امريكا وبريطانيا. وقلت لك يعني احنا نقول صريحين ونكون محبين، السيد ما يريد الا الخير مش مجامله، ولكن البعض يا اخي في اي منفذ او مثلا يعني يريد ان يدعم من التاجر وقدوا معاه من التاجر ان يدخلوا بضاعته، هذا التاجر انا اقول مع احترامي لبعض التجار والفكار الذي يريد ان يهبطوا يعني بضائع الشعب اليمني الذي هي من الداخل، ويريد ان يدولها مضاربة يعني من الخارج، مثل ما البن، مثل ما العسل، مثل ما يعني على مستوى السكر وغيرها، يعني تمام او يعني قد افضل شيء. فاحنا نقول على كل واحد يراقب الله، على كل التجار يعني بدل ما بيستورد يا اخي من استراليا، وبدل ما بيستورد يعني من كندا او من امريكا يعني البر، ليش ما يعني الدولة تقدم يعني كلها في الجوف وفي الصحاري كلها او في الحدائق كامله،
0: ارضنا كلها طيبه.
3: الله الله الله
0: سلام دعافة.
3: الله قال الله بلدة طيبة ورب غفور، الله يبارك فيك يا شيخ صالح وسلامك ربي وعافاك.
4: لا سيدي دقيقة واحدة، احنا
0: نعم.
4: يعني الأرقام الذي يا سيدي ما قد عرفناها من زمن عبدا.
3: سلامك ربي وعافاك يا شيخ صالح.
4: على ملكي والأسرائيلي بماذا اشتيها لنا
0: العلاج. الله عافاك ربي وسلمك.
3: ما بيشتغضي عند الشيخ صالح.
4: الخير والأسرائيلي. بارك الله فيكم ورسلكم.
0: سلامك ربي.
3: سلامك ربي وعافاك يا شيخ صالح، وصح ربي لسانك وعافاك ربي.

0: أجب علينا وقال أنا أقرأ عليكم بعض الرسائل. يقولوا ما بنقراش رسائل يعني قد طولنا الوقت وما تدنا لجي قراءة الرسائل واستقبال بعض الاتصالات. يجب
1: قبل
0: علينا
1: قبل ذلك أخي زكريا بعض العواجل التي وردت الآن.
0: أستاذ محمد طبيعي لا ما تدنا
1: أيه.
0: ما به قلق ما
1: عبر إيران. إيران وكالة تسنيم اتفاقية التفاهم لن تصبح نهائية في بداية عفوا تسنيم إيران ليست مستعدة لربط ملف الإفراج عن أرصدتها المجمدة بملف المواد النووية. إيران تؤكد ضرورة الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة فور الإعلان المحتمل عن التفاهم وعدم تكرار التجارب السابقة. إيران لم تقدم أي التزام بشأن تفاصيل الملف النووي والإفراج عن الأموال في الخطوة الأولى. لن يكون له أي صلة بهذا الملف. التفاهم الأولي يجب أن يرتكز على موضوع إنهاء الحرب. عن وكالة تسنيم في حال عدم الإفراج عن الأموال المجمدة فإن ذلك يعني عدم مراعاة أحد الخطوط الحمراء الإيرانية ولن يكون هناك أي تفاهم. اتفاقية التفاهم لم تصبح نهائية حتى اللحظة لعدة أسباب منها العراقيل الأمريكية بملف الإفراج عن الأموال الإيرانية وهناك احتمالية لعدم التوصل إلى تفاهم. هذا العدو الأمريكي
0: خليها تقرح أمانه.
1: ما أطفاله وقدم انتحرت
0: خليه من قبل شو بيحرر بس بسرق ما يقع لهم ضحية حايا يقع عصر محمد
1: قاطع
0: من قلب حتى قرح ذا العيدي أمانة
1: قاطع ولطم وذاب ما هو ذابح
0: وذاب حمانة أضاحي كم من عذعذة محمد بن سلمان هذا كانت قرح إن شاء الله ذا العيدي خليها الكباشة السعودية العقالات خليها تتيون وتذبح بالأوادم. يجب علينا مقاطعة فضائع أمريكا وإسرائيل. المقاطعة سلاح وموقف
1: أكيد.
0: تحياتي لكم معكم أم الزهراء
1: تحية
0: سلام ربي عليكم جميعا.
2: شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية بعموم محافظات البلد.

0: نادقات 10 رسائل يا بني الاسلام. حاضر قيتها لقيتها انا اسف لا هي مقطعه جمعتها كانت توصل مع الطريق مع الزحمه مع المطبات مع المقاطعه شيء اساسي فهي مسؤوليه اساسيه فيجب علينا ان نقاطع امريكا واسرائيل فهي مقاطعه اقتصاديه. الرساله من مديريات عبس كنا بنجمعها جت من عبس
1: تحيه
0: من عبس
1: للاحرار الرسالة. في عبس
0: ايوه لا تاخرنا.

0: قاطعوا.
1: قال اضرب ضامل سيدي روحي لروحك
0: فدا
1: سيدي روحي لروحك. يا منعه ضلعي يا اخي حاضر
0: منع القبيله سارع
1: يا خبرها بيجوا ولا بتوصل الرسائل
0: مع المقاطعة مقطعة.
2: سيدي روحي لروحك فدا لا نقاتل معك لا نصنع المستحيل.
0: قال تحياتي لطاقم إذاعة أفاق والجيش القائدنا
1: احسن يا قلبي. ما بيصطني بتوصل مقطعة ما بيصطني شمال استاذ محمد. اسمع تفضل
0: صهيون شر صهيون وامريكا الشيطان الاكبر شيطان قاتل النساء والاطفال فلسطين في فلسطين ولبنان وايران والعراق واليمن. هو لكم الموت اليمن لكم الموت وقائده عبد الملك قولا وفعلا. ابو صاروخ من حجه تحيلك.
1: مع الطريق تقطع مع الطريق ما بتصدقني المسافه بعيده على الخذالي ونقل هواك والدنيا علي ما بشوفك جوا الضباب الاعمياني ولا
2: غيرك حدا نص ولا شهاده لعنا به الدليل.
0: هذا بيقول قال لما قاطعوا الذي يستورد ولا يغير اسم شركة هم الذين قتلوا أبناء غزة وإيران واليمن. الذي نحصل في الذي نحصل في دكانه بس صحاب بترول ونحرق شحرق عليك مع صاحبه يا أخي محمد النعبي وأحمد صنعي وعدل وأيوب. تحية لكم من شوقي صادق من صادق الزماني عمران حبر ضريمات. تحية لك
1: التحية
0: وزكريا الشرعي.
1: ايوه هكذا ها حسن راحهم كلهم احنا على ايام يا اخي زكريا ومحمد تيلم ومن جيب جميع الاهل والاصدقاء. دوس اللي بعده
2: معركة بعد صادق بيانات كل كذاب عندما الخصم خصم الكل سنة وشيعة.
0: معك رسالة من عندك
1: فقط ما بالله
0: وإحنا فتحنا لو جيت رسالة جديد.
1: قال المقاطعة الإعلامية هي الامتناع المتعمد عن متابعة أو تمويل أو التعامل مع منصات أو مؤسسات أو شخصيات إعلامية معينة تهدف هذه الخطوة إلى حجب الدعم المادي والمعنوي أو التعبير عن الاحتجاج ضد سياستها أو رفض محتواها أو للضغط من أجل تغيير مسارها. تتخذ المقاطعة الإعلامية عدة أشكال رئيسية. مقاطعة وسائل الإعلام الإخبارية نقاطعها
0: متابعتها
1: متابعة القنوات أو الصحف أو مواقع إلكترونية معينة حق هذا الوسائل الإعلامية. أيضا ثانيا مقاطعة صناع المحتوى والمشاهير هؤلاء الملاعين اللي بيجوا يقولوا بالطاولة ولا إيش بتفعلوا لديهم
0: أنتم
1: عم متابعة حساباتهم أو المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ثالثا مقاطعة المعلنين اللي بدي الإعلانات ولا هذا الضغط على الشركات التجارية لسحب إعلاناتها من القنوات أو البرامج الإعلامية. رابعا الرفض المؤسسي امتناع الهيئات الرسمية أو النقابات عن استضافة شخصيات معينة أو تغطية أخبارهم. تأتي هذه الممارسة ضمن أدوات الضغط الشعبي والمدني لتعزيز مسؤولية وسائل الإعلام والحد من انتشار الأخبار الزائفة وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة. الملاعين يا أستاذ محمد ولو بقى ذيه دقيقة واحدة أقل من دقيقة بيجوا يأثروا علينا إعلاميا من أين؟
0: باقي رسائل
1: تمام. بيجي ماشي أضحكها الموضوع هذا بيجي مثلا يأثر علينا إعلامين مثلا إذا به رقابه من عندنا ولا يمنعوا هذا القناة ولا هذا الإذاعة ولا منين بيجوا الملاعين حين معهم زلط وتموي من الخارج من اليهود يجيهم في الخارج. ما جيت لاحق لك قناة إخبارية من الخارج هذا ما سطهم هنا في الداخل تالي نحن عن منعهم عن رفض وعن ذي لكن من خارج يا في القاهر في مصر ولا في السعودية ولا في الإمارات ولا هنا
0: أيوه وبعدين
1: وعي خلق وعي سواء كان من خارج
0: أنت حذف القناة حذفها استرت قاطع
1: ما بقول لك عبر القناة فقط مش في التلفزيون فقط ها بيجوا معها السوشيال ميديا مثلا معها مجموعة هذا القناة ما بتكتفيش في المرئي في التلفزيون
0: قد فعلونهم فعل حاضر
1: اسمعني في التليجرام قنوات في الواتس
0: أقول لك بشي لا تعلق لا تعلق لا تعلق عليه ولا تعمل له إعادة ولا تعمل له إعجاب ولا ترد عليه وفي الأخير احضره ما بيش وسيلة به وسائل المقاطعة واختر مصادرك الصحيحة رسالة.

قال المقاطع ليست مجرد موقف بل هي فعل صمود وشرف، فهي الرصاصة التي لا تخطئ في قلب اقتصاد العدو. إن وعينا بضرورة البديل المحلي هو السلاح الذي نكسر فيه قيود التعبئة، فلا تكن عونا لمن يذبح أهلك بمالك، فكل درهم تصرفه في غير بضاعة في غير بضاعة العدو هو نبضة حياة لبقائنا وصرخة عز ترفض الانكسار. إن وعينا هو سياجنا والمقاطعة هي سيفنا، فلا كرامة لمن يشتري أدوات ذبحه بماله. تحية لكم جميعا، ندى العسل. تحية لكم.

قال المقاطعة مسؤولية الجميع والشعب والدولة والسيد سلام الله عليه، قد أقام الحجة، ما علينا إلا أن نتق الله وأن نقاطع البضائع الإسرائيلية وأمريكية. أخوكم عبد الملك السدمي، تحية لك يا عم عبد. أبو علي دغفل قال سلام الله عليكم، قطعة البضائع الأمريكية واليهودية لها أثر على اقتصاد العدو، فمن يشترون بضائع العدو هم من يدعمون اقتصاد العدو ويعينونه على مواصلة الظلم والعدوان على أبناء هذه الأمة الإسلامية التي نهانا الله أن نكون مفردة تفيد العدو، فما بالك بأن تكون بلادنا سوق تجارية لبضائع عدونا الذي يقاتلوننا في ديننا ودنيانا. فنحن في يم الإيمان والحكمة نستطيع أن نوجد البديل لكل ما يستورد من الخارج، فعلينا أن نتحلى بالوعي وأن نبني اقتصادنا على أساس تقوى الله وأن نحمل المسؤولية كما يحثنا على ذلك السيد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. أبو علي دغفل، تحية لك يا أبو علي. قال الشيء زامل، سلمت وتوليت، ربي يحفظكم، تحية لك أخي مرسل.

0: قطعوهم قطعوهم قطعوهم قاتلين الأنبياء.
1: سريع نقرأ الرسائل. قال السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تكلم السيد القاضي يحفظه الله بشكل واسع عن المقاطعة لما لها من أهمية وتأثير أولا على اقتصاد العدو وقدراته العسكرية، ثانيا أن المقاطعة الاقتصادية تسهم في بناء اقتصاد البلد وتدعم المنتج المحلي، ويصبح الشعب مكتفيا ذاتيا وينال حريته واستقلاله ويملك قراره. فكن أنت أيها الأخ العزيز وأنت أيتها الأخت العزيزة ممن يساهم في بناء الوطن من خلال مقاطعتكم لبضائع العدو ودعمكم للمنتج المحلي. أحسنت الرسالة أخي المرسل، عافاك ربي. هذا من عمران السوداء أبو الزهراء الحمزي، تحية لك أبو عمران. يقول الذي لم يقاطع بضائع اليهود وعملائهم نسأل الله أن يقطع رزقه، أن يقطع نسله، أن يقطعه من نصفه يا الله. قال بيطلب سفينة ومليان أبوها سلاح يا رفقا يا زكريا. بيقول المقاطعة شيء أساسي فهي مسؤولية أساسية، يجب علينا أن نقاطع أمريكا وإسرائيل فهي مقاطعة اقتصادية. صاحب عبس هذا تحية له. بيان عز الدين، رسالة أخيرة، أسعد الله مساكم. المقاطعة ليست شعورا عابرا ولا ردة فعل لحظية، بل معركة صامتة تدار في الأسواق وعلى الرفوف، يخوضها كل حر فهم أن العدو لا يطلق ناره إلا بمالك. كل دولار يصل إلى خزائنهم يعود إليك قذيفة، وكل منتج تشتريه منهم هو حبل يلتف حول عنق أمتك، وكل دعم غير مباشر هو خيانة. وإن لم تشعر حين تقاطع أنت لا تتمتع فقط أنت، لا تمتنع أنت فقط، أنت تضرب تقطع الشريان الذي يغذيه آلة قتله ويجفف المنبع الذي يمول عدوانه وتربك حساباته التي بنيت على يقين بأنك مستهلك. لكن الوعي قلب المعادلة، أمة تمتنع اليوم عن دولار واحد تسقط غدا مشروعا كاملا. أمة تقول لا بيدها قبل لسانها لا تهزم، فليكن موقفك واضحا، لا شراكة مع من يقتل، لا تعامل مع من يحاصرك، لا مال يعود إلى من سفك دمك. هذه هي المقاطعة، سيف لا يرى لكن أثره يقسم ظهر العدو، ووعي انهارت أمامه كل حساباتهم. تحياتي، بيان عز الدين.

0: بضائع ووسائل إعلامية،
1: كل منتج مصنوع في فرنسا أهمله أو
0: ومواقع تواصل اجتماعي.
1: المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة.

0: ليش نساعدهم بهذا؟ ما اعترضنا او لماذا ما رفضنا او نبينا نشتري ما جاء الينا.
1: مقاطعة مقاطعة
2: نقاطع البضاعة ما باليمن هو احلى انتاج او زراعة.
1: مقاطعة مقاطعة اقتصادية واعلامية وثقافية والكل مقاطعة.
3: مقاطعة يا استاذ محمد، او قبل كل حاجة يا استاذ محمد، قبل المقاطعة
1: مقاطعة
3: حاجة، قبل كل حاجة يا استاذ محمد اللي بنفعلها احنا انا وانت والمجتمع الواعي بكله من فرد ومن حاره من مجتمع بشكل عام هو اجر، اجر عند الله.
1: جهاد
3: جهاد في سبيل
1: الله. جهاد في سبيل الله.
3: والله ان انت عندما تقاطع سلعة معينة او نوع معين يعني مقاطعة كأنك يعني اغلقت في وجه العدو مدري كم مليار مدري كم مليار.
1: لما تجي وانت مشارك في قتل ابناء غزة وابناء امتك بشرائك شكليت بسكويت شكلاتة تحلية
3: انا ما قصك
1: المجازة. انا غفلني انا اقتل بتيال. ايوه بتقتل
3: المجازة
1: يوم القيامة. قال مثقال ذرة مثقال ذرة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله قد يشكليت وزنها 20-30-40-50 جرام وبتقتل بها ابناء بلدك وامتك. فاتق الله جربك شكلات شكلات جربك ليوم القيامة في جهنم. قاتل بعد ما الناس بيوضحوا لك ان المقاطعة سلاح، ان هذه الضائع وهذه القنوات التي انت بتسمعها يعني سلاح موجه لك لصدرك.
3: سلاح وما وموقف،
1: وهي سلاح مقاطعتك سلاح وموقف. في الختام لكم كل التحية مني محمد النعمي من زكريا الشرعي ومن محمد ديلمي، وقاطعوا في أمان الله.
4: أسلوب المقاطعة هو أيضا من أنواع الجهاد في سبيل الله، من أنواع الموقف التي أو المواقف التي رسمها الإسلام. ففي صدر الإسلام أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بمقاطعة كلمة كان يستغلها اليهود، كلمة مفردة عربية. فقال الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالله سبحانه وتعالى الذي أمر المسلمين في صدر الإسلام بمقاطعة مفردة عربية والكف عن استخدامها في تلك المرحلة، لأن اليهود يستغلونها لمعنى في أنفسهم يهدينا في الوقت الذي يستفيد الأعداء، ليس فقط لمعنى في أنفسهم يستفيدون ماديا الأموال الهائلة والضخمة التي تصل إليهم من جيوب هذه الأمة من عرق أبناء هذه الأمة، ثم يوجهون نسبة كبيرة منها في الاستهداف لهذه الأمة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

0: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: يصدون، يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
0: عن علي عليه السلام قال: من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: طلعة الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: تصبر ما تصبر،
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
6: بثلي. انت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
6: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
8: لحظة، انت رقمك 7-4؟
6: ايوه.
8: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري؟
10: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: نادى الخليل إبراهيم عليه السلام بالحجة، ولباه ضيوف الرحمن من كل فج عميق. وتكريما لعباده جعل الله سبحانه وتعالى بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأوصى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يطهراه للطائفين والعاكفين، وأن يعداه مكانا يذكر فيه اسم الله. ومن هنا تشرفت العرب بخدمة الحجاج، فسقوهم وأطعموهم وأمنوا سبلهم، وتوارثوا هذا الشرف عبر الأجيال. ومع مرور الزمن انحرفت القبائل عن تعاليم الإسلام التي بذرها في تلك الديار خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. تسللت الأصنام إلى الكعبة واندثرت معالم التوحيد، وصارت القبائل تستغل موسم الحج للكسب المادي باعتباره موسما تجاريا. استفاد المكيون من السلطة والمكانة التي شرفهم الله سبحانه وتعالى بها، لكنهم جعلوا الحج موسما تجاريا، وحرفت غايات الحج ومقاصده الأصلية، حتى صار الحجاج يطوفون بالبيت الحرام عراة ويتوجهون بعباداتهم نحو مئات الأصنام التي أحاطوا بها الكعبة، أصنام طالما حطمها فأس الخليل. وعلى قدر وموعد جاء الإسلام مجددا على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن الرمزية الدينية التي يتمتع بها مشركو مكة في عيون القبائل العربية استغلت في تزعم الحرب ضد الدعوة الإسلامية. وفي السنة 6 للهجرة تحرك الرسول الأعظم بقافلة المشتاقين للعمرة إلى بيت الله، إلا أن مشركي مكة صدوا أعظم رسل السماء وخاتم الأنبياء عن دخول مكة المكرمة. في مفارقة تاريخية أكدت أن السيطرة على مكة لا تمنح صاحبها الولاية الإلهية على تلك الديار المقدسة. وفي لباس الإحرام بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان، لتضطر قريش عقب ذلك إلى عقد صلح الحديبية. في العام 9 للهجرة جاء الأمر الإلهي بتطهير الحج من عادات الجاهلية وإعادته إلى مناسكه الإبراهيمية ومقاصده الإلهية، حيث بلغ الإمام علي عليه السلام رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين.
1: إن أول عمل لتحويل الحج إلى حج إسلامي تصدر ببراءة جرأها الإمام علي إمامنا. العشر الآية الأولى من سورة براءة هي بداية تحويل الحج إلى حج إسلامي. وأدار من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
0: إذان بالحرب وإنذار، ونبذ للعهد الذي كان بين الإسلام وخصومه من المشركين الذين لم يرقبوا في مؤمن عهدا ولا ميثاقا. مثلت الآيات العشر من مطلع سورة التوبة لحظة تحول حاسمة نتج عنها تطهير البيت الحرام وإعادته لسابق عهده، قياما للناس وقواما لحالهم وصلاحا لهم بما فيه من منافع دينية ودنيوية.
1: كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج.
0: ومن صدر الإسلام إلى قرن الإمبريالية، القرن 19، تجتاح القوى الأوروبية الناهضة بلدان العالم الإسلامي المستنزفة بنهم غير محدود. الهولنديون يتوسعون في أرخبيل إندونيسيا ويقضمون الجزيرة والأخرى، يفرضون العمل الإجباري على 10,000 قرية ويعملون على تشكيل هوية غربية للسكان بالنار والحديد. البريطانيون يحكمون قبضتهم على شبه القارة الهندية، ينهبون الموارد ويفرضون الضرائب، ويتسببون في 3 موجات عاتية من المجاعة قتلت أكثر من 10 ملايين هندي. ومع ذلك لم تتوقف عن مطالبتهم بدفع الضرائب. الفرنسيون يزرعون الفقر والحرمان في الجزائر، يرتكبون المجازر ويهدمون القرى ويطبقون عزلة موحشة بين الجزائريين ومحيطهم المسلم باسم الحضارة. ومع تهاوي الدولة العثمانية مطلع القرن العشرين، استمر تساقط المدن والبلدان الإسلامية لتصبغها الإمبريالية الغربية بطابع المأساة والاستعباد. وبالرغم من فارق القوة المهول بين الجناة والضحايا، إلا أن المستعمر لم يعرف الاستقرار ولم يذق طعم الاطمئنان، فالوعي الثوري لدى المسلمين يتصاعد وتزداد شعلته تبهجا. ثورة الهند الكبرى في عام 1857 تلحق بالبريطانيين خسائر فادحة، وتصل بشركة الهند الشرقية الحاكمة للهند حد الإفلاس. ثورتا بانتين وآتشيا في إندونيسيا تكلف هولندا 40 عاما من المواجهة الدامية. السنوسيون يغرقون إيطاليا في رمال ليبيا بحرب عصابات لا تتوقف. الجزائر تقدم درسا للتاريخ بأن الهوية الإسلامية عصية على التغريب، وأن اللغة العربية لا تمحوها بنادق الفرنسة. وبين جاوة شرقا ومراكش غربا تخوض البلدان الإسلامية صداما حضاريا متصاعدا. زوايا المسلمين تحشر المستعمرين في الزاوية، ودماء الشهداء لا تزيد الجهاد إلا رونقا وألقا.
2: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.
0: يلحظ المستعمرون شيئا ما، شعارات الثورات تتشابه ومشاعر الثائرين لا تختلف. إنهم متضامنون، متعاونون ومتزامنون. من أين تصل شرارات التحريض والتعبئة وربما التنسيق؟ يحاول المستعمرون فك رموز هذا التماسك، يتبادلون الخبرات والتجارب، يتدارسون الأسباب، ويبعثون العيون ويستأجرون الجواسيس. تأتي الإجابات متنوعة بتنوع الظروف والوضعيات، إلا أنها غالبا ما تقاطعت في نقطة واحدة. مفادها أن هذه الثورات تستقي من نبع واحد، إنه الحج، إنها مكة والمدينة.
1: الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات لخمسين دولة وأكثر، وجزئ البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منبر. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون، ويحمل معاني كثيرة جدا. لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين، على اليهود والنصارى. فلهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكر منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنه يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة.
0: مما ورد في نصوص تلك التقارير والاستشارات والتصريحات الاستعمارية، تقرير القنصل البريطاني في تونس عام 1873 جاء فيه:
3: توجد جمعيات سرية تدعو إلى الجهاد، ويلتقي أصحاب هذه الدعوة دوريا في مكة لاستقبال المعلومات وإعطائها. لا شك أن التمرد العظيم في الهند دبر انطلاقا من هذه المدينة مكة.
0: كما عمم الحاكم الفرنسي للجزائر ألبرت دريفي بيانا للنواب في 6 يوليو 1880، ربط فيه بين الحج وما أسماه التعصب المحلي ضد سلطات الاستعمار. جاء فيه:
3: إنكم لتعلمون جيدا أن التعصب يهيج أكثر لدى السكان المحليين أثناء الحج إلى مكة.
0: ومن جدة كتب القنصل الفرنسي إيبوليت جيس عام 1902:
3: مكة والمدينة صارتا اليوم أنشط المراكز للفكر الإسلاموي. لا يمكن التشكيك في أن مواقف الحجاج العائدين من الحج تدل بما لا يدع مجالا للشك على أنهم قد تلقوا تعليمات وتوجيهات قد أثرت كما يبدو كثيرا على أفكارهم، وتنطوي على خطورة كبيرة، ولا يمكن الاستهانة بهذه المؤشرات.
0: كما وجه الصحفي الإيطالي الدوبراندينو مالفيزي تحذيرات لوزارة المستعمرات في بلده، منها قوله:
3: تنجم عن الحج إلى مكة آثار غير تلك التي تنشدها المصلحة العليا للحكومة الأوروبية في مستعمراتها، فهو يعزز التعصب الديني والبغض تجاه النصارى عند من يقومون بأدائه، إذ يجعلهم غير مطيقين أبداً للهيمنة الأجنبية. ولهذا السبب تحديداً ينبغي علينا أن نولي الحج اهتماماً شديداً.
0: كما وصفت صحيفة ليكودالجيا الفرنسية رحيل الحجاج الجزائريين عام 1913 بما يلي:
3: من المدهش رؤية هؤلاء المواطنين الذين استحوذ عليهم دينهم يظهرون إمارات عدائية تجاه مديرهم الفرنسي، مع أنهم قبل ذلك كانوا يتسابقون في الهرفان والإخلاص تجاه السلطات. كل حاج يصبح بحكم الضرورة داعية للفكر الأممي الإسلامي الذي انخرط فيه مع الحشود المتنوعة الوافدة من المشرق ومن الجنوب، وقد يظل الحاج متأثراً بتلك الهالة القدسية طيلة حياته، فيصير عندئذ رجلاً منغلقاً تماماً إزاء أي تقدم نفرضه وأي محاولة للوصول إلى روحه.
1: اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمها. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمها نحن، ما أكثر من يحج ولا نفهم قيمة الحج.
0: اتبعت القوى الاستعمارية سياسات متشابهة للحد من أعداد الحجاج وتقييد حركاتهم في مكة ومنعهم من أي أنشطة قد تعزز روح التحرر أو تثير مشاعر مناهضة للاستعمار. ومن أبرز تلك السياسة فحص ملفات الراغبين في الحج لكشف ميولهم السياسية وخلفياتهم الثقافية، وتجنيد جواسيس محليين لمراقبتهم داخل مكة بحكم حرمتها على غير المسلمين. كما كان الحجاج يحتجزون في طريق العودة بذريعة الحجر الصحي، وتفتش مقتنياتهم بحثاً عن منشورات تدعو إلى الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي، ويخضعون لتحقيقات تهدف للتأكد من عدم تأثرهم بأفكار أممية أو تحررية. كان الهولنديون مضطرين سنوياً إلى تنظيم أكبر قافلة للحجيج بحكم استعمارهم لإندونيسيا ذات الكثافة السكانية الإسلامية الأكبر في العالم. ونظراً لأثر الإسلام في زعزعة الاستعمار، سعى القادة الهولنديون للحصول على فهم أعمق عن الإسلام وخصوصاً مناسك الحج، موكلة هذه المهمة لجاسوس أكاديمي جود أسنوك هورخونيا، والذي انتحل شخصية طالب علم مسلم ليدخل مكة عام 1884 مقيماً فيها فترة 6 أشهر. وفي مكة اندمج سنوك مع الحجاج والمجتمع المكي ليراقب عن كثب أنماط التعليم الديني والحياة اليومية والمشاعر العامة تجاه الأوروبيين وسلوك الحجاج القادمين من جنسيات مختلفة، مدققاً في تأثير الحج على سلوك الجاليات القادمة من المستعمرات، ليتمكن عند عودته من تقديم استشارات دقيقة أعادت رسم السياسة الاستعمارية الهولندية باتجاه احتواء الإسلام بعيداً عن القمع المباشر، بل بالتحكم في مضامينه وتوجهاته، ليعيد بذلك تشكيل علاقة الدول الاستعمارية بالمؤسسات الدينية المحلية باتجاه يخدم استقرار الاستعمار وتحقيق أهدافه الاستغلالية وبأقل تكلفة.
1: أما الحرمين فهم اللذين يشكلوا خطورة بالغة لديهم على مستقبلهم، وأكد لهم ذلك تأملهم القرآن، القرآن الذي لا نفهمه نحن، وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركة إسلامية لتوعية الآخرين، وهكذا أراد الله للحج، هكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقا إسلاميا تذكر الناس فيه بعضهم بعض بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم.
0: وكانت خلاصة توصيات سنوك للحكومة الهولندية هي التبني لسياسة محايدة تجاه الحياة الاجتماعية والطقوس الدينية للمسلمين، وفي المقابل عدم التسامح مع أي مظهر سياسي للإسلام، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء أي نمو للإسلام السياسي واستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر. كما دعا سنوك إلى العمل على توجيه الإسلام في قنوات غير سياسية. وبتلك التوصيات تمكنت إدارة الاستعمار الهولندية من إخماد ثورة أتشيا بعد 40 عاماً من اشتعالها. ليؤكد سنوك أن السياسات المبنية على خبرة دينية واختراق ثقافي أكثر فاعلية من سياسات القمع وعمليات التبشير المسيحية. وبذات التوصيات التي استخدمها الهولنديون للسيطرة على الحجاج، سعى البريطانيون للسيطرة على الحج ذاته، مستغلين الصراع القائم بين أمير الحجاز الشريف حسين وبين عبد العزيز آل سعود. ونظرا للتنازلات السياسية والأخلاقية التي قدمها ابن سعود للبريطانيين، رجح البريطانيون كفته وتوجوه ملكا على نجد والحجاز وعلى رأس قائمة أهدافهم تفكيك خطر الحرمين الشريفين المهدد لمشاريعهم الاستعمارية.
1: الحج عبادة مهمة، الحج عبادة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها اليهود والنصارى. عبادة مهمة، إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود والنصارى ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود. القضية عندهم خطيرة جدا، إذا كانت القضية كبيرة جدا عندهم هم لا يثقون بعملائهم ولا بأصدقائهم.
0: في العام 1893 اقترح مؤلف كتاب ضد مكة أن الطريق الأسهل للحد من آثار الحجة هو أن يتم ذلك عبر سلاطين وعلماء المسلمين، وعبر عن ذلك بقوله:
3: عندما احتاج السلاطين إلى العلماء الشرعيين للمصادقة على بعض الإصلاحات التي اعتبرت ضرورية، عرف هؤلاء العلماء كيف يجدون بسهولة الآيات التي تدعمهم في الشريعة الدينية.
0: وعن طريق علماء السوء اتجه عملاء الاستعمار على تعطيل الحج والتنكر لقضايا الأمة الإسلامية بدعوى التفرق للعبادة والذكر، بالرغم من استغلال منبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في التحريض على فتن داخلية وتدجين الأمة لأنظمة سياسية يمتضيها المستعمرون، وسعيا منهم لتوجيه الحج والحرمين الشريفين بعيدا عن أي طابع سياسي إسلامي. طالب البريطانيون ابن سعود بأن يكون الحج حجا مؤمنا سياسيا، أي خاضعا للرقابة وخاليا من أي نشاط قد يثير الوعي أو يغذي روح الحرية والخلاص. فصدرت الفتاوى الوهابية بحصر مناسك الحج في أنشطة روحانية وفردية مجردة من التضامن الإسلامي وتعزيز روح الانتماء والأخوة والوحدة الإسلامية. وتحت شعار الحفاظ على قداسة الحرمين أجبر الحجاج على التغاضي عن استهداف ثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى الشريف. ففي ذروة التمهيد البريطاني لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. وفي خضم تلك الأحداث رفع الملك عبد العزيز بن سعود شعار الحياد السياسي للديار المقدسة، داعيا الطرفين إلى الاعتدال في التعاطي مع الوضع. وبالتزامن مع موسم الحج للعام 1937 توجه مفتي القدس الحاج أمين الحسين إلى مكة أملا في الحصول على تأييد ابن سعود لعقد مؤتمر قومي عربي بشأن القدس وفلسطين في مكة المكرمة، إلا أن الملك نصح الحاج الحسيني بأولوية التعاون مع البريطانيين مبديا رفضه للمؤتمر العروبي المزمع عقده في مكة.
1: اليهود يريدوا أن يسيطروا على الحج، لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح فيعظم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقاع.
0: نفذ المصور جورج رفي مهمة استخباراتية في مكة عام 1894 لصالح الحاكم الفرنسي في الجزائر، وعندما زار جرفيه مكاتب أول مطبعة وطنية في مكة لم يتمكن المصور من كبح مخاوفه وكتب:
3: من يدري ماذا ستطبع هذه الصحف يوما ما إذا من دلع الجهاد، ولعل مطالبات اجتماعية تنطلق منها فتبلغ أرجاء العالم لتلزم المغتصب الغربي بعتق الإسلام وتحريره.
0: إلى أن سيطرة الوهابية على المناسك عام 1926 ضمأنت تلك المخاوف، كما خففت جهود التفتيش والرقابة الاستعمارية على منشورات الحج وتأثيراته، حيث أبدت الوهابية وصاية حازمة على أداء مناسك الحج والأفكار المتداولة في الحرمين الشريفين، فارضة رقابة صارمة وتفتيشا دقيقا، بحثا عن منشورات تدعو لأنشطة تضامن إسلامي. وقد أبدى البريطانيون ارتياحهم لأمر ابن سعود بمصادرة منشورات اللجنة الإسلامية الفلسطينية المطبوعة في سوريا، والتي اتهمت الإنجليز بتدنيس القرآن. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قدوة في مواجهة الاستكبار، لم يخف المستعمرون حقدهم على مقامه الشريف، وطمعا في استرضائهم توجهت معاول الوهابية لهدم القبة الشريفة التي تعلو قبره المبارك، فضج العالم الإسلامي رفضا واستنكارا، مجبرا تلك الأيادي الاستعمارية على التوقف. وحين عجزت عن ذلك نشطت في إحياء الفتاوى المنحرفة المصرحة بتحريم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحريم الوقوف عند قبره أو التأمل في حجرته الشريفة، معززة تلك الفتاوى بشرطة فظة وغليظة تقمع زوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محاولين بذلك فرض قطيعة روحية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته. كما تلاقت المصالح الاستعمارية مع العقيدة الوهابية في تدمير الآثار الإسلامية والمعالم التاريخية التي كانت تربط الزائرين بفجر الإسلام وتتباهى جدرانها بقصص تبديد الإمبراطوريات المستكبرة، وتنطق أضرحتها الملهمة عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكف أيدي الناس عنهم ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعض خوفهم أمنا.
1: يا ابو خمين الذي عرف الحج بمعناه القرآن الكامل، هو من عرف كيف يتعامل مع الحج، فوجه الإيرانية إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة للمشركين، البراءة لإسرائيل.
4: أنتم يا أمة الإسلام الذين اجتمعتم في أرض الوحي لأداء مناسك الحج، أن تستفيدوا من هذه الفرصة وأن تفكروا بحل ما، تفاهموا وتبادلوا وجهات النظر لأجل حل مشاكل المسلمين. يجب أن تتنبهوا أنه في هذا الاجتماع العظيم الذي هو بأمر من الله تعالى وفي كل سنة وفي هذه الأرض المقدسة، أنكم مكلفون بالسعي في سبيل الأهداف الإسلامية المقدسة وتحقيق المقاصد العليا الشريفة المطهرة في سبيل تطور وعلو المسلمين ووحدة واتحاد المجتمعات الإسلامية.
1: الإمام الخميني عندما أمرهم يرفعوا البراءة من المشركين في الحج، أنه هكذا بداية تحويل الحج أن يصبغ بالصبغة الإسلامية، تصدر بإعلان براءة جرأها الإمام علي، وهي براءة من الله ورسوله. هذا هو الحج.
4: كونوا فكرا واحدا وعهدا واحدا في طريق الاستقلال واجتثاث سرطان الاستعمار. لقد سمعتم مشاكل ومتاعب الشعوب الإسلامية من لسان أهل كل بلد، فلا تتباطؤوا عن أي إجراء في سبيل حل مشاكلهم. فكروا لأجل فقراء الدول الإسلامية، فكروا بطريقة ما لأجل تحرير الأراضي الفلسطينية الإسلامية من مخالب الصهيونية عدوة الإسلام والإنسانية. لا تغفلوا عن مساعدة ومعاونة أولئك الأبطال الذين يقاومون بشهامة وبطولة في سبيل تحرير فلسطين. ينبغي على المفكرين المشاركين في هذا الاجتماع من أي بلد كانوا توعية الشعوب وإصدار البيانات بعد تبادل الآراء ووجهات النظر وتوزيعها في محيط الوحي بين المجتمع الإسلامي، وكذلك نشرها في بلدانهم حين عودتهم، وأن تطلبوا في هذه البيانات من رؤساء الدول الإسلامية أن يضعوا أهداف الإسلام نصب أعينهم، ويضعوا الخلافات جانباً، ويفكروا بطريقة ما لأجل الخلاص من براثن الاستعمار.
1: يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني صلوات الله عليه ليعيد الحج إلى أصارته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية: كنتم خير أمة، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار.
0: في عام 1987 وجريا على عادتهم كل عام، نظم الحجاج الإيرانيون في مكة المكرمة مسيرة البراءة من المشركين بمشاركة آلاف الحجاج من مختلف بلدان العالم الإسلامي، تضامنا مع الغليان في الشارع الفلسطيني واللبناني الناجم عن العدوانية الصهيونية.
1: قيام عليه وقرأ براءة من نوع أكثر مما يرفعه الإيرانيون في الحج، براءة من المشركين وإعلان الحرب عليهم، وإعلان بأنه لا يجوز أن يعودوا أبدا إلى هذه المواقع المقدسة. نحن كنا نقول لا، نحج بس، هذا عبادة لله، ما هو وقت هذا أمريكا وإسرائيل.
0: وعندما كان أكثر من 150 ألف حاج يتضامنون مع أولى القبلتين في شوارع مكة المكرمة يرددون هتافات البراءة من أمريكا وإسرائيل ومشاريعهم الإجرامية، أقدم رجال الأمن السعوديون على استباحة حرم الله الآمن وإطلاق النار على ضيوف الرحمن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 حاج من الإيرانيين واللبنانيين والفلسطينيين والباكستانيين والعراقيين وغيرهم، وجرح أكثر من 5000 آخرين وسط حملة اعتقالات منظمة طالت العديد من الحجاج، وكان أكثر القتلى من النساء والشيوخ الذين عجزوا عن الفرار السريع من مكان المذبحة. لم يعد الصد عن المسجد الحرام عنوانا تاريخيا في السجل الجاهلي الأسود، بل جريمة تتكرر فصولها اليوم على يد خدام البيت الأبيض. فإذا كانت الجاهلية الأولى قد حولت موسم الحج إلى موسم تجاري تجمع فيه الأموال وتفرض فيه الهيمنة القبلية والدينية باسم خدمة البيت، فإن الجاهلية المعاصرة تستثمر الحج سياسيا لتشريع الأنظمة وتمرير التطبيع وتسويق الولاء لأعداء الأمة ونشر الفتن الطائفية تحت عنوان الحج الآمن. نعم، جرتت الجاهلية الأولى الناس من ملابسهم فطافوا بالبيت عراة، لكن جاهلية اليوم تحاول تجريد الأمة مما هو أعظم، تجردها من الموقف والإرادة والمشاعر. وإذا كان قرن الإمبريالية والاستعمار قد فرض على الحجاج قيودا صارمة وتعقيدات منهكة، فقد تجاوز قرن الشيطان ذلك، قيود مالية مرهقة، إجراءات إدارية معقدة، سياسة مذهبية ظالمة، اعتقالات آثمة، وإقصاءات لشعوب ودول وفقا لرغبات الساسة وأمزجتهم. وسنويا يلاحق الموت ضيوف الرحمن تدافعا واختناقا وازدحاما وسحقا. ركن من أركان الإسلام يكسر، وشعيرة عظمى تحجم وتحصر عن دورها العظيم في تهذيب النفوس وتوحيد الأمة وتحريك ضميرها تجاه قضاياها الكبرى.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 50706.

0: الأثرياء عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
4: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
3: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
4: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الإسلامية.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
1: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

فضل الأضحية. فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: نحن في جبهتنا، هذه جبهة الإسناد في اليمن، في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا، وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى حتى من تلك المرحلة.
3: وقفة إعلانية.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4847-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أينما تكونون، أسعدتم بالخير صباحا، وسلامه ورحمته عليكم أينما تكونون، وحيثما يصلكم هذا البث المباشر عبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم على تردد 99 فاصل أو 87، يعني التردد 987. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في هذا اليوم، اليوم الباكر وأيام الحج، أيام فضيلة، الناس يتوافدون على بيت الله الحرام لكي يحظوا برعاية الله سبحانه وتعالى، وحظنا أن نكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعم الشرف ونعم الصحبة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

معكم في هذه الفترة تعليم القرآن الكريم أخوكم هلال الصالح الكليبي، وقراءتنا لهذا اليوم ستكون من الآية 88 بعد 100، والصفحة المقررة لهذا اليوم ستكون من الصفحة 31، من الصفحة 31، يعني صفحة 31 هي القراءة المقررة لهذا اليوم للمشاركين والمستمعين الذي سيعرضون علينا تلاوتهم وقراءتهم، ستكون من الصفحة 31، 31. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. أما قراءتي ستكون من الآية 188، لأن الآيات مترابطة والمعاني مترابطة، وهذه الآيات فيها تشريعات وفيها توجيهات من الله سبحانه وتعالى، وفيها أحكام لأنها تتحدث عن الحج وعن الأشهر الحرم، يعني تتحدث عن الأحكام التي تنفع المسلمين في كل مكان وتنفع الإنسان بشكل عام.

اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج،

الدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: من اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: المركز الديني في مكة بوجود البيت الحرام، بوجود الشاعر الحج هناك، وبقيت فريضة الحج قائمة في أوساط الأجيال جيلا بعد جيل، من بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام، بعد أن أمره الله كما قال جل شأنه: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بقي الحج متوارثا بين الأجيال بكلها، وبقيت مكة كمركز ديني لها في المنطقة بكلها، بين الوسط العربي بكله حرمة عظيمة وقداسة كبيرة، وأصبحت هي التي يحج إليها الناس ويأوون إليها متابة للناس وأمن كما قال الله سبحانه وتعالى. فبقيت هي محط الأنظار في الوسط العربي بكله، يقبل الناس إليها، تحظى الحرمة والقدسية والمكانة الكبيرة في قلوب الناس.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هذه الفترة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله سبحانه وتعالى يرشدنا للتي هي أقوم في كل شيء، التي هي أعظم، التي هي أكبر. فالحج هو أعظم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الناس يتجمعون ويكون أكبر مشهد اجتماعي هو يعني الحج. الناس يتجمعون هناك هنالك بالملايين لكي يستمعوا الخطبة ويستمعوا ويؤدوا ما فرض الله عليهم من المناسك، من رجم الجمرات، من رجم الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. ما شاء الله هنالك يعني مشهد ليس له مثيل على وجه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. هذه الآيات التي قرأناها اليوم فيها توجيهات ربانية وإرشادات عظيمة، يعني لو استوعبها الإنسان لخرج بمنهج كامل متكامل، يعني فيفهم من خلال الآيات كل ما أراد. فالله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، يعني أن الله أعلم الحج متى سيكون وفي أي مكان وفي أي زمان، متى سيبدأ ومتى سينتهي. ولهذا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني من ذهب لكي يحج ويزور مكة ويزور يعني يؤدي المناسك بدون أن يرفث ولا أن يفسق ولا أن يجادل في الباطل ولا أن يساعد المبغضين ولا المضلين ولا المنافقين، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. لأن الإنسان لما يسير، لما يذهب إلى هناك وغايته رضا الله سبحانه وتعالى، الله سيوفق وسيعين وسيسدد وسيهيئ له الطرق وسيؤمنه إيابا، يعني سيؤمن له كل شيء، سواء على مسيره إلى هناك أو إرجاعه إلى هنا. فالله سبحانه وتعالى كريم، وهو يكرم ضيوفه وهو يرعاهم بكل الرعاية، لأن الحاج لما يسير بنية خالصة يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما ينظر الإنسان إلى تلك المشاعر، إلى ماء زمزم، إلى التوجيهات الربانية، إلى الحجر الأسود، إلى مكة لعظيم شرفها. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينظر إلى مكة: ما أعظمك وما أشد حرمتك، والله لهدمك حجرا حجرا عند الله أهون من سفك امرئ مسلم، من سفك امرئ مسلم. يعني الدماء لا يجوز أن تسفك، الدماء معصومة، الدماء محفوظة. لكن الناس حينما يبتعدون عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى، لا، الإنسان حينما يخلو قلبه من ذكر الله ويخلو قلبه عن الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن كل ما أراد الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيتحول إلى إنسان يعني كاسح شديد، لا يخاف ولا يرتعد ولا يبتعد، ولا وليس هنالك شيء يمنعه من ارتكاب المعاصي والآثام. فالذين هم يعني على هذه الشاكلة هم يضرون أنفسهم، وإن كانوا يرون أنفسهم أنهم أذكياء وأنهم كذا، ولكن في الحقيقة هم أغبياء، لأنهم يضيعون هذا العمر الثمين الذي أودعه الله سبحانه وتعالى للإنسان وجعله سرا من أسراره. فالإنسان لما يعيش عمره في طاعة الله ويبذل عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى يعيش سعيدا، يعيش مطمئنا، يعيش آمنا بأمان الله سبحانه وتعالى. فإذا خالف تلك التوجيهات وتلك الأوامر التي جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى ورسمت وكتبت في القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يحذرنا ويبين لنا في القرآن الكريم ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والناس وصلوا إلى مرحلة يرثى لها، كم من فتن، كم من يعني مصائب، كم من مشاكل لما الناس يبتعدوا ويعني يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، يلقون بأنفسهم إلى التهلكة بسبب ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى. مثلا في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الناس يظنون أن حينما ينفقون وحينما يبذلون أموالهم في سبيل الله أنهم يعني يلقون بأيديهم إلى التهلكة، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والحسنة بعشر أمثالها، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال عشر أيام مباركة، الحسنة فيها مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني هي تضاهي ليالي وأيام شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، على الإنسان أن يتزود في هذه الأيام، سواء بالصيام يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، أن يبادر بالصدقة، أن يساعد المسكين والمحتاج والفقير، أن يتفقد أحوال المسكين، لا سيما أولئك الذين أنعم الله عليهم وأغدق عليهم بالأموال الطائلة. هذه الأموال إذا لم تفعلها في سبيل الله وفي مرضات الله على كل شيء، سواء على نفسك أو على أهلك أو على أسرتك، أو تساعد بها مسكين أو محتاج أو فقير، فإنها إذا لم تفعلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ستعود وبالا عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونكتفي بهذا المقدار. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم أيها المؤمنون الكرام في كل مكان.
2: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مساحة آفاق.
1: عدنا لكم من جديد أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن في مساحة أفاق. هذه المساحة أيها المستمعون الكرام منكم وإليكم ومن أجلكم، نرجو منكم المشاركة والمتابعة والإدلاء بقراءتكم لكي نستمع ونعدل بقدر ما نستطيع على الرقم 77 2 8 8 2 0 8 8. ونستقبل أول اتصال مع الأخ محمد. تفضل أخي محمد، تولى المهمة. معنا اتصال، أهلا وسهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أركنتنا أخي محمد، أوكلنا المهمة إليك. ليس معنا اتصال، ليس كذلك؟
2: معنا اتصال.
1: ألو مرحبا. ألو، أنتم عبر الهواء.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من معنا؟ الصوت بتقطع يا. نعم، أعيدوا لنا الصوت، أعيدوا لنا الاسم.
3: شاهد أحمد.
1: سمعت ما قالت أخي محمد؟
2: أعيد الاسم، أعيد.
3: شاهد أحمد. عبد الله الخضاني.
2: تفضل يا شاهد.
1: تفضلوا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: يا شهد بارك الله فيك، اسمعيني يا شهد. قل هو الله أحد،
3: الله الصمد،
1: لم يلد ولم يولد،
3: ولم يكن له كفوا أحد.
1: أحسنت يا شهد بارك الله فيك، شكرا لك، مع الله. نستقبل اتصالا بإذنه سبحانه وتعالى. ألو مرحبا، من معنا؟ ألو ألو ألو، أنتم عبر الهواء مباشرة.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله السامعي.
4: معمر خليل.
1: معمر خليل، أهلا يا معمر بعد غياب طويل، أهلا وسهلا.
4: أسمع.
1: حياكم الله يا معمر، أسمعنا صوتك.
4: الله
1: استمعت إلى
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج.
1: أيوة،
4: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: قرب التلفون مني يا أستاذ محمد. يا معمر تسمعني؟
4: أيوة أسمعك.
1: خليك هادئ. وأتوا البيوت البيوت معنى الباء والياء مضمومات، يعني تركز عليها. البيوت من أبوابها،
4: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: نعم، واتقوا الله
4: لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعادوا
1: ولا تعتدوا.
4: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلهم حيث
1: يا معمر وقتلوهم حيث ثقفتموهم
4: وأخرجهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتحوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
1: يا معمر فتنة
4: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فتنة ويكون الدين لله
1: الدين
4: فإن تهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
1: يا معمر فلا عدوان ضم العين
4: فلا عدوان إلا على الظالمين
1: طيب يا معمر بارك الله فيك استمع إلى الملاحظات على أساس تستفيد أكثر نور الله قلبك استمع مثلا معك الآية الأولى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني بفتح

0: التنكيد الجيم والحج. وليس البر الراء مضموم عليه ضمة. وليس البر بأن تأتوا البيوت البيوت يعني معناه أن الباء والياء مضمومات. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا تعتدوا. الآية التي تليها وقتلوهم حيث ث حيث ثقفتم وأخرجوهم يعني بمعنى ترقق الهمزة وتفخم الخاء. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أخرجوكم. تمام، هذه الملاحظة كلها تركز عليها. كذلك فإن انتهوا فإن الله غفور الراء غفور الراء يعني بمعنى أن الراء الأول والثاني يعني هو تنوين جاء بعد راء، أدمجنا راء في راء أصبح راء مشددة هكذا غفور غفور الرحيم. شكرا لك يا معمر،
1: جزاك الله خير،
0: في أمان الله.
2: ألو مرحبا
0: محمد، أنا قلت محمد.
1: السلام عليكم.
0: أنا أسرع أحمد اليوم.
2: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سلسبيل.
2: نعم.
3: سلسبيل.
2: سلسبيل.
0: يا سلسبيل ما بلا تشحضي الصوت ما بنفهم ما بتقولي. عيدي سلسبيل من؟
3: سلسبيل ماجد يحيى السروري.
0: أيوة ماجد يحيى السروري، أهلا وسهلا بك، تفضلي.
3: أقرأي آية عادي؟
0: نعم اقرأي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
0: قرآنا
3: عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
0: ولن نشرك
3: بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا
0: صاحبة
3: صاحبة ولا ولدا.
0: أحسنتي يا سلسبيل، معنا المد الجائز المنفصل هو يجوز فيه حركتين وأربع وخمس، لأنه أتى المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن يعني يجوز للإنسان أن يمده بمقدار حركتين أو أربع أو خمس. كذلك معنا النون المشددة كم يعني قد تحدثنا فيها كثيرا، النون المشددة أو الميم المشددة سواء وقفنا عليها أو وصلناها لابد من تطويل الغنة فيها. ولكن الله فألقيه في اليم من الجنة وهكذا، ولا جان فهي وقفا ووصلا لابد من تطويل الغنة فيها. بارك الله فيك أختي سلسبيل وفي أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا، حياكم الله، من معنا؟ أنتم عبر الهواء مباشرة. ألو مرحبا. ألو، إذا تحدثنا في الآية الأولى التي قرأتها الأخت سلسبيل، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا، هنا الألف أو الهمزة ترقق قرآنا وليس قرآن، لا قرآنا قرآنا، لأن الألف يتبع ما قبله، إن كان قبله يعني مفخم فخم وإن كان قبله مرقق رقق. معنا اتصال. ألو مرحبا، معنا فاصل ومن ثم نواصل على توجيه المخرجة. إذن إلى الفاصل.
4: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

0: سبحانه وتعالى يطلب من الله أن يبلغه هذه الشعيرة، الشعيرة التي يعني تجعل القلوب ترفرف، ويعني يشتاق الإنسان أن يذهب إلى هناك. هنيئا له من ذهب إلى هناك يعني وقبله الله سبحانه وتعالى. معنا متصل، أهلا ومرحبا. المشكلة أنه ما برزاش هذا المايك. أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: معكم مرتضى دغيش أحمد القيم.
0: مرتضى دغيش أحمد مقيم، تفضل يا مرتضى.
1: القيني
0: بعدك الله. بسم الله. اسمعنا من الجوال يا مرتضى.
1: أي يعني أقرب من أي شيء ما يبغى.
0: نعم، أنت سمعت المقطع اليوم؟
1: ماشي ما سمعت المقطع اليوم.
0: أها، لماذا لم تستمع إليه؟
1: لأنك أنا علينا الصالي من السوق.
0: ما شاء الله، يلا بارك الله فيك، اقرأ من حيث ما شئت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.
0: حتى تضع
1: الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
0: طيب يا مرتضى اسمعني بارك الله فيك. معك ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الباء باء يعني بترقيق الباء، اتبعوا الباطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، الحاء كذلك الوقف على كلمة وهو الحق من ربهم، قف هنا ومن ثم عد، ولا قل كفر عنهم، لكن لما تقول كفر عنهم وتسكت كذلك الآية الذي بها ذلك ولو يشاء الله انتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم، يعني أن الوقف ناقص، بمعنى أنك تكون تحافظ على الوقف بالشكل المطلوب. فإذا لقيتم قاف وليس قاف، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب يعني تحاول يعني أن تتدرب على بعض الحروف بارك الله فيك، لا سيما الابتداء والوقوف. جزيت خيرا يا مرتضى، قراءتك ما شاء الله جيدة وممتازة.
1: الله يكون معك يا جدي.
0: في أمان الله. أخي محمد.
2: نعم.
0: جاوب على الاتصال.
2: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا سهال عبد الغني أحمد الرصي.
2: سهام.
3: سهال عبد الغني أحمد الرصي.
2: تفضلي يا جهان تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.
0: لوقعتها
3: كاذبة خافضة رافعة. حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا.
0: إذا رجت
3: الأرض رجا وبست الجبال
0: بستا. وبست
3: الجبال بستا.
0: الجبال
3: بستا.
0: الجبال وبست الجبال بستا.
3: وبست الجبال بستا.
0: يا أستاذ اسمعني. وبست الجبال بسا.
3: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
0: فكانت هباء
3: هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، شكرا لك، بارك الله فيك. نعود إلى الاستعاذة. معنا في الكلمة الأولى لما الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الهمزة لابد أن يبينها بالشكل المطلوب هكذا، يعني مرققة مع فتح الفم، وليس أ، ولا يطولها، يعني يطول حكى الفترة الزمن يقول أعوذ أعوذ، لا، همزة فقط، أ إي أو، يعني حركة معينة، أعوذ أعوذ، لابد من تبيين العين والذال. أعوذ بالله من الشيطان، من الش، معنى الشين من حروف التفشي، كذلك الياء مرققة، كذلك همزة وصل، هكذا أعوذ بالله من الش، من الشيطان، مع تفخيم الطاء لأنه من حروف الاستعلاء، هكذا الشيطان الشيطان، كذلك مع مراعاة كسر النون الشيطاني، كذلك تفخيم الراء في كلمة أر مع كسر الجيم الرجيم الرجيم، هكذا. إذن نقرأها بالشكل المطلوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله التوفيق، شكرا لكم. معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو سيد محمد، جاوب علي، مشتوك أنت.
2: نعم ألو مرحبا. ألو
3: نعم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نادية علي.
2: نادية
3: علي.
2: علي
0: نادية علي من؟
3: حسن.
0: حسن من؟
3: شرعي.
0: شرعي من حجة.
3: أيوه.
0: أهلا بالأخت نادية، أسمعينا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر
0: والوتر والوتر
3: والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: حجر حجر الرام رقم حجر
3: حجر. ألم ترى كيف فعل ربك؟
0: ألم ترى ترى ألم ترى
3: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات
0: أيضا تفعي مرة إرم ذات ما يعني مرقل إرم ذات العماد
3: إرم ذات العماد
0: التي لم يخلق مثلها
3: في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: فأكثروا فيها الفساد

0: انتي يا ناديه بارك الله فيك.
1: العين شاركه؟
0: لا ما عاد في وقت لان احنا تركنا لك
1: الخط ما يمسك يا استاذ هلال ونحاول ما بلا في رقم واحد ما يمسك معنا الخط.
0: طيب طيب من معنا مشارك؟
1: محمد. الو
0: اهلا وسهلا من معنا؟
1: معكم محمدية خروفة.
0: محمدية خروفة يلا تفضل. أيوة. يا محمدية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه

0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: أكلا لما.
0: أكلا
1: لا لا أكلا لا أكلا لا
0: أكلا لما. أكلا لما. وتحبون المال حبا جما.
1: جما جما
0: جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. معنا الآية الأولى والفجر مع تفخيم الراحة للوقف والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أغلب الناس يقرؤون والوتر وإن كانت قراءة صحيحة يعني بمعنى حمزة والكسائي التي قراءة حمزة الكوفي والكسائي الكوفي يقرؤونها هكذا والشفع والوتر والوتر بكسر الواو. لكن حفص يعني معنى نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم يقرؤونها يعني بفتح الواو والوتر والوتر أيضا مع تفخيم الراء. لكن معنا في كلمة الحجر الحجر لأن الراء هنا وقفنا عليها لابد أن نرقق الراء لأنها ساكن قبلها ساكن قبلها مكسور الحجر. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن نعود إلى أحكام التجويد. معنا كلمة والفجر والفجر لماذا فخمنا الراء فيه؟ لأنه الراء هنا احفظوا أيها المستمعين الكرام إذا وقفنا على كلمة الفجر هنا إذا وقفنا عليها نقرأ الراء بالتفخيم. لماذا؟ لأنه ساكن قبله ساكن قبله مفتوح مثلا الفجر الفاء مفتوح وهذا سبب التفخيم. الجيم ساكن الراء ساكن لابد إذا وقفنا عليها نقف بالتفخيم. أما إذا وصلناها عدنا إلى حركة الراء نفسها يعني بمعنى والفجر ننظر إلى حركة الراء نفسها. الراء مكسورة في نفسها إذن ترقق الراء حال الوصل فإذا وقفنا عليها فخمناها والفجر. وإذا وصلنا والفجر أزيد استقبل الاتصال ولا لا؟ إذن فاصل ومن ثم نواصل.
2: وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات.
1: تقبل عني يا أستاذة فاطمة. معلومات.
4: معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: في الحج.
4: في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
1: يعلم
4: يعلمه الله.
1: وتزودوا يا أستاذة فاطمة اهدئي شوية سكنوا الميم. يعلمه الله.
4: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
1: عند المشعر الحرام.
4: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
1: طيب يا فاطمة معنا الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لا تطولي الفتحة تقولي من ربكم. لا من ربكم.
4: من ربكم.
1: أيوة كذلك. أفضتم.
4: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا
1: نفس الكلام يا أستاذة فاطمة قولي فضلا
4: فضلا
1: فضلا
4: فضلا
1: فضلا
4: من ربكم.
1: أيوة.
4: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
1: أحسنتم يا أستاذة فاطمة بارك الله فيكم، يعني أداء جميل. صلاة الله على رسول الله وعلى آله. إذن معنا في هذه الكلمة الأولى الحج أشهر معلومات، يعني بترقيق العين معلومات. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم لابد أن ننطق يعني الضاد بالشكل المطلوب. كذلك فلا را فا فا را ثا فا، يعني الراء مفخم والفاء والثاء مرققات. كذلك يعلم لأنها مجزومة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقونيا واتقونيا ليس فيها ياء، يعني لا ننطقها يعني واتقونيا لأن هذه قراءة أبي عمرو وكذلك ابن كثير، أما عاصم يعني الذي وحص ليس فيها ياء. واتقونيا أولي الألباب. هكذا نستقبل اتصال. تفضل.
5: ألو مرحبا.
6: واتقوني.
5: ألو.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ ألو.
1: الصوت انقطع.
5: ألو.
7: أيوة أمي يوسف.
5: أمي يوسف.
7: خالد هبة.
5: خالد هبة. يلا تفضل.
7: في سورة البقرة صح؟
1: نعم الصفحة 31.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: يا أم يوسف.
7: نعم.
1: فلا رفث، فلا رفث،
7: فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه
1: الله. اضغطوا على الفا شوية. وما تفعلوا،
7: وما تفعلوا من خير يعلمه الله،
1: يعلمه الله،
7: يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب.
1: واتقوني،
7: واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
1: أفاض
7: الناس. واستغفروا الله.
1: واستغفروا
7: الله إن الله غفور رحيم.
1: أنت يا أم يوسف شكرا لك. بسم الله استقبل اتصال. آخر اتصال في هذا البرنامج إليك يا محمد.
5: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام
5: ورحمة الله وبركاته.
7: معكم أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث.
5: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث.
7: من الحديدة.
5: تفضلوا يا أزهار.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
1: يا أستاذ أزهار معنا الجيم. إذا جاء، جاء، إذا جاء،
7: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
4: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إنه
4: كان توابا.
1: صلاة الله على رسول الله. شكرا لك يا أختي الكريمة. وكان هذا هو آخر اتصال.

إذن بقي معنا أيها المستمعين الكرام إلا أن نقرأ المقطع القرآني لهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأبدأ متوكلا على الله سبحانه وتعالى.

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

الخلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: الوعد صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: إذن كانت هذه الآيات المقررات لهذا اليوم. عاد معنا وقت ولا معبش؟ إذن بقي معنا القليل والقليل. كم معنا مشاركين اليوم يا أخي محمد؟
2: 10
1: العشرة. إذن الأستاذة المخرجة تختار كم؟ اختارت رقم 4. يعني دائما الأستاذة تختار رقم 4، ما هو السر مدري. انظر من هو رقم 4. عجل عجل أخي محمد.
2: إذن الفائز معنا هو
1: اليوم أنا يعني أتوقع أنه رجل أو امرأة، لكن أغلب ظني أنه رجل، والله أعلم.
2: رجل. إذن
1: الحمد لله قد يعيد.
2: الفائز معنا هو مرتضى دغيش القيني.
1: إذن مرتضى دغيش القيني هو الفائز في حلقة اليوم. نرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونلتقي في حلقة قادمة مع الأخ مرتضى دغيش، إلا أن يرسل اسمه الرباعي والرقم 772 أو يرسله على الرقم 772-88-2088 ويستلم الجائزة المقدمة له في هذا اليوم، وهي مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بمقدار 10,000 ريال، أليس كذلك أخي محمد؟ أتريد أن تغادر أم تبقى؟
2: لا أبقى.
1: كيف الأستوديو اليوم؟
2: لا ضخم جدا.
1: إذن نعيد مبارك عليك،
2: علينا
1: وعلى المستمعين وعلى المخرجة وعلى كل الناس. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. كان معكم أخوكم هلال صالح أحمد الكليبي، وكذلك الأخ محمد الجابري، والمخرجة الرائعة الأستاذة سوسن مجاهد، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، وفي أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
3: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
4: على أثير إذاعة آفاق FM.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات، مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نعيش معكم في مسائل الطلاق، ووقفنا في بعض أحكام الطلاق الخلعي المسمى بالطلاق البائن بينونة صغرى. وهناك مسائل قد تلتبس حتى على بعض الحكام ويحكم بكونه خلعيا وهو رجعي، لهذا أحببنا أن ننبه عليه كما نص عليه في متن الأزهار وبينه العلماء الأعلى، وهذا مما يجب الوقوف عليه والتأمل عنده حتى لا تزل القدم بتحليل أو تحريم. فإحنا قلنا إذا اختل ما ذكرنا أو بعض، أو يعني الطلاق الخلعي إذا اختل يعني وصار مختله رجعيا، إذا كان يعني هذا، لأن الطلاق الخلعي بائن بينونة صغرى، أما البينونة الكبرى فله حكم آخر. إذا طلق ثلاثا متخليات الرجعة قد قلت لكم، هيا بسروا، إذا طلقها بغير عوض فهذا رجعي عند الناس كلهم، أو كان العوض غير مال، قالت طلقني على دخول الداء وطلقها فدخلت فهو رجعي قطعا، لأن الدخول ليس بمال. ونحن كما قلنا لكم أن يكون العوض مقابل الطلاق مال، تمام. هذا الثالثة إذا صار العوض كله لغير الزو ما يسماش خلعي، لأن كأنه صرت البيع والشراء، الثمن مقابل العين والعين مقابل الثمن، وها هنا العوض هو أن تخلعه، أي أن تخرج من عقدة النكاح التي ارتبط شأنه بشأنها وشأنها بشأنه بعقد النكاح، فأرادت أن تخرج من هذا العقد فتعطيه فقلنا إذا صار كله لغير الزوج ولم يصر حتى البعض فإن الطلاق يصير رجعيا ولا يكون يعني خلعيا. من تمام شروط الخلع أن يصير العوض كله أو بعضه للزوج حتما. فإذا قالت طلقني وأنا سأعطي زوجتك 1000 مقابل الطلاق، قال أنت طالق، أمد ما أخذت الزوجة 1000 وراجع، قلنا المراجعة الصحيحة، قالت كيف صحيحة وقد سلمت 1000 ريال مقابل الطلاق، قلنا صح سلمت 1000 ريال مقابل الطلاق لكن لم يكن العوض للزوج فهو رجعي ومراجعة الزوج صحيحة، وعلى الزوجة التي أخذت 1000 أن ترده لصاحبته شرعا، وجوبا أن ترده لصاحبته، لأنه لأن 1000 أخذته في غير مقابل بغير طيبة من نفسه. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هيبصروا عب مسألة مهمة قوي بيغلطوا قوي قوي، هيبصروا إذا طلقها انتبهوا هذا، إذا طلقها وكان العوض من الزوجة وهي غير ناشزه، الناشز العاصية، والعصيان في حق الزوجين أن تمتنع مما يجب عليها أو أن تفعل مما يجب عليها المنع. سروا هذا النشو تأكل ذوات الروائح وقت طلبه إياها لفراشه، هذا عصيان، أو امتنعت منه من غير عذر شرعي، هذا عصيان، أو أدخلت بيته من قال لا تدخلي كذا وكذا، المهم عاصية أو بتشتمه وهو يعني صابر لم يتفوه بشتم ولا سب، المهم قالت هم يسمى بلغة اليمنيين سمن على عسل، متفاهمين مستأنسين، يعني هذا الكلام مستأنسين متفاهمين، كما قال الله إن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولكن قالت له طلقني 1000 فقال أنت طالق، فأعطته 1000 أو سلمته 1000 مقابل الطلاق وطلق، فهذا رجعي. هيقولوا ذا هو مقابل عوض، قلنا طالما وهو أي العوض من الزوج وهي غير ناشزة وكان الطلاق عقدا لا شرطا فهو رجعي، فضو هذا ولا مهمة هذا الصدق، هذا بيقع غلط رجعيا، لأنه احنا بنقول من شروط، لكن عند بعض العلماء عندما تطلب الطلاق لأنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله قالوا يعود إلى الحال، لأن مشيئة الله تتعلق بالمصالح، فإن كان على خير ووئام وطلاق غير واقع، لأن الله يعني أمرنا بالتعاون على البر والتقوى وأمرنا كما قال يعني معاشرهن بالمعروف، طالما وهو معاشر لها بالمعروف فمشيئة الله ها هنا حاصل وتعلق الفعل بها، وإن كان على غير ما يرى في شقاق وخلاف فها هنا مفسدة، والمفاسد لا تتعلق بمشيئة الله، فمواذا هذا مسألة قوي قوي، لأن الاستثناء قد سبق لكم في التوكي يعني في التمليك، أنت طالق إن شئت إن شاء أبوك، لكن لو قال إن شاء الله ننظر إلى الحالة التي يعيش بها وفيما بينهما، إن كان على ما يرام فالطلاق غير واقع أبدا، لأن الله لأن أبغض الطلاق إلى أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا ما يحب المفاسد والخلاف بين الناس والفرقة أبدا. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا مهم. يبصروا أو يكون، هذا مسألة رابعة، أو يكون العوض منها أكثر مما لزم بالعقد، انتبهوا، وكان عقدا فيقع رجعيا ويرد لها فلوسها. قال يعني قال اسمعي أنا يا طلقش لو ديتي لي المهر 1000 ريال، قال إذا أعطيتني 1500 سلمت 1500 طلقني 1500 وسلمته وطلق مقابل ذلك، ما شو أخلعي أبدا، لأن العوض إذا كان من الزوجة فلا يلزم إلا ما ثبت كما قال النبي، أما الزيادة فلا، فإذا كان أكثر من ذلك فهو رجعي، احفظوا هذا. وأما إذا كان العوض من غيرها فيبلغ ما بلغ، فلا حرج ولا إثم، والطلاق واقع ويكون خلعيا، هذا إذا كان الطلاق من الزوج وكان عقدا. عيبوا ما معنى عقد؟ أي وقع بكلمة علب، أي طلقتك على 1000 أو لا لألف أو الباب 1000، هذا العقد. والشرط إذا سلمتني 1000 فأنت طالق، هذا الشرط سبق لكم، وآلات الشرط إن وإذا ومتى وكلما، ولا يقتضي التكرار إلا كلما قالبا، المهم تقدمنا هذولا كلهم، مفهوم هذا، هذولا احفظوهن وهيبسروا. أو ما يقوم في المستقبل، يقولوا طيب أنت قلت لنا إذا لم يصر العوض للزوج ولا بعضه فيصير مختله رجعيا، لو أن امرأة احتملت أولادها أو نفقت العتة أو نفقت أولادها مقابل الطلاق وأوقع الزوج الطلاق مقابل ذلك، حكمتم بأن الطلاق خلعية؟ قلنا نعم. قال هيا بدر بشونه، قلنا مالك مالك بدر بشات، قال أنت وقلت يصير بعضك، قلنا نعم. هيا طيب نفقت العتة على من؟ على الزوج، فعندما تلتزم الزوجة بنفقتها هو عن الزوج، لأن النفقة على الزوج فكأن الدفع هو الزوج. نفقت الأولاد على الأب لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بالاتفاق. أن نفقة الأولاد الصغار أو الذين يعني لم يبلغوا الحلم أو المجانين أو عيش إن شاء الله في باب النفقة على الأب قطعا، فعندما يلتزم الزوج بنفقة الأولاد هو التزام عما لزم عليه، فكأنها قد سلمت سابقا عنه، فالعوض قد صار إليه. بدل ما نقول اتي الله النفقة حق الجهة، ليه فلوس بتلتزمي، فكأنه مثل الضمين، سيأتي لكم في الكفالة والضمان إن شاء الله. الفك حلقة متكاملة، حلقة مفرغة، لا يتم هذا الفهم إلا بهذا، فإن شاء الله إذا ما اتطلف في العمر وواصلوا معنا سنكمل متن الأزهر كامل معاني، احنا بامنت إلا المعنى والذي يحتاج إليه المجتمع، ونترك ما يخص طلبة العلم أو ما فيه زيادة أو شروط أو كذا، ومن أراد الاستزادة فهناك الشروح العظيمة لهذا المتن العظيم، مفهوم هذا. هيبسروا لو أن المرأة قالت، هذا مهم، لو قالت طلقني وأنت بريء، هيبسروا أنت بريء ولا أنت بريء من كل الحقوق وطلقها، قلنا هذا رجعي، هذا مجهول البراء، الإبراء ما يكون إلا ما قد تعلق بالذمة، احفظوا عند فلان 1000 ريال، لي قلت الله يسامحك بلغتنا، أو أنت بريء من 1000 يصلح، لأنه قد تعلق بذمته. أما يبرف في المستقبل مثل ما يدعي الأب أولاده ويعمل وصية ويقول لهم جيزوا الوصية ويجيزوا الوصية، كنا ما يجيزوا الوصية ما تكون بعد الموت، فإجازتهم كلا إجازة فلا تسمى إجازة. عجي لكم في كتاب الوصايا إلا بعد الموت، ولا يقول عن فعل كذا هاتجيزوا ما يجيزوا، ما قد مش مالكي، ما قد مش مالكي، بيتصرفوا فيما لا يملكون، فوجودها كعدمها. وهذه أيها المؤمنون من تلك. فعلى العموم إذا اختل الطلاق الخلعي صار رجع، أما الطلاق قد وقع. لكن ما معنى رجعي؟ مع الرجعي كما سبق لكم الحق للزوج في المراجعة كما قال الله، وبعولتهن البعل الزوج وبعولتهن أحق بسروا أحق أحق بردهن في ذلك في مدة العدة. وأما الخلعي فهو اختلاع انسلاخ فلا يردها ولو كانت الأولى أو الثانية إلا بعقد جديد مع رضاها، مع رضاها. وسيأتي لكم إن شاء الله. وهكذا أيها المؤمنون أيها المستمعون في كل مسألة يحتاج الإنسان، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى ووفقنا في الأولى والأخرى. اللهم انتقم وأعق يا رب العالمين من المبطلين ومن أولياء الباطل ومن أيد الباطل وممن رضي بالباطل. اللهم صلد على كل علة واشغله بنفسه تنفيسا للحق ونقصانا للباطل، وانصر الحق والمحقين وانصر المجاهدين واخذل المعاندين واشف الجرحى وفك عن الأسرى ووفقنا للشهادة والتقوى، ولا تخزنا في الحياة الدنيا ولا في الأخرى، واكفنا شر العباد. ورحمة لوالدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والسامعين بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص كما قلنا لكم. نكون نختم كل حلقة بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فيها سر عظيم وشفاء ودفاع من كل بلاء. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وإلى لقاء بكم متجدد قريب، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
6: كنتم مع دروس فقهية.

الأضحية. أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.